دقت قلوبنا.

صار العاشق ايامه هنيه قولوا لي حكايك لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حكايك لا تكذب عليا.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 26 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النور، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النور، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وإياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان. مرور 3 أعوام على فضائع 7 أكتوبر. الإمارات تلغي تأشيرات الهبوط لشركات الطيران الإسرائيلية. اعتراض صاروخ باليستي حوثي شمال الرياض. حادث عنف قرب هلتسلية يوقع إصابة خطيرة. المنتخب السعودي بطل كأس الخليج لكرة القدم. والحرارة ترتفع قليلاً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 6 من أورشليم القدس. يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. يصادف اليوم مرور 3 أعوام على مذبحة 7 أكتوبر. وينظم مجلس أكتوبر وحركات احتجاجية مئات الفعاليات في أنحاء البلاد. وفي الساعة 6:29 سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء، وذلك في إشارة إلى بدء هجوم حماس. وحذر قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال يانيف عاتسور الحركة من مغبة مهاجمة إسرائيل، قائلا إنه سيتم الرد على ذلك بقوة شديدة. وجاء في تقرير أصدره جيش الدفاع أن 970 عسكريا سقطوا خلال نشاطات عملياتية خلال الحرب. ألغت الإمارات تأشيرات الهبوط لشركات الطيران الإسرائيلية في مطاراتها، مما يعني عدم تسيير رحلات من البلاد إلى دبي. وتتواصل الأجهزة الأمنية في إسرائيل مع أبوظبي لتسوية هذه القضية. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال العاصمة الرياض أطلقه الحوثيون. وفي اليمن قام التحالف العربي بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ في صنعاء وأهداف أخرى للميليشيا في الحديدة، وبإحباط هجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. إلى ذلك أصاب صاروخان أطلقهما الحوثيون مطار عدن الدولي الخاضع لسيطرة الحكومة، ولم يبلغ عن إصابات. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه حان الوقت لإنهاء الحرب في إيران، ويمكن القيام بذلك بصورة جميلة أو بغيرها. وفي مؤتمر انتخابي في بالتيمور أضاف أن طهران لن تحصل على السلاح النووي. أصيب رجل 40 بجروح إثر تعرضه للطعن البارحة في قرية جيفعات حين المجاورة لهرتسلية على خلفية جنائية مرجحة، وتصف حالته بخطيرة. رياضيا، توج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد أن فاز على الإمارات المتحدة بهدفين نظيفين. ويفيد الزميل أحمد عويسات بأن هذه هي المرة الرابعة التي يحرز فيها السعوديون اللقب. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 7 محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
8: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: الجمعة على قناة مكان.
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: أنتم مع مكان.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 7 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 26 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعوت أحرنوت آرتس وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبدالله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نأور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجوها لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

الصحف العبرية الصادرة اليوم اتشحت بالسواد في ذكرى 7 أكتوبر، وخصصت جانب كبير من صفحاتها لما جرى في ذلك اليوم، ونشرت صور الضحايا الذين سقطوا في تلك المجزرة، وكذلك تحدثت عن ذكراهم والأعمال البطولية التي قاموا بها، بالإضافة إلى عناوين وملفات محلية وعالمية أخرى تناولتها الصحف العبرية. معاريف عنونت على صدر صفحتها الأولى: لن ننسى 3 سنين بالضبط منذ ذلك السبت الأسود الذي غير حياتنا للأبد. إسرائيل تقف اليوم لتتذكر المدنيين الذين قتلوا والمقاتلين الذين سقطوا دفاعا عن التجمعات السكانية والقواعد العسكرية، ولكن حتى بعد مرور 3 سنوات على المذبحة فإن حماس لم تستسلم والنظام الإيراني القاتل ما زال يقف على رجليه، تكتب معريف. اليوم تحديدا من الضروري أن نتذكر أنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص أكبر إخفاق في تاريخ الدولة. في صفحتها الثانية تعنون معريف: الذكرى لدى العائلات الثكلى، الدموع والاحتجاجات. وتضيف وتفصل معريف: اليوم سيتم إحياء ذكرى أفضع كارثة في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة في حوالي 400 موقع في جميع أنحاء البلاد. ستتخلل هذه النشاطات مسيرات تذكارية مع انتقادات حادة للفشل الذريع وانتقادات لحكومة اليمين. الفعاليات ستبدأ بدقيقة صمت في الساعة 6:29 إحياء لذكرى وقت بدء المذبحة، وستنتهي بالمراسم الرئيسية في جنيه شوع في تل أبيب الذي سيشرف عليه الممثلة شاني كوهين والناجي من الأسر إيلي شرعابي. وتضيف معريف أنه يتم إحياء ذكرى اليوم الوطني 3 للمذبحة، ولكن متوقع اليوم أن يشارك أو أنه تم إحياء ذكرى اليوم الوطني 3 يوم 2، ولكن من المتوقع اليوم أن يشارك مئات الآلاف في فعاليات إحياء ذكرى أسوأ كارثة في تاريخ الشعب اليهودي. سيتم تنظيم هذه الفعاليات من قبل عدد من المنظمات، وستتميز أيضا بالاحتجاج كما تكتب معريف على الفشل الذي حدث في ذلك اليوم، وانتقادات على حكومة نتنياهو. الفعاليات ستبدأ وستقام في سلسلة طويلة من المواقع بما في ذلك المستشفيات والجامعات والمدارس والسلطات المحلية وشركات التكنولوجيا المتقدمة والشركات والمنظمات المدنية. أبرز الفعاليات ستكون في الساعة 6:29 سيبدأ يوم الذكرى بدقيقة صمت وسلسلة من الاحتفالات والعروض. في 7 مراسم تأبين خارج منازل الوزراء الذين خدموا في الحكومة في 7 أكتوبر. في 10 ستغادر قوافل من جميع أنحاء البلاد لحضور حفل تأبين في غابة بن شيمن. في 12 ستقف مئات المؤسسات والمجتمعات دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا المجزرة. وفي 6 مساء فعاليات احتجاجية في حيفا والعفولة وتقاطع تسمخ وتقاطع روش بينا، بالإضافة إلى مواقع أخرى. أما في 9:15 فستقام مراسم إحياء الذكرى الوطنية لعائلات ضحايا أحداث 7 أكتوبر في حديقة جنيه شوع في تل أبيب كما تكتب صحيفة معريف. معريف أيضا تنشر صور للضحايا على صفحاتها، صور للذين سقطوا في تلك المجزرة كما تكتب، والمواقع التي حدثت فيها أو قام فيها أفراد حماس بالهجوم وقتل المدنيين.
سنتابع قراءة العناوين لكن بعد أن نكون مع أولى أغنياتنا.

17 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، نتابع مستمعينا الكرام قراءة عناوين من الصحف العبرية التي خصصت الجانب الأكبر من صفحاتها لأحداث وذكرى 7 أكتوبر. على 4 من معاريف تكتب الصحيفة: مشروع فريد يساعد الناجين من نوفا على العودة إلى الحياة. هذا المشروع المثير يجمع عشرات البرامج التأهيلية الفريدة التي تم اختيارها بعناية للمشاركين في فعاليات الطبيعة في منطقة غلاف غزة، كما تكتب صحيفة معاريف. وهذا المشروع الذي سيكون عنوانه العودة أو النمو من الصدمة، العودة من الصدمة أو النمو من رحم الصدمة والتعافي من الصدمة التي حدثت في 7 أكتوبر، كما تكتب صحيفة معاريف. بفضل التوجيه والإرشاد وإلى جانب الكفاح المرير، بدأ الناجون في توجيه حياتهم نحو مسارات جديدة، تكتب معاريف. سيتم تذكر حرب أو ما حدث في 7 أكتوبر باعتبارها أول حرب تخلف خسائر بشرية وجراحية متساوية تقريبا في إسرائيل بين المدنيين والعسكريين على حد سواء. فقد قتل 1029 مدنيا، 778 منهم في يوم المجزرة وحدهم، كما سقط 1318 من أفراد قوات الأمن بينهم 970 من جيش الدفاع فيها تلك المعارك التي حدثت في غزة، 397 منهم في يوم الاحتفال الذي كان في نوفا. تشمل فعاليات إعادة التأهيل للمصابين أيضا والجنود، حوالي 30,000 جندي من قوات الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن أصيبوا في تلك الحرب، وأكثر من 87,000 من ضحايا الأعمال العدائية، من بينهم حوالي 3,700 ناجي من الكوارث الطبيعية التي ضربت أو التي حدثت في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر، كما تكتب صحيفة معاريف.

أيضا كما تكتب صحيفة معريف في نفس الصفحة، شهادة 7 أكتوبر من أجل الأجيال القادمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم المشروع بتوثيق وحفظ وإتاحة شهادات مصورة من منظور الشخص الأول بحساسية ووفقا للمعايير المهنية والأخلاقية. سيتم حفظ صور من الأرشيف الذي ضم عدد كبير من الصور والأحداث في تلك المواقع. هذا الأرشيف سيكون متعدد الأصوات وهو الأكبر من نوعه في العالم. سيتم أيضا تصوير فيلم عن ما جرى في 7 أكتوبر كما تكتب الصحيفة، ولحفظ الشهادات وروح الشعب الذي عاش تلك المأساة، الأشخاص والعائلات التي عاشت تلك الأحداث لحظة بلحظة، شهادات تاريخية كما تقول معريف. وسوف أيضا يستخدم للحفظ والتعليم والبحث والإبداع في المستقبل. أكثر من 2400 شخص سيدلوا بشهاداتهم فيما جرى في 7 أكتوبر.

في صفحتها السابعة تنشر معريف مقال للكاتبة أنا بريسكي التي عنونت هذا المقال بلا نرى النهاية. لقد غيرت إسرائيل الشرق الأوسط في السنوات الثلاث الماضية، ضربت حماس وحزب الله وإيران بشدة، لكنها لم تحدد بعد لنفسها نوع النظام الإقليمي الذي تريد بناءه وإلى متى يمكنها الاستمرار في القتال من أجله بدون تحديد نقطة نهاية، نقطة نهاية أو هدف نهائي لتلك الحرب المستمرة. في الجانب الآخر استخلص الدروس من هذه الحرب، بينما لم يتم البت بعد في مسألة من سيحقق في كيفية ما جرى ولماذا بدأت تلك الحروب. تكتب هذه الكاتبة في الصفحة السابعة من معريف.

أما في صفحتها الثامنة فتنشر صحيفة معريف صور للجنود الذين سقطوا في خلال الحرب التي عقبت أحداث 7 أكتوبر. زوجات تتحدث عن زوجات للجنود سقطوا أثناء الحرب دفاعا عن التجمعات والقواعد، تتحدث عن الحياة التي لا ينسون خلالها زوجات أزواجهم، وشعور كبير بالوحدة لدى الزوجة الثكلة، ومن الصعب استيعاب مدى استمرار هذا الشعور، فقدان كبير لأزواجهم الذين سقطوا في الحرب. تتحدث الزوجات في الصفحة 8 و9، وكذلك صور لهؤلاء الجنود، صور لأحداث وقعت في 7 أكتوبر أيضا على 9 و10 من صحيفة معريف التي تعنون أبطال بدون أبطال، هم أبطال بلا زي، موحد، هكذا عنونت صحيفة معريف أبطال بلا زي موحد. في عدد كبير من الأماكن كان هؤلاء الأبطال يقومون بواجبهم. فور ورود أنباء الهجوم في الجنوب، كان المتطوعون في مخيمات الإغاثة المدنية أول من هب للمساعدة في أمر واحد، وهو الدفاع عن المواطنين وعن البيوت. وتكتب صحيفة معريف أسماء عدد من هؤلاء الأبطال الذين أيضا ضحوا بحياتهم في الدفاع عن النساء والأطفال في أحداث 7 أكتوبر. نكون مع أغنية ثم نعود.

0: وقبل أن نتابع بقية العناوين مستمعينا الكرام، نتحول إلى الزميلة غالية قدون مع أبرز عناوين جولة الصباح التي سوف تقدمه في السابعة. صباح الخير لك غالية.
1: صباح الخير لك عبد الله ولجميع المستمعين والمستمعات. إذن عبد الله، كما تعرف اليوم الشأن الأبرز هو الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر. هذه الأحداث المؤلمة والصعبة سيكون مع ما ينتظرنا اليوم من مراسم وإحياء لهذه الذكرى التي بدأت أصلا في هذه اللحظات في غلاف غزة، تزامنا طبعا مع بدئها قبل نحو 3 سنوات في هذا التوقيت بالذات. كما سنكون عبد الله انتبه إلى هذا الموضوع، سنكون مع مقابلة خاصة مع عمري ميران الذي أفرج عنه قبل نحو عام من أسر حماس، سيحدثنا عن تجربته وعملية إعادة التأهيل والعودة للحياة الطبيعية وكيف أثر عليه سماع مقابلة مع والده داني عندنا في مكان. سنعود إلى المقابلة وإلى وقعها على عمري. كما سنكون أيضا مع العلاقات العربية اليهودية في ظل مجزرة السابع من أكتوبر وإلى أي مدى تأثرت بفعل الأحداث والحرب المستمرة. سنتوقف كذلك مع دور الشرطة وعملها في هذا اليوم ورفع حالة التأهب في شتى أنحاء البلاد خاصة في الشمال والجنوب. وتحذير لافت أيضا سنتوقف عنده من قبل رئيس جهاز الأمن العام الشباك من وجود بنى تحتية ذات طابع عسكري في تجمعات بدوية في الجنوب، هذا بالإضافة طبعا عبد الله إلى مواكبة اجتماع القيادة العربية في البلاد لمناقشة دعوات المحاضر من جامعة بار إيلان لارتكاب عمليات إرهابية في البلدات العربية. ومع اقتراب الانتخابات أيضا رئيس لجنة الانتخابات يوعز إلى رئيس الوزراء بإزالة فيديو صوره في قاعدة لسلاح الجو لكونه ينطوي على دعاية انتخابية. أيضا للرياضة حصة عندنا اليوم وكل ما يتعلق بكرة القدم العالمية وبالأخص ميسي الذي يترك المنتخب.

0: الأرجنتيني في مباراة وداعية. ندعوك عبد الله وندعو جميع المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار السابعة في جولة الصباح الإخبارية.
1: إن شاء الله غالية، شكرا لك.
0: شكرا.
2: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

35 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعين الكرام نتابع قراءة العناوين من الصحف العبرية التي كما تحدثنا كان موضوع ذكرى 7 أكتوبر، الملف الأكبر أو العنوان الأكبر في صفحاتها. في صحيفة دعوت أحرنوت أيضا التي خصصت جانب كبير من صفحاتها لأحداث 7 أكتوبر في مقال الكاتب يوسي يشوع على 4 منها في عنوان عندما ينهار المفهوم، يقول الكاتب أنه عندما أن أهم درس مستفاد من أحداث 7 أكتوبر ليس فقط حاجتنا إلى المزيد من الدبابات والجنود والمواقع، بل هو كما يقول الكاتب ضرورة ألا ينخدع الجيش بتصوراته المسبقة، ولذا فإن الاختبار الحقيقي للتغيرات التي أجراها الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين هو أو سيكون في المرة القادمة التي يحاول فيها العدو مباغدة إسرائيل. يجب أن يكون هناك تجهيز وأن يكون الجيش على لديه المعلومات وأنه يكون مستعد لأي مباغتة من جانب العدو، كما يقول الكاتب في هذا المقال على الصفحة 4 من دعوت أحرنوت، التي أيضا تنشر عدد من صور الضحايا في صفحاتها الداخلية في الصفحة 5 و6، وتكتب عن الأحداث التي جرت في 7 أكتوبر والأعمال البطولية، كذلك لعدد من الجنود الذين سقطوا خلال الحرب وقصص ترويها عائلاتهم لذكراهم في تلك الأحداث. صحيفة أو قبل أن ننتقل إلى صحيفة هآرتس في صفحتها 12 تعنون صحيفة إدعوت أحرنوت أنه فيها دولة في حالة صدمة، الدولة في حالة صدمة، وتكتب أنه يواصل أكثر من 900,000 إسرائيلي من خط المساعدة التابع لجمعية أران منذ بدء برنامج أو حرب السيوف الحديدية، فإنهم يعانون من القلق، أو أن كل واحد من كل 4 يعانون من القلق وتقريبا الشعور بعدم الأمان من أعراض ما بعد الصدمة. وقد تم جمع بيانات من الأحداث التي جرت المتعلقة بالحالة النفسية، والضغط النفسي لا يزال مرتفع لبعض هؤلاء الأشخاص، حيث أن الشعب لا يزال يتذكر ما جرى أو في حالة نفسية سيئة حتى بعد 3 سنوات على ما جرى في أحداث 7 أكتوبر. ويواصل كما تكتب إدعوت أحرنوت عدد كبير من الأشخاص حياتهم، لكن مع ضغط نفسي كبير للأحداث التي جرت في 7 أكتوبر. دولة ما زالت في حالة صدمة، تعنون إدعوت أحرنوت على 12 منها. في صحيفة هآرتس التي أيضا نشرت صورة كبيرة لأحد البيوت في غلاف غزة خلال 7 أكتوبر وما جرى من أحداث هناك، صورة كبيرة لبيت محترق ومدمر، جرح مفتوح، هكذا عنونت الصحيفة على صدر صفحتها. مرت 3 سنوات على مجزرة 7 أكتوبر ولا يزال المسؤولون عن هذا الفشل في الحكومة لا يردون تشكيل لجنة التحقيق بعد، ولم تستعد الثقة بالدولة. الثقة ليس هناك ثقة بالدولة لهذه الحكومة اليمينية. الحرب مستمرة على جميع الجبهات، ولكن حتى الآن بدون هدف لهذه الحرب المستمرة.
منذ 3 سنوات تكتب صحيفة هآرتس. المجزرة كشفت عن هوية وجود إسرائيل وهي تتعمق، لكن ربما ستتمكن من الخروج منها. هذا مقال على الصفحة الثانية من هآرتس. الطريق السريع رقم 232 تحول من طريق يملأه الموت إلى طريق تذكاري، كما تفتقد البلاد أيضا أو الدولة غائبة عن أركان النصب التذكارية التي أقيمت في بعض الأماكن التي أقيمت على أطراف تلك الطريق، طريق 232 الذي كان طريق الكمائن والذي قتل فيه عدد كبير من المدنيين خلال هجوم التي قامت به حماس، كما تكتب صحيفة هآرتس. في 7 أكتوبر قتل ما لا يقل عن 283 شخص على طول الطريق السريع 232. لقد طرأت تغيرات كثيرة منذ ذلك الحين، وتحولت هذه الطريق إلى مزار أو ذكرى لما جرى. أجزاء من الطريق استبدلت، مواقف الحافلات، لكن التغيير الأكبر كما تكتب صحيفة هآرتس يحدث على جانب الطريق، حيث تقام هناك المزيد والمزيد من النصب التذكارية الخاصة. جهود العائلات الثكلى تتنوع، وهناك مبادرات كثيرة، مبادرات صغيرة وكبيرة متواضعة. كلما اقتربت من منعطف الطريق يزداد عدد النصب التذكارية على جانب الطرق، تكتب الصحيفة صحيفة هآرتس. وأيضا الصحيفة في صفحتها الداخلية أيضا تنشر صورة كبيرة للسيارات وهذا الطريق الذي دمر فيه عدد كبير من السيارات وقتل عدد من المدنيين الذين كانوا في حفل نوفا، والأشخاص الذين الأبرياء الذين قتلوا في تلك المجزرة، كما تكتب صحيفة هآرتس. لنتذكر معا 7 أكتوبر و الأحداث التي جرت، كما أيضا تنشر صور للضحايا في صفحتها 4 في منطقة رعيم، في منطقة رعيم التي أيضا شهدت هناك أيضا مجزرة ومذبحة لعدد من الأشخاص، كما تكتب صحيفة هآرتس. نكون مع أغنية ثم نعود.

نجدد لكم التحية مستمعين الكرام إنما كنتم عبر أثير راديو مكان، نتابع قراءة عناوين في صفحة في الصفحة 14 من معاريف. تكتب الصحيفة بأن شركة فلاي دبي تقيل عدد من المسؤولين عن عمليات التحقق من خلفية ما جرى في حادث محاولة تحطيم الطائرة، طائرة فلاي دبي. وأيضا دعيت وزيرة النقل والمواصلات ريجيف لزيارة الإمارات قبل استئناف الرحلات الجوية، حيث تم الكشف عن خلال المناقشة أن أن هناك اتصالات تجري بين الإمارات وإسرائيل حول ما جرى حول هذا محاولة تحطيم الطائرة، وأنه تم استدعاء أو أنه تم دعوة وزيرة النقل والمواصلات ريجيف لزيارة الإمارات العربية المتحدة لاستئناف الرحلات، لاستئناف الرحلات وتجدد الرحلات بين إسرائيل ودبي. وكانت الإمارات قد ألغت تأشيرات الهبوط لشركات الطيران الإسرائيلية في مطاراتها وعدم تسيير رحلات من البلاد إلى دبي. وتواصل الأجهزة الأمنية في إسرائيل مع أبوظبي تتواصل لتسوية هذه القضية، وربما من أجل ذلك تم دعوة وزيرة المواصلات ميري ريجيف لمناقشة هذا الأمر لاستئناف الرحلات فلاي دبي إلى مطار بن غوريون.

مصادر مطلعة على التفاصيل قالت إن شركة فلاي دبي استخلصت استنتاجات في عقاب الحادثة وأجرت تغييرات بين العناصر المشاركة في هذه الاختبارات، وتظهر تفاصيل جديدة حول المحادثات بين إسرائيل والإمارات لحل الأزمة وإعادة شركة فلاي دبي إلى عملياتها في اجتماع عقد أمس بين وزيرة النقل وزيرة المواصلات ميري ريجيف والمسؤول أيضا الإماراتي حول استئناف الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.

على 15 من صحيفة معريف، ترامب يقول إيران تقف وراء محاولة الهجوم على الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي. ويقول ترامب إنه إذا ثبت تورط الإيرانيين بالفعل فسيدفعون ثمنا باهظا. تصعيد إضافي في الصراع بين السعودية والحوثيين، إصابات في هجمات على المطار، الحوثيون يهددون بضرب الطائرات السعودية ويحذرون من أن أي طائرة ستكون هدفا لهم في الأجواء السعودية.

رئيس الشباكي يحذر في الكابينيت تشكيلات مقلقة جدا في التجمعات البدوية بالنقب لها ارتباطات بحماس. الإمارات تلغي بشكل أحادي الجانب تصاريح رحلات الإجلاء الإسرائيلية. سلطة السكان والهجرة تنفي الأنباء حول دخول 1200 من طواقم الطيران من دول معادية إلى إسرائيل. أخبار كاذبة وأنباء كاذبة. إنجاز علمي مرموق، فوز البروفيسور محمد جبارة بجائزة العالم الشاب المتميز لعام 2026 من الجمعية الكيميائية الإسرائيلية. إصابة سيدة بجراح متوسطة في حادث طرق في هرتسيليا. أيضا إصابة شخص يبلغ من العمر 50 عاما بحالة خطيرة من جراء انفجار مركبة. بعد قصف إسرائيلي، صور أقمار صناعية تكشف تجدد النشاط في منشأة منزدائي النووية الإيرانية.

إسرائيل تستعد لفرض ضرائب جديدة لمواجهة تآكل الإيرادات في عصر الذكاء الاصطناعي. وأمن الطيران 1200 من طواقم دول بلا علاقات دبلوماسية دخلوا إسرائيل، بينهم سوريون ولبنانيون وعمانيون. الشباك ينفي هذا الأمر. عشية 7 من أكتوبر إسرائيل تحذر رعاياها من هجمات في الخارج. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: إسرائيل لن تبقى في جنوب لبنان، لا شيء نقدمه والحل يبدأ بانسحابها. الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة وتبادل الرسائل لم ينقطع. تصريحات لمسؤولين قطريين: الحوثيون يستهدفون مطار عدن وصاروخ حوثي باتجاه السعودية.

اعتقال مدير الاستخبارات السابق في ألمانيا أكبر فضيحة تجسس تشهدها ألمانيا في هذا القرن. اليمين المتطرف يقترب من رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ عام 1945. في موقع مكان الأخبار نقرأ العناوين: السعودية تقول أنها تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال العاصمة الرياض أطلقه الحوثيون. وفي اليمن التحالف العربي يقوم بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ بالإضافة إلى قصف أهداف تابعة للحوثيين في الحديدة وإحباط هجمات جنوب البحر الأحمر. اليوم يصادف مرور 3 أعوام على مذبحة 7 أكتوبر. مجلس أكتوبر وحركات احتجاجية تقيم مئات الفعاليات. في الساعة 6:29 سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء. الإمارات تلغي تأشيرات الهبوط لشركات الطيران الإسرائيلية في مطاراتها، وهذا يعني عدم تسيير رحلات من البلاد إلى دبي. الأجهزة الأمنية في إسرائيل تواصل التحقيق في قضية محاولة تحطيم الطائرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإمارات. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه حان الوقت لإنهاء الحرب مع إيران، يمكن القيام بذلك بصورة جميلة أو بغيرها. إصابة رجل 40 بجراح متوسطة نتيجة طعن تعرضه للطعن في قرية كفعات حن المجاورة لهرتسيليا. ومن الأخبار الرياضية: المنتخب السعودي يتوج بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد أن فاز على الإمارات 2 نظيفين. هذه المرة 4 التي يفوز فيها المنتخب السعودي بهذا اللقب. وأخيرا حالة الطقس: يفيد الراصد الجوي بأن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة سوف يطرأ اليوم، لكنها سوف تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحف نت. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقاتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني الأور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار 6. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان: مرور 3 أعوام على مذابح 7 أكتوبر، مقتل فلسطيني إثر قصف لجيش الدفاع في شمال القطاع، هجمات حوثية مكثفة على السعودية، فانس يشترط خفض تخصيب اليورانيوم بشكل ملموس لإنهاء الحرب مع إيران، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. يصادف اليوم مرور 3 أعوام على مذبحة 7 أكتوبر، وانطلقت في أماكن مختلفة من البلاد فعاليات بادر إليها مجلس أكتوبر وحركات احتجاجية أخرى، ويطالب المحتجون بإقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاق بهذا الشأن. واعتقلت الشرطة شخصا قبالة منزل رئيس الكنيسة أوحانا بشبهة الإخلال النظام العام. وحذر قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال يانيف عصور حماس من مغبة مهاجمة القوات وسكان النقب، قائلا إنه سيتم الرد على ذلك بقوة شديدة. وجاء في تقرير أصدره جيش الدفاع أن 970 عسكريا سقطوا خلال نشاطات عملياتية خلال الحرب، كما عاد نحو 70% من الجنود المصابين إلى الخدمة العسكرية. تفيد أنباء شمال القطاع بمقتل فلسطيني صباح اليوم إثر قصف إسرائيلي في بيت لهيا، وذكرت مصادر طبية محلية أن القتيل عنصر في الدفاع المدني ويدعى محمد طموس، مشيرة إلى أنه قضى أثناء إجلائه مصابين. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي شمال الرياض. ومن جانبه قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إنه تم استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية بعدد من الطائرات المسيرة، كما تم قصف مطار أبها وقاعدة خميس مشيط الجوية وأهداف أخرى بجنوب السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل جوهري، مؤكدا أن واشنطن تريد خطوات ملموسة قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن خفضا فعليا لقدرات إيران على التخصيب، وليس مجرد تعهدات بشأن برنامجها النووي في المستقبل. رياضيا، أخفق منتخب إسرائيل للشباب حتى جيل 21 عاما في التأهل إلى مرحلة البلاي أوف في بطولة أوروبا لكرة القدم بعد أن تعادل مع نظيره النرويجي بهدف لكل منهما. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
7: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة المرتقبة اليوم: أورشليم القدس 25، تل أفيف وبئر السبع 28، حيفا 26، الناصرة 29، و32 في إيلات. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
9: الآن وفي كل مكان.
10: 4 دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، أحمد عويسات، حين دهان، وغالي ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: في الذكرى السنوية 3 لمجزرة 7 أكتوبر، مراسم وفعاليات خاصة لإحياء ذكرى ضحايا هذه الأحداث. جيش الدفاع يفرض طوقا أمنيا في الضفة الغربية ويغلق المعابر إلى قطاع غزة. تقارير عن ارتفاع في نسب معاداة السامية واستعدادات لإجراء مظاهرات مناوئة لإسرائيل في العالم. رئيس جهاز الأمن العام الشباك يحذر من وجود بنى تحتية ذات طابع عسكري في تجمعات بدوية في الجنوب. اجتماع للقيادة العربية في البلاد لمناقشة دعوات المحاضر من بار إيلان لارتكاب أعمال إرهابية في البلدات العربية. وفي أخبار الرياضة، اعتزال ميسي رسميا من المنتخب الأرجنتيني في مباراة وداعية. هذه المحاور ومجملها ومعظمها يمكن القول بأنه سيتركز على أحداث 7 أكتوبر، سنكون معها بالإضافة إلى محاور أخرى متنوعة. نستهل طبعا مع حلول الذكرى 3 لمذابح 7 أكتوبر، حيث تشهد معظم أنحاء البلاد مراسم إحياء الذكرى والفعاليات التذكارية والاحتجاجية في نحو 400 موقع، وقد بدأت الفعاليات في الموعد الرمزي عند الساعة 6:29 من صبيحة اليوم، وهي لحظة بدء الهجوم الدموي، وتتواصل حتى ساعات المساء وصولا إلى مراسم الذكرى الوطنية في متنزه اليركون في تل أفيف. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسلنا نواف النباري. صباح الخير لك نواف.
11: صباح الخير غالية. نعم، في الذكرى السنوية 3 لمجازر 7 أكتوبر، تحيي إسرائيل يوما حافلا بمراسم إحياء الذكرى والفعاليات التذكارية والاحتجاجية تتوزع على نحو 400 موقع في مختلف أنحاء البلاد بمشاركة عائلات ثكلى ومؤسسات رسمية ومدنية وجامعات ومستشفيات ومدارس وسلطات محلية وشركات ومنظمات من المجتمع المدني. وقد انطلقت كما تفضلت عند الساعة 6:29 صباحا هذه الفعاليات، وهي الساعة التي بدأ فيها كما نذكر هجوم 7 أكتوبر قبل 3 سنوات، وذلك من خلال سلسلة من المراسم والفعاليات في أنحاء البلاد. وستقام فعاليات في موقع مهرجان نوفا في منطقة رعيم، حيث سينكس علم الدولة، كما ستشهد مواقع أخرى مظاهرات وفعاليات احتجاجية، فيما تشارك عائلات من مجلس أكتوبر في قيسارية وأورشليم القدس في فعاليات رمزية وتحركات احتجاجية. وقبل قليل، قبل 7 دقائق بالضبط عند الساعة 7، بدأت عدة منظمات احتجاجية إقامة مراسم تذكارية أمام منازل ووزراء كانوا أعضاء في الحكومة يوم وقوع الاعتداءات والمجازر. وفي هذه الساعة ينطلق من قيسارية باتجاه تل أفيف موكب من المركبات في خطوة رمزية. وعند الساعة 8:30 تقام على شاطئ ترومبلدور في تل أفيف الفعالية للاحتجاج النسائي بعنوان من الإهمال إلى المسؤولية، يتوسطها مجسما رمزي يهدف إلى التعبير عن أحداث 7 أكتوبر. أما عند 10 من صباح اليوم فمن المقرر أن تنطلق مواكب من شمال البلاد وجنوبها ووسطها باتجاه غابة بن شيمن، حيث تقام في ساعات ما بعد الظهر مراسم لإحياء ذكرى ضحايا المجازر. وابتداء من 11 من صبيحة اليوم تشارك العائلات الثكلى المنضوية في مجلس أكتوبر في مراسم التأبين وفعاليات إحياء ذكرى أحبائها في أنحاء البلاد. وعند 12 ظهرا ينظم هذا المجلس دقيقة ذكرى وطنية في مئات المواقع في أنحاء البلاد، وقد أعلنت بلديات وهيئات تجارية ومنظمات عديدة أنها ستتيح لموظفيها المشاركة في هذه المبادرة الخاصة. وقد دعا مجلس أكتوبر جهات إضافية للانضمام إلى المبادرة، كما دعا الجمهور للتوقف عند 12 ظهرا ومغادرة أماكن العمل والمدارس والمنازل والوقوف لمدة دقيقة تخليدا لذكرى من سقطوا في تلك الأحداث. ومع حلول ساعات ما بعد الظهر والمساء تتواصل الفعاليات الاحتجاجية في أنحاء البلاد، فمن المقرر تنظيم مظاهرات بمشاركة هيئات احتجاجية، وذلك للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. أعضاء مجلس أكتوبر في حيفا سيشاركون أيضا، وفي العفولة ومفترق تسمح ومفترق روشبينا، وكذلك في سدوب بوكير في أقصى النقب. وعند 6:29 مساء تقام في موقع مهرجان نوفا في غابة رعيم مراسم تذكارية بمشاركة عدد من العائلات الثكلة، وتبلغ فعاليات إحياء الذكرى ذروتها عند 9:15 مساء اليوم مع انطلاق مراسم الذكرى الوطنية في منتزه اليركون في تل أفيف، على أن تبث المراسم أيضا في مواقع مختلفة في أنحاء البلاد. وتقام هذه المراسم أخيرا غالية للعام الثالث على التوالي، فيما يقول منظموها إنهم يسعون إلى أن يكون الحدث هذا العام كما في العامين السابقين حدثا وطنيا جامعا وموحدا، وكذلك باعثا على الأمل يمنح مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي مساحة للتعبير عن مشاعرها وتجاربها، ويجسد كذلك في الذكرى 3 للـ7 أكتوبر مسارا جماعيا من إحياء الذكرى والتعاطف واستعادة القدرة على التطلع إلى مستقبل أفضل. إلى
10: شكرا لك الزميل نواف النبار. إذن من الشمال وحتى الجنوب هذه المراسم كما أسهبت وذكرت هذه المراسم، شكرا لك أي نواف النبار. ونحن الآن إلى الشرطة. كبار قادة الشرطة يشاركون في المراسم الخاصة في سديروت لإحياء ذكرى أفراد الشرطة الذين سقطوا في مجزرة 7 أكتوبر. ينضم إلينا هذا الصباح الناطق بلسان الشرطة حسن فرج. صباح الخير لك.
12: صباح الخير غالية لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
10: إذن أنتم أيضا في جهاز الشرطة، وجهاز الشرطة أقام مراسم خاصة بدأت تزامنا طبعا مع التوقيت الرمزي مع بدء الهجوم أيضا، وذهبتم إلى سديروت إلى مقر الشرطة في سديروت الذي كان مسرحا ليس بالسهل يمكن أن نقول لأفراد الشرطة هناك.
12: على أكيد غالية، يعني إحنا بنحكي عن لحظات صعبة ومؤثرة جدا، خصوصا لما الإنسان بوقف في مكان شهد واحد من أصعب المعارك في تاريخ دولة إسرائيل. اليوم صباحا في تمام 6:29 وقفنا دقيقة صمت وأدينا التحية لأبطال الشرطة الذين سقطوا دفاعا طبعا عن المواطنين الأبرياء. أقيمت المراسم طبعا بحضور مفوض الشرطة المفتش العام داني ليبي وكبار قادة الشرطة كما ذكرتي في موقع مركز شرطة سديروت القديم، بالتزامن مع إقامة مراسم والتحية في مختلف ساحات أيضا القتال اللي سقط فيها أيضا أفراد الشرطة اللي كانوا منتشرين في 7 أكتوبر. طبعا إحنا بنحكي هون إنه بنتذكر أشخاص اللي ما ترددوا للحظة واحدة لما واجهوا الخطر، كانوا رجال ولا نساء أفراد شرطة إسرائيل اللي خرجوا في الصباح لإداء واجبهم ووجدوا أنفسهم في قلب معركة حقيقية، ومع كل هذا تقدموا نحو الخطر من أجل حماية المواطنين. طبعا عشرات أفراد الشرطة اللي سقطوا خلال 7 أكتوبر وأيضا خلال الحرب، السيوف الحديدية إرثهم لا يقاس بعدد الأسماء فقط. طبعا إحنا عم نتحدث هون إن وراء كل اسم في قصة وعيلة وزملاء ومواطنين تم إنقاذهم بفضل شجاعتهم.
10: طبعا ونحن نتحدث كما ذكرنا عن الموقع القديم لشرطة سديروت، وكما ذكرت وكان مسرحا لأحداث صعبة ومؤلمة جدا، وأنتم عدتم اليوم إلى هناك من أجل إجراء هذه المراسم أيضا في مراسم في أماكن أخرى كما أفهم منك حسن.
12: نعم نحن متواجدين طبعا في جميع الميادين في ساحات القتال اللي وقع فيها أبطال شرطة إسرائيل، وهذا بالضبط كمان اللي بنحب نقوله اليوم، إنه إحنا بنتذكرهم وبنكرمهم وبنحمل إرثهم معنا في كل مكان وفي كل زمان، لأنه المكان بيحمل الذاكرة كمان كأنه في محطة سديروت وفي الأماكن الأخرى. هي مش بس مجرد يعني مواقع اللي هي جغرافية موجودة على الخريطة، إنما أماكن اللي قاتل فيها أفراد شرطة إسرائيل، أنقذوا مواطنين أبرياء، سقط فيها بعض إثناء إداء واجبهم. كان المهم بالنسبة لنا كشرطة إسرائيل إنه تكون كمان القادة الكبرى في شرطة إسرائيل وأفرادها في هذه المواقع، لأنه لا نريد أن تبقى الذكرى مجرد كلمات أو صور اللي نتذكرها، بل نريد أن تبقى حاضرة وأن يعرف الجيل القادم من هم أفراد الشرطة والمواطنين أيضا، من هم هؤلاء الأبطال وماذا فعلوا في أصعب اللحظات في دولة إسرائيل.
10: شكرا لك الناطق بلسان الشرطة حسن فرج. شكرا حسن. إذن هذه المراسم قيمت في سديروت.
12: كلمة أخيرة أخت غالية، يعني إحنا كانت رسالتنا خلال هذا اليوم واضحة جدا، إنه إحنا منتذكر ومنكرم ومنواصل الطريق. هذول الأبطال تركوا لنا إرث من الشجاعة والتضحية والمسؤولية، واليوم أفراد شرطة إسرائيل بواصلوا حمل هذا الإرث وبواصلوا الوقوف في الصفوف الأولى لحماية المواطنين في دولة إسرائيل. والسابع من أكتوبر غير كتير شغلات، لكن قبل كل شيء ذكرنا في حجم المسؤولية الملقاة أيضا على عاتق أفراد شرطة إسرائيل. من هذاك اليوم وحتى اليوم أنا بقدر أقولها ولكل المستمعين أنه أفراد شرطة إسرائيل بيشتغلوا في مختلف الجبهات والمهام، اللي التحديات الموجودة في دولة إسرائيل في أوقات الحرب وفي الحياة اليومية بهدف واحد، اللي هو حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم. والرسالة اللي نأخذها معنا اليوم إنه اللي سقطوا أفراد الشرطة يجب أن تكون دائما في الصفوف الأولى في اللحظة اللي بيحتاج فيها المواطن للشرطة.
10: نشكرك على هذا الحديث، وفعلا رسالة مهمة. نشكرك حسن فرج الناطق بلسان الشرطة، شكرا لك. شكرا. طاب يومك. وطوق أمني شامل في الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة بسبب الذكرى لمجزرة 7 أكتوبر، رغم حالة الجهوزية والاستعداد لم تتوفر إنذارات معينة، في حين يحاول المستوى السياسي إدراج حالة الاستعداد في المعركة الانتخابية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
13: صباح النور غالية. في ظروف الراهنة قد يكون مستحيلا التمييز بين الإنذارات الحقيقية وحالة الجاهزية والاستعداد، وبين محاولة المستوى السياسي رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشكل خاص تجنيد هذا الموضوع في المعركة الانتخابية. رئيس الوزراء عاد ونشر أمس شريطنا تحضريا من محاولة حماس استغلال يوم الذكرى 3 للمجزرة للقيام بعمليات اعتدائية، وسرعان ما أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس بيانا تحضريا موجها لحماس. على خلفية هذه البيانات يجب القول أنه من ناحية الأجهزة الأمنية لم تتوفر إنذارات معينة، مع أنها وخاصة بعد 7 أكتوبر تنظر ببالغ الجدية والخطورة لكل الاحتمالات، وخاصة في هذه الفترة الحساسة. ليس فقط بسبب الذكرى 3 لمجزرة 7 أكتوبر، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أيام الذكرى والأعياد تعتبر فترات حساسة من الناحية الأمنية، ولكن أيضا الانتخابات القريبة، واحتمال أن يحاول أي من الأطراف تشويش الانتخابات عن طريق القيام بعملية إرهابية نوعية، وهذا الاحتمال يقلق أيضا الأجهزة الأمنية. من هذا المنطلق عقد أمس رئيس هيئة الأركان اجتماعا مع رؤساء الدوائر الأمنية والعسكرية، وعلى رأسهما رئيس جهاز الأمن العام والمفتش العام للشرطة، بهدف الاستعداد لكل الاحتمالات ومنع أي عملية من هذا النوع. حالة الجاهزية والاستعداد تأخذ أيضا بنظر اعتبار استمرار الحرب في كل الجبهات، والحقيقة أنه بعد 3 سنوات من القتال الإسرائيلي لا تزال تخوض المعارك العسكرية في الجبهات المختلفة، مما يعطي الضريعة لجهات مختلفة تنفيذ عمليات اعتدائية، خاصة في فترة الانتخابات وفي المواعيد الحساسة في هذا هذا السياق أيضا أصدرت أمس الهيئة لمكافحة الإرهاب إنذارات للسياح الإسرائيليين لإبداء المزيد من اليقظة والاهتمام. من الجانب الآخر فإن لجوء رئيس الوزراء إلى تصعيد عسكري متعمد في إحدى الجبهات في محاولة للتأثير على المعركة الانتخابية فإن هذا الاحتمال لا يزال قائما ودون أن تستطيع المؤسسة العسكرية أن تفعل شيئا لتغيير هذا القرار وتجربة الماضي قد أثبتت ذلك. غالية
10: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ومن بين المخطوفين والمخطوفات في 7 أكتوبر كان عمري ميران من سكان نحل عوز الذي عاد إلى ذويه بعد 738 يوما على اختطافه وهو يحاول منذ الإفراج عنه العودة إلى حياة طبيعية. عمري ميران كان يتابع الأخبار والأحداث في البلاد أثناء تواجده في الأسر وفي إحدى المرات تفاجأ بصوت والده في حديث لمكان. تحدثنا في وقت سابق مع عمري ميران. שלום לך עמרי מירן.
14: שלום, גליה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. 3 שנים לטבח של 7 באוקטובר, כמעט שנה לחזרתך ארצה. קודם כל, מה שלומך היום?
14: סך הכל בסדר, בתהליך שיקום פיזי, פסיכולוגי, קוגניטיבי. התופס אותי בדיוק בשדה תעופה בדרך לשטרסבורג. לדבר עם הפרלמנט האירופי, מול הפרלמנט האירופי. וזהו, אלה חלק מהחיים כרגע.
10: חלק מהחיים, והשאלה כמה הצלחת לחזור לעומרי שלפני 7 באוקטובר?
14: זה עדיין בתהליך.
10: עדיין בתהליך.
14: לא שקר, כן.
10: תהליך לא פשוט, אני מבינה.
14: לא, לא פשוט ומורכב, נגיד. מורכב וארוך. אף אחד לא מכין אותך לזה, ואתה לא... אני לא יודע למה לצפות, אז ככה שכל יום כרוך בגילויים חדשים.
10: בהחלט, ואנחנו רוצים לדבר קצת על התקופה של השבי, ועל כל התקופה הלא פשוטה, הלא נעימה, כל מה שכרוך בזה. האמנת בכלל שתגיע עד הלום, עמרי?
14: האמנתי, האמנתי שאם אני לא אמות אז אני אשתחרר. אלה שתי האופציות היחידות נראה לי שהיו. מתישהו שנשתחרר, קיוויתי שזה יהיה במהרה, ואחד מזאת קיוויתי שהחמאס יספור כמה שיותר מכות וכמה שיותר קשות. ויחד עם זאת, גם קיוויתי ורציתי והיכלתי לצאת כמה שיותר מהר מהתופת הזאת.
10: אנחנו רוצים להשמיע לך קטע בקולו של אבא, רעיון אצלנו במכאן. בוא נשמע קצת.
15: أهلاً بكم مرة أخرى. نتحدث عن الوجع الذي يرافق هذه العائلات، وهنا يتواجد بجانبي والد أحد المخطوفين وهو داني ميران وابنه عمري ميران المخطوف منذ يوم 7 أكتوبر في قطاع غزة. عرفتوف אתה אבא, ואני לא מאמין לראות אותך באמת חזק אחרי 7 לאוקטובר. איך אתה מרגיש היום?
16: איזה אלטרנטיבה אחרת אם לא להיות חזק? ואני לא יודע כמה זמן זה יימשך, ואני חייב להיות חזק, לקבל את הבן שלי חזק, שהוא לא יראה שאבא שלו סבל פה. זה דבר אחד. ומחכים.
10: עמרי, את הרעיון הזה אתה שמעת בעזה?
14: כן, אני מצטמרר רק מלשמוע את זה שוב. זה היה בדצמבר, אם אני לא טועה.
10: כן.
14: 23. מספר שבועות אחרי שקרסה העסקה הראשונה. ואני שוכב שם על המזרון, או שחזרתי מהשירותים, אני לא בדיוק זוכר מה. והשובים, המחבלים ששמרו עליי, הקשיבו הרבה פעמים לכם.
10: כן.
14: כדי לקבל חדשות אמיתיות ולא חדשות מהונדסות. הקשיבו למכאן. והם אומרים לי ככה, רגע, רגע, מדברים פה עם אבא של חטוף, אולי אתה מכיר אותו? אני אומר להם, זה אבא שלי.
10: איך היה הרגע הזה שאתה רואה את אבא שלך מתראיין וגם שולח לך איזה מסר?
14: כן, אני שומע אותו מתראיין, ואני ממש ממש מתרגש לשמוע את את השקט, את הקור רוח, את האצילות שבה הוא מדבר. ויחד עם זה, חסר לי שם משהו. הוא מדבר על זה שהוא מחכה שאני אחזור, ואני צריך לבוא ולראות אותו שהוא לא נשבר, והוא כל הרעיון לא אומר שום דבר על אישי והבנות. שלי אין מושג בשלב זה אם הן בחיים או לא. וזה קצת מטלטל אותי, גם לכיוון הזה עם כל ההתרגשות לשמוע את אבא, ואז אני אומר לעצמי, צד שני, הוא דיבר על עצמו, והתייחס לעצמו, והוא לא מורגל ברעיונות או בעברת מסרים. אז זה מה שיצא, אבל אני לא יכול להסיק מזה משהו, אבל בעצם זה שאני שומע את הקול שלו ממש ממש מחזק ומרים.
10: ועצם זה שיש עשו מאבק וכל פעם הפגנות ועניינים לכבוד ולקראת כאילו להחזרת החטופים, להחזרתכם, אתם שהייתם חטופים שם, זה גם בטח חזק אתכם.
14: בוודאי, בוודאי. מדי פעם אתה חוטף הצצה או רואה איזה משהו בטלוויזיה, או שומע דרככם, וזה מראה שנתן לי, נתן לנו, אני מאמין, את התחושה שעם שלם עומד איתנו ומייחל לשובנו, וזה נותן המון. נותן המון. אי אפשר לתאר כמה אנרגיות וכוחות ומשאבים זה נתן לנו להתמודד שם.
10: ובפרספקטיבה של היום, אחרי כל מה שעברת בשבי, וכפי שהבאנו גם את העדות הזאת שאתה ראית ושמעת את אבא שלך ומאוד התרגשת מזה, היום, איך אתה מסתכל על הדברים, עמרי?
14: על איזה דברים? על המלחמה? על מה?
10: על הכל. על זה שאתה בבית, על זה שאתה נוסע לצרפת גם לייצג את ישראל ולהביא את הסיפור.
14: אז אני אגיד לך ככה, בסופו של דבר אני חש את עצמי ממש בר מזל. כי חזרתי, וחזרתי בחיים, וחזרתי לאשתי ולבנותיי שהן בחיים, ולמרות שאנחנו צריכים לשקם הרבה דברים, יש משפחות וחטופים וחללים, חללי צהל, ופצועים כל כך רבים שליבי יוצא אליהם כל יום. ממש, ממש, כל יום אני חושב על האנשים האלה, על האחים שלי והאחיות שלי שנלחמו או נחטפו או נרצחו באותו יום ובכלל במהלך המלחמה הזאת. וזה מטען מאוד מאוד גדול. Okay. יחד עם זאת, אני מרגיש גם גאווה מאוד גדולה במדינה שלנו, באזרחים שלנו, בכל ההתגייסות הזאת שהייתה במהלך השנתיים האלה, עם התגייסות צבאית, אבל גם התגייסות אזרחית, אנשים פתחו את הלב, באו לעזור בקיבוצים וישובים שנפגעו, ופשוט החזיקו אותם קיימים.
10: כן. ואנחנו...
14: וזה פשוט... זה פשוט מדהים, הרוח האנושית שיש בעם הזה ובמדינה הזאת.
10: כן.
14: ואני רוצה גם להודות לכם, מכאן, שמדי פעם שמעתי אתכם, ומדי פעם, אז הערבית שלי לא משהו, למרות שהיא השתפרה שם,
10: כן.
14: אבל יש רעיונות שאתם ערכתם בעברית, כמו עם אבא שלי, אבל גם עם אנשים אחרים,
10: נכון.
14: שנתנו לנו מושג, נתנו לי מושג מה קורה בפעמים ששמעתי, וזה היה לזה ערך מאוד מאוד גדול מבחינתי. אז תודה רבה גם לכם.
10: ואנחנו מאוד שמחים שהצלחנו לפחות לעזור לך באיזה משהו, אפילו אם זה קטן ביותר, אבל הצלחנו גם להעביר את המסר ולהביא את הקולות של משפחות החטופים, גם להשמיע את הקול. וכמובן אנחנו מאוד שמחים על חזרתך ומקווים לך רק הצלחות ורק דברים טובים בהמשך. תודה לך עומרי מירן, תודה על הדברים האלה.
14: תודה רבה רליה.
10: תודה רבה.
14: ביי ביי.
10: ביי ביי. إذن هذا الحديث الخاص مع عمري ميران الذي عاد من أسر حماس قبل نحو عام. هو يتحدث عن العودة إلى الحياة الطبيعية بأن الأمر ليس أمرا سهلا. تحدث أيضا عن أنه في وهو يتحدث إلينا هو في طريقه اليوم إلى ستراسبورغ في فرنسا إلى مقر

ديسمبر 2023 عدة أسابيع بعد فشل المفاوضات لإبرام صفقة للإفراج عن المخطوفين. هو يقول بأنه كان يستمع إلى والده, ويقول أيضا بأنه انفعل جدا من سماع صوت والده, طريقة حديثه الهادئة التي تحدث بها. كان ينقصه أمر واحد كما ذكر, كل ما يتعلق بأنباء عن زوجته وعن ابنته, لأنه لم يكن يعرف أي شيء عن مصير ابنته وزوجته. وأيضا تحدث كيف أثر عليه هذا سماع هذا اللقاء وسماع الأخبار في مكان إذن هذا الحديث مع عمري ميران. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. مكان.
4: جولات الصباح الإخبارية، ونعود إلى الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، حيث أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية مع مرور 3 سنوات على اندلاع الحرب أن نحو 30,000 جريح من الجيش وقوات الأمن انضموا إلى أقسام التأهيل، فيما يعاني أكثر بقليل من 60% منهم من إصابات وتبعات نفسية. سامح قادري والمزيد.
5: بعد 3 سنوات على بدء الحرب، أعلنت وزارة الأمن أن نحو 30,000 جريح وجريحة من جنود الجيش وقوات الأمن انضموا إلى قسم التأهيل منذ 7 أكتوبر 2023، وتشير المعطيات إلى أن 47% من الجرحى هم شباب تحت سن 30، وأن نحو 63% منهم يعانون من تبعات نفسية، مقابل 37% يعانون من إصابات جسدية. ويقدر قسم التأهيل أن عدد المصابين الذين سيتلقون خدماته سيصل إلى نحو 100,000 بحلول عام 2028. ومع الارتفاع الكبير في عدد المصابين، ارتفعت ميزانية قسم التأهيل خلال سنوات الحرب بنسبة 88% لتبلغ نحو 10 ملايين شيكل، ويخصص أكثر من 60% من الميزانية لعلاج المصابين بمشكلات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة. وفي مواجهة الاحتياجات النفسية المتزايدة، وسع القسم خدمات العلاج، ويعمل فيه حاليا نحو 2300 معالج ومقدم علاج نفسي، أي 3 أضعاف العدد الذي كان قبل الحرب. وفي شهر يوليو الماضي أقرت الحكومة توصيات لجنة عامة برئاسة البروفيسور مور يوسيف لتوسيع خدمات التأهيل وتحسين العلاج، وتحويل قسم التأهيل إلى السلطة الوطنية لتأهيل وعلاج جرحى الجيش وقوات الأمن. وتشمل التوصيات تبسيط إجراءات الاعتراف بالإصابة وتعيين شخص لمرافقة كل جريح، إلى جانب توسيع الدعم النفسي والمهني. ويواصل قسم التأهيل تقديم الدعم النفسي عبر خط نفس واحدة على الرقم 8944، وهو متاح للجرحى وعائلاتهم على مدار الساعة.
4: ويستدل من معطيات سلطة الضرائب أن حجم التعويضات المالية التي دفعتها للمواطنين وللشركات والمصالح المتضررة من الأوضاع الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023 يزيد

0: زيد عن 38 مليار شيكل. وسام جبر والمزيد.
1: بعد مرور 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر عام 2023 واندلاع حرب السيوف الحديدية، كشفت سلطة الضرائب عن حجم التعويضات التي دفعتها للمواطنين والشركات المتضررة بسبب الأوضاع الأمنية، ووصل حجم التعويضات إلى أكثر من 38 مليار و600 مليون شيكل. وبحسب المعطيات الواردة من سلطة الضرائب، فقد قدم إلى صندوق التعويضات أكثر من 1 مليون طلب عن أضرار مباشرة وغير مباشرة منذ بداية الحرب. وتتحمل الدولة بموجب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات مسؤولية تعويض السكان عن الأضرار الناتجة عن الأعمال العدائية والعمليات الحربية، سواء كانت أضرارا مباشرة لحقت بالممتلكات أو أضرارا اقتصادية غير مباشرة. وفي مجال الأضرار المباشرة التي تشمل المباني والسيارات والممتلكات والبنى التحتية التي تعرضت لأضرار مادية جراء الحرب، قدم أكثر من 168 ألف طلب، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة أكثر من 8 مليارات شيكل. أما الأضرار غير المباشرة التي ترتبط بصورة أساسية بالخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الشركات نتيجة لتراجع النشاط التجاري وفقدان الإيرادات، فقد قدم بشأنها أكثر من 1 مليون طلب، وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة أكثر من 30 مليار شيكل. وشملت هذه التعويضات عدة مسارات، من بينها المسار العام على مستوى الدولة والمسارات الخضراء المخصصة للمناطق والقطاعات الاقتصادية التي تضررت بصورة أكبر، إضافة إلى المسار الأحمر المخصص للبلدات الحدودية في غلاف غزة ومناطق المواجهة في الشمال. كما شملت التعويضات خسائر إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية الأخيرة، بينها أضرار لحقت بالشركات وتعويضات عن فقدان إيرادات إيجار المباني المتضررة، إلى جانب تعويض الفنادق التي وفرت أماكن إقامة مؤقتة للمواطنين الذين تم إخلاؤهم عن مناطق سكنهم بسبب الحرب.
0: وكيف يتذكر العالم مجازر 7 أكتوبر إلى جانب مراسم وفعاليات إحياء استعدادات لمظاهرات مناوئة لإسرائيل في هذا اليوم بالذات، مع إقرار أوروبي وأمريكي بجموح نسب معاداة السامية خلال السنوات 3 الأخيرة؟ ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
2: صباح النور غالية. إذن ذكرى الثالثة لأسوأ اعتداء استهدف دولة إسرائيل منذ المحرقة النازية، هذه الذكرى تتأرجح بين إقرار وإدراك السلطات في العالم بخطر رفع مظاهر معاداة السامية رأسها مجددا وبنسب خيالية، طبعا تحت أعباءة المناوئة لسياسات إسرائيل وتحديدا الحرب في غزة، وبين المظاهرات الضخمة في الشارع لا سيما في أوروبا التي لا تخلو هذه المظاهرات من شعارات لا سامية تطعن بمجرد وجود أو حق إسرائيل في الوجود. في المقدمة ذكرنا ألمانيا التي انطلقت منها فكرة إبادة الشعب اليهودي. المستشار الألماني ميرتس يؤكد في بيان خاص على تضامن بلاده مع إسرائيل بوجه الوحشية وهمجية حماس والتزام ألمانيا بوجود إسرائيل وضمان عدم تكرار مثل هذه المجازر. في الوقت ذاته يرى ميرتس وجوب التركيز من الآن على وضع الأسس لنظام جديد يتمكن من خلال الإسرائيليون والفلسطينيون وجيرانهم من العيش السلمي والآمن. وزير الخارجية الألماني يوهان فودفول ركز في كلمة مسجلة على القلق من زيادة مظاهر معاداة السامية في أوروبا وفي ألمانيا بالذات. دعين نستمع.
3: An diesem Tag bin ich mir auch schmerzhaft bewusst, dass wir seitdem einen entsetzlichen Anstieg von Antisemitismus erleben, auch in unserem Land.
2: الحكومة، يقول فودفول، ستتصدى بحزم وإصرار لهذه الهاوية من كره اليهود في بلادنا، في بلادنا هكذا فيرتول. ولكن غالية، في مثل بسيط على الفجوات الأوروبية وبين الحكومات والشارع، انتقادات حادة لنائبة البرلمان الأوروبي ريما حسن التي أسقطت علم إسرائيل في عرض لذكرى 7 أكتوبر أقيم داخل مبنى البرلمان في ستراسبورغ. حسن المعروفة طبعا بشديد معارضتها لإسرائيل، هي من أصل فلسطيني بل طردت من إسرائيل في الماضي، اعترفت أمام البرلمان فعلا بإسقاط علم إسرائيل، ولكنها اعتذرت فقط لما نتج عنه من سقوط العلم الاتحاد الأوروبي الذي نصب إلى جانبه. دعنا نستمع.
4: Je n'ai pas touché au drapeau européen, il est simplement tombé après que le drapeau israélien était.
2: Merci. هكذا ريما حسن. وفي إطار التجاذب غالية بين المواقف الرسمية والشعبية، أيضا تنطلق اليوم بالذات في لندن وفي برلين وغيرها مظاهرات مؤيدة لغزة، ذلك رغم حث الشرطة البريطانية على سبيل المثال المنظمين على وجوب تأجيلها إلى موعد آخر. وفي باريس التي تلون مظاهرات المدارس العنيفة هذه الأيام بألوان العلم الفلسطيني، يتم تدشين شارع صغير في حديقة موناس على اسم شيري بيباس وطفليها، من أبرز ويمكن القول من أبرز رموز مقترفات حماس من الاختطاف والقتل. غالية،
0: شكرا لك الزميل شمعون أران. ومن أحداث 7 أكتوبر ننتقل الآن إلى شأن آخر. تحذير أمني لافت أطلقه رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر الأخيرة بشأن ما وصفه بوجود بنى تحتية ذات طابع عسكري ومحاولات لإقامة تشكيلات شبه عسكرية في البلدات البدوية بالنقب، محذرا من صلات محتملة بتنظيمات إرهابية. للمزيد وتسليط الضوء على هذه التحذيرات وتوقيتها ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري. صباح الخير مرة أخرى نواف.
5: تحياتي لكم من جديد غالية. نعم، القلق يتصاعد داخل الأجهزة الأمنية إزاء ما تصفه بظواهر مقلقة في النقب في ظل انتشار الأسلحة غير القانونية وتطور أساليب تهريبها، وسط تحذيرات من احتمال تحول بعض البنى المسلحة في القرى والبلدات البدوية إلى تهديد ذي أبعاد أمنية تتجاوز نطاق الجريمة. وخلال جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت مؤخرا، بحثت هذه الجلسة التهديدات المعادية من قطاع غزة والضفة الغربية، وحذر رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني من خطورة الوضع في النقب كما قال، وأوضح أن هناك أماكن في التجمعات السكنية البدوية تضم بنى تحتية ذات طابع عسكري كما قال، إلى جانب محاولات لإقامة ما وصفها بكتائب شبه عسكرية، معتبرا أن الظاهرة مقلقة للغاية ومؤكدا أن الجهاز يعمل بصورة مستمرة على إحباط هذه البنى. وبحسب زيني فإن القلق لا يقتصر على انتشار السلاح في إطار الجريمة، إذ تحدث عن صلة مقلقة بين بعض هذه التشكيلات وتنظيمات معادية من بينها حركة حماس، رابطا ذلك بوجود علاقات مصاهرة بين بعض السكان البدو وعائلات في قطاع غزة والضفة الغربية. ووفق المعطيات التي عرضها مسؤولون إسرائيليون، شهدت المنطقة ألاف عمليات تهريب السلاح شملت أسلحة ثقيلة مثل الرشاشات من نوع ماغ وبنادق رشاشة أخرى. وبحسب النيابة العامة، دفعت خطورة الظاهرة الشباك إلى تدخل في بعض ملفات التهريب، موضحا أن اختراق الحدود وإدخال كميات كبيرة من الأسلحة يحول القضية من مسألة جنائية إلى قضية ذات أبعاد أمنية. في الختام غالية، تأتي هذه التطورات الأمنية أيضا على خلفية سياسية لا يمكن فصلها تماما عن توقيت طرح القضية، قضية النقب الآن وإن كان من قبل الشباك. فمع اقتراب الانتخابات، قضايا الأمن الشخصي وانتشار السلاح وفرض سلطة الدولة أضحت جزءا من الخطاب الانتخابي، ولا سيما لدى أحزاب اليمين التي تضع قضية ما تنعته بترسيخ الحوكمة والأمن في الجنوب في صلب خطابها السياسي. ومن شأن إدخال هذه القضايا إلى أتون الحملة الانتخابية أن ينقل النقاش من معالجة الجريمة والتهريب أمنيا وقضائيا إلى توظيفهما في سجال أوسع حول الدولة والهوية وعلاقة المواطنين العرب البدو ومؤسساتها المختلفة. إلى هنا.
0: شكرا لك زميل نواف النباري. ونحن الآن إلى الاجتماع الطارئ لقيادات المجتمع العربي، لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الذي عقد على صفيح ساخن على أثر المخاوف والتساؤلات الملحة حول القضية الأمنية والشبهات المتعلقة بالمخططات الإرهابية والهجمات العدائية التي خطط لها محاضر جامعي في جامعة بار إيلان. المزيد حول القرارات وتفاصيل هذه الجلسة في تقرير الزميل فالح حبيب.
6: وسط مخاوف كبيرة وتساؤلات أكثر ملحة موجهة للحكومة والدوائر الأمنية بشأن إدارتها لهذه القضية، عقدت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية جلسة طارئة على خلفية القضية الأمنية والشبهات المنسوبة لمحاضر جامعي وجهت له تهم وضع مخططات لتنفيذ هجمات ومجازر إرهابية في بلدات عربية أبرزها طوبة الزنجرية. وقد تصدر الإدانة والشجب المشهد بينما ألقى الخوف من هذه القضية بخلفيتها وتبعاتها بظلاله لتطفو على السطح تساؤلات عديدة حول إدارة هذا الملف، لا سيما مع الحديث عن امتداد جذوره إلى عام 2023. فلماذا جاء الاعتقال الآن فقط؟ ولماذا اقتصر على شخص واحد رغم تعدد المخططات؟ وغيرها من الأسئلة التي قادت الجميع إلى الإجماع على خطورة القضية وضرورة مواصلة الضغط على الجهات المسؤولة لتؤدي دورها والتأكيد على مطلب تشكيل لجنة تحقيق مهنية ورسمية. رئيس مجلس طوبة الزنجرية المحلي مؤيد الهيب تحدث عما وصفه بالتقصير والاستخفاف في هذا الملف. تعالوا نستمع إلى ما جاء في تصريحاته خلال حوار خاص مع الزميلة سماح حسن بكري في برنامج الخامسة في مكان.
7: لو كنا نتحدث عن اتجاه معاكس بمعنى تخطيط عملية إرهابية على الوسط اليهودي، كان التعامل مع هذا القضية يكون بمنحى آخر. مؤسف جدا بأنه هذه القضية، وأنا كمحامي جنائي أتحدث بهذه اللغة وبهذه اللهجة، من المفروض بأن يكون بحثها وعملية التحقيق على يد جهاز الأمن العام الشباك وليس على يد شرطة إسرائيل. مؤسف جدا بأنه عملية تخطيط التي كان بها شركاء عشرات الأشخاص بالتالي وبنهاية المطاف تقدم لائحة اتهام ضد شخص واحد فقط. فنحن نتحدث عن تحقيق سطحي، عن عملية تشويه وجه الحقيقة، عن المستور يغلب المعلن عنه في هذه القضية.
6: النائب دكتور أحمد الطيبي طرح بدوره تساؤلات هامة تستوجب إجابات رسمية، مسلطا الضوء على جوانب خطيرة تستدعي خطوات عملية ناجعة.
8: في هناك علامات سؤال كثيرة في هذه القضية. ليش الشباك حقق معه ساعة ونص وحوله على الشرطة مع أنها قضية أمنية؟ لماذا لم يتم اعتقال أحد غيره 3 سنوات وهو يحضر لهذه المجازر المجرمة دون أن يعتقل أحد غيره؟ الإعلام الإسرائيلي خافت في هذا الموضوع.
6: أما رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس فأكد أن هذه المخططات ليست سوى نتاج لتحريض سياسي متواصل منذ سنوات ضد المواطنين والنواب وقيادات الأحزاب العربية.
9: مؤامرة هذا المحاضر في جامعة بار إيلان إلى قيام بأعمال عدائية وإرهابية ضد المجتمع العربي وأبناء المجتمع العربي والبلدات العربية هي نتيجة مباشرة لحملات التحريض المستمرة سنوات، سواء من قبل وزراء في هذه الحكومة العنصرية أو من قبل وسائل إعلام كثيرة في المجتمع الإسرائيلي. من جهة نطالب الجهاز القضائي بأخذ دوره ومحاسبة هذا المحاضر الإرهابي، ومن جهة أخرى ندعو إلى وقف حملات التحريض.
6: من جانبه شدد القيادي بكر عواودي على طرح تساؤلات من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة.
10: نريد أن نعرف من هم شركائه، مع من تحدث، من أين يريد أن يحصل على السلاح، من هم الخلايا النائمة التي تحدث عنها، مع من تحدث من السياسيين، هل له علاقة مع سكوت الذي أتى إلى طوبة. هناك الكثير من التفاصيل الغامضة التي نطلب التحقيق عنها. هذا مستوى خطير وجديد يتطلب منا كمجتمع عربي أيضا رد فعل مستوى آخر. أنا طلبت الآن بإقامة لجنة مختصين من كفاءات أبناء شعبنا لمتابعة هذا الموضوع.
6: أما أبرز القرارات التي خلصت إليها الأطراف في أعقاب الجلسة، المتابعة القانونية للقضية وتفعيل دور الجهات الحقوقية مثل جمعية عدالة وغيرها. المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ورسمية. تدوير القضية من خلال التواصل مع السفراء الأجانب وإطلاعهم على الأوضاع الخطيرة التي تعصف بالمواطنين العرب، إلى جانب تفعيل اللجان الشعبية في مختلف البلدات. هكذا تظل هذه القضية بمثابة ناقوس خطر حقيقي يفرض على المجتمع العربي وقياداته يقظة دائمة ومتابعة صارمة لا تقبل التهاون، لحين جلاء الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين والمتسترين.
0: وفي شؤون الانتخابات، أمر رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم سولبرغ رئيس الوزراء نتنياهو بإزالة الفيديو الذي صوره في قاعدة سلاح الجو في تل نوف من حساباته الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، معللا ذلك بأنه يتضمن دعاية انتخابية. التفاصيل في تقرير مراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
11: في الالتماس الذي قدمته جمعية محامون من أجل الإدارة السليمة، جاء أن الفيديو الذي تم تصويره في قاعدة سلاح الجو تل نوف ويظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام طائرة مقاتلة ويتناول قضايا أمنية وسياسية، يشكل استخداما غير مسموح لممتلكات جيش الدفاع لأغراض الدعاية الانتخابية، ولذلك يجب إزالة الفيديو. رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ قبل الالتماس وأمر نتنياهو بإزالة الفيديو من حساباته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، معللا ذلك بأنه يتضمن عناصر من الدعاية الانتخابية. ومع ذلك قرر القاضي سولبرغ السماح بمواصلة نشر الفيديو عبر الحسابات الرسمية لرئيس الوزراء وليس عبر حساباته الشخصية، كونه يتضمن رسالة علنية إلى دول أخرى، علما أن نتنياهو حذر في الفيديو من هجوم على إسرائيل قبيل الانتخابات. وبالإضافة إلى القرار، ألزم رئيس الوزراء وحزب الليكود بدفع مصاريف قضائية مخفضة للجمعية التي قدمت الالتماس بقيمة 2500 شيكل. يذكر أن الفيديو الذي نشر قبل حوالي أسبوع أثار انتقادات عامة، خاصة من قبل المعارضة التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بخطوة سياسية دعائية تمهيدا للانتخابات. وقبل سولبرغ حتى الآن 5 من أصل 6 التماسات قدمت ضد نتنياهو بشأن منشوراته، وقرر أنها تشكل دعاية انتخابية. وفي أحد المنشورات ظهر نتنياهو وهو يزور موقعا للجيش في جنوب لبنان، حيث قرر القاضي سولبرغ أن المنشور يركز بصورة أساسية على إنجازات الحكومة ورئيسها مع استخدام موارد عامة، وقضى بأن على نتنياهو إزالة المنشورات من حساباته فضلا عن إلزامه بدفع مصاريف بقيمة 29,000 شيكل للملتمسين. بعدها قرر سولبرغ أن ما نشره رئيس الوزراء نتنياهو بشأن البرنامج السكني لجنود الاحتياط المسمى من الاحتياط إلى المفتاح يشكل دعاية انتخابية محظورة، كونه يتضمن استخداما غير قانوني لموارد عامة. وبناء على ذلك أمر سولبرغ بإزالة المنشورات من حسابات نتنياهو على شبكات التواصل الاجتماعي.
0: ونحن الآن إلى شركة فلاي دبي الإماراتية التي تستكمل تحقيقاتها الداخلية حول محاولة تحطيم طائرتها وتطلب من إسرائيل استئناف رحلاتها إلى البلاد. صباح الخير شمعون أران محرر الشؤون السياسية.
12: صباح النور لكم جميعا يا غالية.
0: ماذا بشأن هذه التحقيقات شمعون؟
12: نعم، فلاي دبي أنهت تحقيقاتها الداخلية بشأن محاولة تحطيم طائرتها من دبي إلى إسرائيل. جهاز الشباك والآخر يشارك في هذه التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الإرهابي العماني قد تلقى تعليمات من إيران وحاول إسقاط الطائرة أو من جهة أخرى. جاء من الشركة الإماراتية أنها قامت بفصل عدد كبير من المسؤولين الكبار والصغار المتورطين ولهم صلة بعدم التقيد بتحقيقات تعليمات الشركة بعدم تشغيل طيارين لهم بجنسية مزدوجة ولا تقيم دولهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في عقاب باستكمال التحقيقات طلبت الشركة من وزيرة المواصلات ريجيب ورئيس سلطة الطيران المدني شمويل زكاي العودة إلى تسيير رحلاتها إلى إسرائيل، ولكن إسرائيل تعارض ذلك. كما أن الشركة الإماراتية تدعو جميع الجهات الإسرائيلية للوصول إلى دبي للوقوف عن كثب عن هذه التحقيقات. في هذه المرحلة الشركات الإسرائيلية ترفض من تسيير الرحلات، ولكن الاعتقاد السائد بأنه حتى نهاية الشهر ستستأنف الرحلات الجوية الإسرائيلية والإماراتية من وإلى دبي إلى إسرائيل وإلى دبي. غالية،
0: شكرا لك زميل شمعون أران، شكرا. وفي أخبار الرياضة، اعتزال ميسي رسميا من المنتخب الأرجنتيني في مباراة وداعية سجل فيها هدف وطبخ هدفين. أحمد عويسات والمزيد.
13: أسدل الستار فجر اليوم على تاريخ أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتين الذي حقق معه الإنجازات والبطولات وأهمها كأس العالم 2022 في قطر، ففي مباراة وداعية تكريمية هزم منتخب التانجو بيتيا منتخب بنين بثلاثية دون رد سجل ميسي هدفا من ضربة جزاء وطبخ مرتين.
14: ركلة الجزاء التي تأتي في آخر مباراة بقميص الأرجنتين ليونيل ميسي من حرامة الجزاء. التركيز الآن في آخر الكرات، يتقدم اليوم في يوم وداعة التصويب. الله، لا يكتمل وداع بدون عناق، هدف واثنين أسيست، لا شيء يشبه المنزل.
13: ميسي كان متأثرا بعد المباراة شاكرا الجمهور والطاقم المهني والإداري واللاعبين الذين رافقوه في مسيرته التي لا تنسى مع منتخب الأرجنتين. اختتمت الليلة الماضية مباريات الجولة الرابعة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عندما فازت سويسرا على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة، وكذلك للإنجليز على حساب التشيك، وخسرت اسكتلندا لسلوفينيا بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة انتصر بطل العالم منتخب إسبانيا بالرمق الأخير خارجيا على كرواتيا وتأهل لربع النهائي بعد أن سجل ميرينيو مرتين.
15: يرمي بينو يرجع في الوسط لعسو بمندي ميرينو غول.
13: للمرة الرابعة في تاريخه حصد الليلة الماضية المنتخب السعودي لقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي أقيمت على أرضه بعد فوزه بالنهاية على الإمارات بهدفين نظيفين سجلهما همام الهمامي وفراس البريكان.
16: الساترة تأتي مشاهدينا، الأكبر السعودي يكسر عقدة المباريات النهائية ويعود بطلا لكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه هنا في جدة، هنا في حروس البحر الأحمر. مبروك للمنتخب السعودي.
13: في كرة السلة، ضمن مباريات مسابقة اليورو كاب، فاز الليلة الماضية هابوعل أورشليم القدس خارجيا على لوبليانا من سلوفينيا بنتيجة 75 نقطة مقابل 64 نقطة.
17: وزهو كולם دارين لخيصات اليدين 75-64 بول يروشلايم ميتصخون شني بيورو كاب.
13: وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا خسر هابوعل حلون أمام شولي باسكت الفرنسي بفارق 20 نقطة، وخسر بنية هرتسلية خارجيا أمام بدلون الإسباني بنتيجة 86 نقطة مقابل 75 نقطة.
18: الآن وفي كل مكان.
0: وبهذا نصل إلى ختام جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا على طيب الاستماع والمتابعة. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج اليوم رانيا رشيد، أبو نمر، أحمد عويسات في الراديو المصور، حين دهان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. يوما هادئا نرجوه لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
8: مخزن ياشوك.

0: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر
1: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: انطلاق فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثالثة لمذابح 7 أكتوبر، قصف حوثي لمنشآت جوية في السعودية، مقتل شخصين في كييف إثر هجوم روسي، الأرجنتين تكرم نجمها ميسي في مباراة وداعية، والحرارة نحو الارتفاع، والتفاصيل بعد لحظات.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 8 من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. قام رئيس الدولة يتسحاك هرتزوغ وعقيلته ميخال في 6:29 بإيقاد شمعة لإحياء ذكرى شهداء مجزرة 7 أكتوبر. وقال السيد هرتزوغ إن هذه الذكرى تكرس أيضا للعائلات الثكلى والمصابين جسديا ونفسيا، ورسالة دعم للمحررين من الأسر. وانطلقت فعاليات احتجاجية في أنحاء البلاد لإحياء ذكرى مرور 3 أعوام على المذابح، وللمطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاق. وتم من جملة ذلك تسيير قافلة مركبات من كيساريا إلى تل أفيف، وسد محتجون محاور أيالون أمام حركة السير، وقامت الشرطة بتفريقهم. وفي السياق، قال المستشار الألماني ميرتس في تصريح خاص إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في كفاحها ضد أفعال الفظاعات البربرية، ويؤكد أن الالتزام بحق إسرائيل في وجودها وأمنها هو جزء لا يتجزأ من الهوية الألمانية ودرس مستفاد من الهولوكوست. وفي بيان أصدره، شدد المستشار على أهمية الدفع بنظام إقليمي جديد وفي ركيزته إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي شمال الرياض. وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إنه تم استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية بعدد من الطائرات المسيرة، وقصف مطار أبها وقاعدة خميس مشيط الجوية، وأهداف أخرى بجنوب السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. في كييف قتل شخصان وتضررت مباني صباح اليوم في الهجمات الروسية الأخيرة، وفقا لما أفاد به عمدة المدينة. وفي دنيبرو وزاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا لحقت أضرار مادية. رياضيا، أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشواره مع منتخب بلاده في مباراة وداعية مع منتخب بنين، وانتهى اللقاء ب3 أهداف نظيفة، سجل ميسي أحدها بحسب ما وفان به الزميل أحمد عوسات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ترتفع اليوم وغدا درجات الحرارة قليلا، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون البحر المتوسط خفيف ارتفاع الموج إلى مائج. في 9 محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
5: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.
6: بإمكان
5: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة كتير وبالك.
7: بعتي لي هدبعتها لصاحباتي بالجروب.
8: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
9: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: أنتم مع مكان. الاثنين على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع برد البلاد
11: لبرا أكيد لا.
12: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
5: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
13: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
5: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان

كلنا دفعنا ثمنا باهظا للسابع من أكتوبر 2023، ذاك اليوم الأسود الذي جلب ويلات ودمارا وأدخل هذه البلاد إلى حرب شرسة. في 6:29 دقيقة صباحا بدأ هجوم حماس على بلدات غلاف غزة، شمل القتل والحرق والخطف، ثم جاء رد فعل إسرائيل على قطاع غزة، اكتشاف منظومة كاملة من الأنفاق ومحاولات لتخليص المخطوفين، إلا أن إطلاق سراحهم نتج في نهاية الأمر عن اتفاقيات تبادل وضغط أمريكي وشعبي جماهيري. لم يقتصر الأمر على الجنوب، إذ فتحت جبهات عدة شمالية البلاد والمركز. الصواريخ استبدلت نجوم الليل في السماء، الغرف المحصنة المحمية أصبحت أهم غرفة في المنزل، وأرواح عديدة زهقت، بما في ذلك أطفال نساء وكبار السن. عائلات عديدة أدرجت ضمن قائمة العائلات الثكلى بعد أن فقدت أعزائها في المجزرة. مسيرات ومظاهرات كبرى على مدى حوالي 3 سنوات للضغط من أجل إعادة المخطوفين أحياء أو أموات. وفي الجانب الآخر قطاع غزة الذي تعرض لردة فعل صعبة غيرت الحياة فيه بالكامل، لتخرج المشاهد من هناك للدمار والخيام. والآن بعد مرور 3 سنوات، هل هناك أفق جديد؟ هل حدث تحول إيجابي؟ نشك في ذلك، لأن شبح الحرب ما زال يرفرف فوق رؤوسنا، وكأن العبرة لم تتخذ من أن القتل ليس هو الطريق والإرهاب ليس هو الوسيلة، وأن النضال والسعي للأمان والاستقرار يمر عبر مسار سياسي. صحيح أنه صعب وعسير ومعقد ومركب ويفرض التنازلات، لكنه يضمن في النهاية الحياة، حياة الإنسان، كل إنسان في هذه المنطقة، إسرائيليا كان أم فلسطينيا. اليوم ومن خلال ساعات طويلة حتى ساعات الليل سنكون مع العديد من البرامج والمقابلات ونقل مراسم إحياء ذكرى ذاك اليوم الأسود والصعب، 7 أكتوبر 2023. الطاقم، نحن معكم في هذا البث الذي تنتجه نادية أسمر مارون. أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، معنا يوني كختا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم السيد شكيب شنان، عضو كنيسة سابق وطبعا ناشط سياسي وجماهيري. أهلا بك، صباح الخير أستاذ شكيب.
1: صباح الخير أخت إيمان لك ولجميع المستمعين.
0: اسمح لي أن أخذك إلى 7 أكتوبر 2023، كان يوم سبت. وين كنت شكيب وكيف عرفت عن أنه بدأ يصير إشي؟ تعرف بالبداية كانت ساعات من البلبلة اللي ولا حدا كان شايف الصورة واضحة بأنه نحن أمام حدث سيغير المنطقة بأكملها. وين كنت؟ كيف أجاك الخبر؟
1: أنا كنت طالب بالبيت وبدأت أقرأ في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حدث، ولكن يعني أخذ وقت لحد ما فهمنا كبر الحدث، أثر الحدث وعظمة الحدث. يعني كبره وعظمته وأثره هو يأتي على ينبع من أمرين. الأمر الأول قضية عنصر المفاجأة وقيام حماس بهجمة شرسة كما كانت، والأمر الثاني أنه في البلبلة التي ظهرت في البداية بالرد الإسرائيلي، وفي نهاية المطاف يعني في ساعات ما بعد الظهر بدأت يعني تصل نتائج الحدث، إذا كان قتلى وإذا كان مخطوفين وإذا كان كل الأمور. وطبعا في هذه الحالة كل واحد بيصير للأسف ما بيصير يدور على قرايبه وإذا وين موجودين ومش موجودين وكل الأمور هاي.
0: أخذ عدد كبير من الأيام حتى نعرف مين عايش مين ميت مين مخطوف.
1: القصد في الجنود اللي بيخدموا بالمنطقة غير الواحد يتخوف على قرايبه على أهله على أحبابه الموجودين. وفي البداية في الحقيقة يعني لحد ساعات الظهر ما أنا شخصيا بقول عن نفسي ما فهمت كبر الحدث لحد ما بلشت الأخبار تتناقل الأمور ومن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وصلنا طبعا شفنا الصور اللي صارت تطلع من النوبة والصور والبث اللي صار موجود في وسائل الإعلام المختلفة. يعني فهمنا الصورة المؤسفة والمؤلمة والقاسية التي كما ذكرتي كان لها ولا يزال لها إلى هذه اللحظة.
0: عن هذه التداعيات أود أن أسألك سيد شكيب شنان، الآن بعد مرور 3 سنوات، أولا لم تقم حتى الآن لجنة تحقيق رسمية، كيف ترى ذلك أستاذ شكيب؟
1: حسب رأيي هاي وصمة عار في جبين الحكومة الحالية، يعني إنه الجيش والشباك والأجهزة الأمن الأخرى قاموا بتحقيقات داخلية واستخلصوا العبر. هذا لا يكفي، يجب أن تقوم لجنة تحقيق رسمية طبقا للقانون، تأتي وتبحث في كل النقاط وكل الأمور يعني كيف كان بكل الأحداث السابقة تاريخيا في حرب 1973 و67 و82 وأحداث صبرا وشتيلة وغيرها، كل المرات اللي كان فيها لجان تحقيق رسمية طبقا للقانون. يجب أن تقوم محاولة الحكومة الحالية بالذهاب إلى إقامة لجنة تحقيق بديل، يعني حتى هاي لم يقوموا بإقامتها. يعني بالأول قالوا إحنا بدناش نحقق أثناء ما إحنا عمال نحارب بصير، ولكن في الواقع كان في هنالك مراقب الدولي وكان هنالك
0: كان في تقارير من الجيش داخليا تقييم
1: تقارير داخلية من الجيش ومن الشباك ومن كل الأمور ومن قسم الاستخبارات في داخل الجيش، كان في تحقيق وتقييم للأمور ولكنه غير كافي وغير متشابك. يعني هاي بوجهة نظري أحد الأخطاء الكبرى التي وقعت بها هذه الحكومة، وأنه لابد في نهاية المطاف من تحقيق في هذا الأمر. يعني كل ما ممكن يكون التأجيل لبعد الانتخابات، اللي يكون صار فيه الانتخابات ما يكون يكونش لنتائج لجنة التحقيق تأثير على نتائج الانتخابات. اليوم الوضع
0: أنت ذكرت موضوع الانتخابات، واضح أن هذه المرحلة هي مرحلة من المنافسة الشرسة والشديدة بين مؤيد ومعارض، بالذات معسكر نتنياهو ومعسكر أحزاب التغيير. هل 7 أكتوبر حسب رأيك بالفعل سيكون مؤثر على الناخب الإسرائيلي، أم أنه ينسى، أو أنه هناك من يعمل على أن ينسى المواطن الإسرائيلي ما مر هنا في 7 أكتوبر؟ أستاذ شكيب،
1: خلينا نكون واضحين، نتنياهو أجل وأجل وأجل وأجل من منطلق أنه النسيان، أو كل ما طالت كل ما صار أهوى الاستيعاب وكل الأمور. في نهاية المطاف 7 أكتوبر، والوضع الأمني لدولة أمن دولة إسرائيل هو المطروح الآن على طاولة التقييم، وهو المطروح الآن أمام الناخب الإسرائيلي. وطبقا له حسب رأيي الموضوع لن يكون لا اقتصادي ولا قضايا اجتماعية ولا كل الأمور، الموضوع هو 7 أكتوبر، وموضوع أمن دولة إسرائيل هو الأمر المطروح في الانتخابات الحالية. هذا الأمر يعيدنا إلى يعني لا نقول ببساطة، يعيدنا إلى عملية تقسيم المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي يقسم إلى قسمين، قسم مشروط مسبقا، 40% من المجتمع الإسرائيلي حريديم وعرب، أصوات واضحة. 60% من بقية المجتمع الإسرائيلي ينقسمون إلى الكثير من الانقسامات، ولكن الانقسام الأساسي هو في معسكر إحنا بنسميه مع أو ضد نتنياهو. أنا بقول معسكر السلام أو معسكر انعدام الثقة بإمكانية السلام. يعني في هنالك طروحات ليست ببسيطة، يعني اليوم في اللي بتابع الأخبار وبشوف إنه في حديث إنه حماس رغم كل اللي صار بغزة ورغم كل الضربات التي وقعت عليها تحاول أن تستعيد قواها وتجدد نشاطها وتجند مجندين إلى صفوفها وكل الأمور.
0: هل يوجد احتمال بأن يكون هناك 7 أكتوبر مرة أخرى حسب رأيك سيد شكيب شنان، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه اليوم حزب الله هو ليس كما كان، مر بتغييرات كثيرة ومن ضمنها طبعا أكيد حسن نصر الله الذي تم اغتياله من قبل إسرائيل، سوريا ليست كما كانت سوريا، إذن الحيز المحيط ليس كما كان في الماضي، أو حتى ربما كانت هناك الفكرة بأن تكون ضربات على إسرائيل من عدة جبهات، لم يحدث ذلك وإنما بدأ فقط من الجنوب. 7 أكتوبر يمكن أن يتكرر حسب رأيك؟
1: أنا بدي أكون يعني أستمر للحديث في مضمون سؤالك وأقول إنه 7 أكتوبر فيه نتيجة إيجابية كبيرة جدا، إنه إسرائيل استطاعت أن تقضي على المحور الذي تواجد حولها إذا كان حزب الله أو سوريا أو حماس، وهنا وتم إضعاف هذه القوة. كان هذه القوة قد اكتسبت قوة كبيرة وكان لديها يعني عدد كبير من العتاد والجنود وكل الأمور. إسرائيل استطاعت أن تضرب هذه القوة، ولكن الخطر دائما موجود لأنه الحل بعده مش موجود. يعني الأسباب اللي أدت إلى قيام حماس وقيام حزب الله بعد موجودة، الصراع لا يزال موجود والحل لا يزال غير مطروح. يعني ما في اليوم ولا انتبه في كل الأحزاب الإسرائيلية فيش ولا حزب واحد يتحدث عن فكرة إقامة دولتين للشعبين، دولة بجانب دولة. يعني ولا حزب يطرح حل واضح، كل الأحزاب
0: أصلا كلمة سلام منعدمة الآن في أي معركة، في المعركة الانتخابية
1: ليست كلمة سلام ليست جزءا من اللعبة. يعني انت شو هذا الاشي، يعني المواطن ابن غزة او المواطن في جنوب لبنان اللي هدموا له بيته وحرقوا له و الى اخره، رغم كل الاسباب اللي ادت الى ذلك، ولكن هذا ايضا امر مأساوي وصعب جدا. يعني وكمان هناك رغم المحاولات الامريكية وتجنيد قوى عالمية وكل الامور، لا يوجد حل. يعني الأسباب التي تؤدي إلى الصراع لا تزال موجودة، ووجود عدم طرح حل يكسر من انعدام الأمل بالمستقبل وكل الأمور.
0: نعم.
1: أنا بديش أحط حالي محل إنسان معتدل في غزة بدوش يحارب وبدوش يقتل، وزي بده يعيش كيف بده يعيش هو مش عارف. ونفس الأمر الأمور يعني في داخل إسرائيل،
0: نعم.
1: هنالك يعني احنا اليوم موجودين في 7 من اكتوبر،
0: نعم.
1: اليوم هذا في اجماع اسرائيلي كامل حول احترام ذكرى الشهداء، وحول كل انه هذا اصعب ظرف مرقت فيه اسرائيل منذ قيامها، وحتى هنالك من يشبه ذلك في ذكرى الكارثه والبطوله في الحرب العالميه الثانيه، وهنالك احاديث كبيره وواسعه، ولكنها في نهايه المطاف لا تصب في مصب الادراك. يعني احنا بنسأل نفسنا انه بدناش يهود 7 من اكتوبر ولا باي شكل من الاشكال، وبدناش عائلات تكله،
0: نعم.
1: وبدناش نهب، وبدناش سلب، وبدناش قتل، وبدنا حياه بسلام وامان وكل الامور، ولكن في نهايه المطاف الامور لا تزال موجوده. الاسباب الاساسيه التي ادت، يعني السؤال ترى الإسرائيلي أو على دولة إسرائيل أو حكومة إسرائيل أن تسأل ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك، كيف يمكن تخطيها وحلها حل جذري يؤدي إلى منع إمكانية التحرير أو العودة إلى جولة ثانية تشبه هذه الجولة، لأنها يعني كيف بيقولوا تنذكر ولا تنعاد.
0: نعم، الأستاذ شكيب شنان عضو كنيسة سابق. وطبعا أستاذ شكيب عندما تتحدث أنت كلامك كلنا عمليا ننحني ونتقبله، لأنك تتحدث من خبرة كبيرة وأيضا من ألم ذاتي أنك فقدت ابنك كميل شنان في إطار هذا الصراع، الله يرحمه، في إطار هذا الصراع المستمر، وذكرى رح تضلها خالدة معنا إلى الأبد. وأنا مش ممكن أنسى أنه حضرتك من هذا الألم أقمت مركز على اسمه عندك، اللي هو للحوار، لمحاولة البحث عن أفق يأخذنا من حالة الحرب والصراع الدامي اللي مندفع أبنائنا ثمنا له إلى أفق من الحل، تسوية، ويمكن يجي يوم من الأيام نقول كمان إنه سلام. بشكرك أستاذ شكيب دائما.
1: اسمحي لي بس جملة واحدة.
0: نعم.
1: شخصية.
0: نعم.
1: أنا أتألم لكل النتائج التي نتجت عن 7 من أكتوبر، أتألم إلى القتل وإلى السلب وإلى كل الأمور، وأتألم إلى الدمار الذي حدث. لابد من وجود أناس أبرياء أصيبوا في غزة وغيرها، أتألم لكل النتائج السلبية التي نتجت عن الحرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم من يلهم من أصحاب القرار الموجودين في إسرائيل وفي كل الأماكن إلى التحرك الفكري للوصول إلى حل. والله ولي التوفيق.
0: شكرا جزيلا لك السيد شكيب شنان، شكرا، تحياتي.
1: بابا يومكم.
0: هلا. ينضم إلينا الآن الزميل حسن أبو زايد، وحسن كان معنا في ساعات طويلة من البث منذ 7 من أكتوبر حتى إعادة آخر جثمان لمخطوف وإغلاق الدائرة، ساعات من تعرض البلاد للصواريخ، ساعات من تعرض غزة للقصف، ساعات من البث في إطار المظاهرات، ثم إعادة المخطوفين، والآن معه نريد أن نستذكر وربما نجمل 3 سنوات صعبة كانت على الجميع بما في ذلك على من يعملون في الإعلام. الزميل حسن أبو زايد، أهلا بك، تحياتي حسن.
2: صباح الخير إيمان لك وللمستمعين، وأحببت جدا ما قاله شكيب شنان ضيفك. هذا هو الصوت العقلاني رغم الألم الذي واجهه مع فقدانه لابنه فلذة كبده.
0: نعم.
2: يدعو إلى السلام، يدعو إلى المحبة، ويشعر بالألم في الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. هكذا أصوات نريد أن نسمع إيمان،
0: لأنه إنسان أصيل وتفكيره راقي. حسن، وحسن أنت في السابع من أكتوبر. أكتوبر. إيه وين كنت؟ إمتى بدأت تسمع عن إنه في إشي عم بيصير؟
2: الصراحة إيمان، أنا استيقظت على صوت صفارات الإنذار. لولا صفارات الإنذار يعني ما كنا نعرف إنه في هجوم من غزة على إسرائيل، ومش بس أنا، كل الناس. يعني الإشي الوحيد هو كان صفارات الإنذار والانفجارات القوية، إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه منطقة النقب ومنطقة المركز. كان هذا عنصر للتمويه من أجل اجتياز السياج الأمني. الصراحة إيمان، كان صباح مختلف جدا عن كل صباح. في البداية فكرت أنه جولة أخرى من جولات التصعيد،
0: أنه عادي صفارات إنذار أحيانا عادي. صاروخ واحد أو اثنين،
2: نعم كانت تطلق، نعم كانت، نعم بالضبط كانت تطلق صاروخ هنا وصراخ هناك. لكن إيمان، الصورة بدأت تتغير والأخبار تتوالى. أنا فتحت الراديو، ما في إشي في كل المحطات، فتحت التلفزيون، ما إشي، فتحت التلفون بدأ أشوف إذا في إعلانات ولا إشي. لكن يعني مباشرة مع تزايد الانفجارات، الكل صحي، الصحافة صحية، الراديو صحي، وبدأنا نتابع الأخبار.
0: من ذكر يعني أنه كان يوم سبت، وعادة أيام السبت البث في القنوات العبرية يكون أقل من الأيام الاعتيادية.
2: نعم نعم بالضبط. حتى عندنا يوم السبت ما كان في برامج كلها مسجلة أو برامج إخبارية، ما كان، بعدها بساعة ساعة وربع فتحنا البث وبدينا
0: نستنتج يعني إنه في إشي كبير هون عم بيصير. حسن،
2: نعم المعلومات في البداية إيمان كانت تصل بشكل متضاربة سريعة. المشهد على الأرض كان يتغير كل دقيقة، صفارات الإنذار لا تتوقف، الناس برا حالة من الذهول، والطرق مغلقة. يعني في البداية كانوا يتحدثوا عن عملية صغيرة، بدينا بعشرين قتيل، بعد ذلك وصلنا إلى 50. في الساعة 6 المغرب تصوري إيمان كان العدد 90 يعني، وبعدين كل هالمئات والآلاف يعني اتضح لاحقا عندما ظهرت حجم الكارثة في نفس اليوم. يعني المستمع يعني كان يعني مدهوش زينا زي الناس، ما في معلومات دقيقة، لا يوجد من يتحدث، لا ناطق عسكري. الناطق العسكري بدأ يمكن الساعة 7 ثاني نهار يتحدث عن، في نفس اليوم يتحدث عن ما الذي حدث هناك.
0: حسن، بعد ذلك اتضحت الصورة أيضا. طبعا نحن شاهدنا المشاهد عبر التليجرام اللي هي تم تصويرها من جو برو اللي موجودة مع حماس لما قاموا بالهجوم، وشفنا كتير مشاهد من القتل، من الدخول إلى المنازل، وهاي كمان منها ما تم جمعه في فيلم 49 دقيقة اللي بيلخص بعض الأحداث. بعدين مشت الأمور حوالي 3 سنوات، مين كان يفكر إنه الحرب تستمر 3 سنوات؟ ماذا حدث في غزة خلال هدول 3 سنوات حسن؟ لأنه أحيانا لما بتجرب تشوف موازين الربح والخسارة، عمليا الخسارة في غزة كانت كبيرة جدا. نتحدث عن عشرات الآلاف من قتلوا، من دمرت منازلهم، ما كان في ربح في نهاية الأمر للسابع من أكتوبر.
2: أكيد، ربما قبل ذلك بجملة واحدة، ماذا كان عشية السابع من أكتوبر؟ عشية السابع من أكتوبر إيمان، حوالي 30,000 عامل فلسطيني كانوا يعملوا في إسرائيل.
0: نعم.
2: يعني

0: ويعتقدون أجورهم من الناحية المالية والاقتصادية. بالمجمل يعني المشهد الذي حدث في قطاع غزة هو مشهد لم نعهده من قبل مما حدث هناك للفلسطينيين في القطاع. حسن،
1: نعم، ما حدث هو من ناحية النتائج هذه الحرب للفلسطينيين أكثر من 74 ألف قتيل، أكثر من 350 ألف جريح مصاب، وهنالك حتى اليوم الآلاف تحت الأنقاض لم يستطيعوا إنقاذهم أو انتشالهم بسبب عدم وجود الآليات المطلوبة. وأكثر من ذلك إيمان، كل منطقة قطاع غزة مدمرة باستثناء المنطقة الوسطى، منطقة دير البلح المركز. بإمكانك اليوم من معبر إيرز سابقا أن تري مدينة غزة، يعني كلها مهدمة تماما، سويت بالأرض. كذلك الحال بالنسبة لمنطقة رفح والمنطقة الجنوبية، يعني غزة عفوا إيمان دمار كامل وشامل. يعني اليوم إن بدأ بعمارها أنت بحاجة إلى 5-6 سنوات، 90% من السكان تحت يعيشون في خيام النازحين، مياه بالقطارة، كهرباء مش موجود، خدمات مش موجودة، وضع اقتصادي سيء. يعني يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأونروا أو جمعيات أخرى. في حساب الربح والخسارة غزة فقدت أعز ما لديها، دمار شامل، والأوضاع هناك كارثية ومأساوية، ونحن لا نرى حتى الآن إيمان بداية للنهاية. تحدثت عن المسألة، مش مسألة فلوس. الخطأ الذي ارتكبته حكومات إسرائيل المتعاقبة إيمان هو أنها خرجت من قطاع غزة ثم واصلت الحصار على منطقة قطاع غزة. كان هنالك انقلاب على السلطة الفلسطينية في عام 2007، إسرائيل قررت فرض حصار على القطاع بالرغم من أنها انسحبت من القطاع. ماذا يعني الحصار؟ الحصار معبر رفح يعمل تحت إشراف إسرائيلي، لا يوجد مطار، كل فلسطيني يريد أن يخرج من غزة أو من إلى الضفة أو إلى بحاجة إلى موافقة إسرائيلية. هذا الأمر خلق ضغط، برميل ضغط داخل قطاع غزة، وحجة الإفراج عن سجناء أمنيين هي ربما
0: وأنت تتحدث عن ذلك، وهذا يأخذنا إلى جزئية أخرى كانت مهمة جدا في هذه الفترة التي عشناها، وهي قضية المخطوفين وموضوع إصدار أشرطة فيديو لهم. هناك من قتلوا، هناك من توفوا لأنهم لم يحتملوا الإصابات التي كانوا فيها، هناك من تم إخراجهم في نهاية الأمر. عائلة بيبس الأم وطفليها اللي أصبحوا واحد من رموز الخطف والقتل عمليا.
1: لا تنسي فيفيان
0: سيلفر اللي هي من نساء يصنعن السلام. نعم. التي أيضا قتلت،
1: وهي كانت تنقل جرحى فلسطينيين مع زوجها إلى
0: المستشفيات الإسرائيلية
1: في تل أبيب. نعم.
0: وهناك
1: نعم.
0: فلسطينيون أيضا أرسلوا رسائل عزاء لعائلتها على مقتل هذه المرأة. هذه الجزئية
1: صحيح.
0: حسن
1: إيمان،
0: قضية المخطوفين تحديدا اللي شملت أيضا كبار السن، شملت أطفال، كان هناك طفل مخطوف بدون أهله لحاله، كيف أثرت على المشهد العام؟ لأنه هذه ليست كما كان في الماضي، تعرف بكل العمليات العسكرية السابقة التي كانت.
1: إيمان، الصور هي فظيعة، رأينا ليست فقط مسنين وإنما أطفال، وتصوري أنك تخطف من منزلك، من سريرك إلى مكان مجهول، وكل هذه الصور أيضا يعني بثت ببث مباشر، ولا منقذ، لا حياة لمن تنادي. يعني العائلات في حالة من اليأس والفقدان، وهنالك من يكون هنالك من يوجه في المستوى العسكري أو مستوى السياسي. أخذ 24 ساعة عندما بدأت الأمور تتعالج كما هو مطلوب. إيمان، كان بالإمكان لولا الكبرياء لدى الجانبين، كان بالإمكان حل قضية المخطوفين خلال أسبوعين 3 شهر. في نهاية المطاف قدمت حماس قائمة بالأسماء، مقابل ذلك إسرائيل كانت لها شروط، وفي نهاية المطاف الوقت ضاع الوقت، وفقط انتظرنا عندما انتخب ترامب، وحينها بدأت الأمور تتحرك. تتحرك، وفي نهاية المطاف تم الإفراج عن

0: جميع المخطوفين، فقط 4 من المخطوفين تم تخليصهم إيمان بقوة عسكرية أو
1: بالضبط. الأساس الأكبر هو من خلال اتفاقيات تبادل. حسن أبو زايد،
0: طبعا فقط العادوا جملة واحدة بس إيمان، يعني كان حرام، كان من الممكن أن يعود عدد من هؤلاء المخطوفين إلى ذويهم، وبقيوا يعني ساعات وأيام طويلة في الأنفاق وبعيدون. تذكري وضع عائلة الزيادنة، يوسف الزيادنة الذي يعني فكروا للحظة الأخيرة أنه حي وأن حماس لن تتعرض له كونه عربي مسلم، وللأسف سمعنا عن مقتله أو وجود جثته. أتذكرين إيمان كان هنالك أخ شقيق وشقيقته من عائلة الزيادنة الذين عادوا في إطار
1: صفقة طبعا في هذا اليوم، في هذا اليوم الأسود حسن أبو زايد، لا ننسى أنه قتل واختطف أيضا من المواطنين العرب، وبالأساس أيضا من سكان جنوب البلاد من المجتمع البدوي الذين يعملون في غلاف غزة وتواجدوا هناك. فبضل الألم هو ألم كبير على الجميع، بس نتمنى أنه الكل يتخذ العبرة ويقتنع بأن الطريق الصحيح هو المسار السياسي الذي يوصل المنطقة إلى حل شامل، ولا نرى لا 7 أكتوبر ولا أي معاناة بعد اليوم. حسن أبو زايد شكرا لك. حسن شكرا.
0: العفو. جملة واحدة إيمان، أيوة حسن. أنت قلتي لا أحد يتحدث، أنت قلتي قبل دقيقة لا أحد يتحدث عن السلام، صحيح؟
1: نعم.
0: لا نسمع ولا نستمع لأحد يتحدث عن نحو خطوات نحو السلام، الكل الحرب والانتقام والرد والرد المضاد، وهكذا نأمل أن يتغير هذا المسار بشكل جذري. إيمان
1: شكرا جزيلا لك حسن أبو زايد، وعلى ساعات طويلة كنا معا على الهواء في تغطية الأحداث التي كانت على مدى تقريبا 3 سنوات. شكرا حسن. شكرا.
0: تذكرين أيضا عودة المختطفين، عملنا مع بعض،
1: هاي كانت ساعات طويلة وترقب ومشاهد أيضا اللي كان في عليها كتير اختلاف في الرأي، إنه هل هكذا يجب أن تكون عملية التسليم والتسلم أم لا. كتير مشاهد كانت رافقتنا فيها الـ3 سنوات حسن.
0: صحيح.
1: أعتز بك كزميل، أعتز بك حسن. شكرا.
0: وأنا كمان شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان،
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: برنامج على الأجندة، نحن معكم حتى 10 لمواكبة الأحداث والمستجدات. اليوم 7 من تشرين الأول أكتوبر يعيدنا إلى ذكرى 7 أكتوبر 2023، ولكن ليس فقط بالحديث عن مكان وإنما عن تداعيات ذلك على المنطقة بأسرها، على الشعب الفلسطيني، على إسرائيل، على المواطنين العرب في إسرائيل، لاسيما أننا قبيل انتخابات. ينضم إلينا جلال بنا، مستشار استراتيجي ومحلل سياسي، صاحب مقال في صحيفة إسرائيل هيوم. أهلا بك جلال، تحياتي.
9: عمتم صباحا أنت وجميع المستمعين إيمان.
1: هلا، وين كنت بسبعة أكتوبر 2023؟ كان يوم سبت صباحا.
9: صحيح، كان يوم سبت، كنت أجهز لحملة انتخابات لأحد المرشحين لرئاسة السلطة المحلية في منطقة الشمال. عملت مع عدة رؤساء وكنا في الاستوديو من ساعات الصباح وواكبنا الأحداث، وخلال التصوير طلبت إيقاف التصوير وقلت إنه ستتم تأجيل الانتخابات، وفعلا هذا ما حدث.
1: هل بالفعل استوعبت حجم هذا الحدث؟ لأنه بالبداية ما كانش لسه أمامنا واضح، الأرقام المذهلة، الأشياء اللي انعملت، بعدين ردة الفعل. إمتى استوعبت إنه إحنا أمام حدث كبير وليس كالأحداث السابقة اللي كانت بتعرف إشياء صغيرة نوعا ما؟
9: يعني لا أدعي أني استوعبت من الساعات الأولى أو حتى في اليوم الأول، ولكن عندما شاهدت سائق دراجة نارية يضع خلفه جثة لمواطن إسرائيلي مدني، فهمت أننا أمام يعني حدث ليس عادي. وبدأت أحصل على فيديوهات وعلى صور، جزء منها كان من أشخاص من غزة، وفهمت أنه الحدث غير طبيعي، لأنه كمية الأشخاص، كمية المواطنين اليهود الذي تم خطفهم إن كان جثث وإن كان أحياء، وشاهدت صورهم، فهمت أنه هناك أمر كبير جدا. ويعني بدأت أجهز نفسيتي، وحتى في مجال عملي كوني عملت مع ثماني مرشحين لرئاسة السلطات المحلية المختلفة، فهمت أننا أمام حدث غير عادي.
1: نعم.
9: وبالتالي بدأت أجهز نفسيتي وأجهز الأشخاص يعني اللي قدمت لهم الاستشارة وقمت بإدارة حملاتهم الانتخابية.
1: نعم. جلال بنا، تداعيات هذا الحدث على المواطنين العرب في إسرائيل. أنا بذكر إنه في البداية إيتمر بن غفير طلع وكأنه يعني رح يكون في أحداث أيار نمرة 2، ولكن لم يحدث ذلك. كيف تصف لنا ما مر على المواطنين العرب إزاء يعني هذا الموقف وهذا الحدث، اللي هو من جهة واحدة مواطنون في دولة إسرائيل، من جهة ثانية لا ننكر الامتداد الفلسطيني، هناك عائلات اللي إلها أقارب في قطاع غزة؟
9: نعم، يعني إيمان، بداية كان مفاجأة كبيرة للمجتمع العربي. هذه المفاجأة سرعان ما تحولت إلى خوف. يعني حقيقة المجتمع العربي كان يعني عايش حالة هلع. لا تنسي أنه يعني أكثر من 30 شخص عربي قتلوا. جزء من الأشخاص المخطوفين كانوا عرب، يعني كان هناك فتاة عمرها 16 سنة من منطقة الجنوب تم خطفها هي ووالدها وأخوها. المجتمع العربي كان بحالة مفاجأة، ولكن سرعان ما تحولت المفاجأة إلى حالة من الخوف، خاصة إنه يعني الأمر تحول إلى أمر عالمي. ليس بكل حدث أمني وكل مواجهة بين إسرائيل وبين حماس أو بين قطاع غزة، بين الفصائل في قطاع غزة، كنا نسمع رؤساء الدول العظمى تتطرق إلى الأمر من الساعات الأولى. رأينا الرئيس الأمريكي بايدن يعني فورا صرح بأنه سيأتي لزيارة إسرائيل. بعد ذلك رؤساء الدول الأوروبية. فبالتالي يعني هذه الحالة جعلت من المواطنين العرب يعني يشعرون ليس بالخوف من الآتي يشعرون بالخوف على أنفسهم.
1: يعني كانت هناك حالات اللي منشورات عبر وسائل التواصل أدت إلى اعتقالات جلال، أدت إلى استدعاء لجلسات استماع، أدت إلى إقالة من أماكن العمل. كيف تغير مفهوم التقبل الآخر، مفهوم التعبير عن الرأي في أعقاب 7 أكتوبر، مع العلم بأنه الحق يقال يعني المواطنين العرب في إسرائيل شعرنا أنه مدركين، والقيادات كانت مدركة لحجم هذا الحدث الكبير، بحيث أنه كان هناك تصرف لدى الأغلبية العظمى بالفعل بحكمة وبتروي.
9: إيمان، المواطنين العرب تصرفوا فعلا بحكمة. حتى الآن تم اعتقال مئات المواطنين العرب، ما يقارب 600 شخص تم اعتقالهم وإذلالهم. يعني الاعتقال كان بشكل مذل ومهين، ولا أعتقد أنه تم تقديم 5% لوائح اتهام. ورأينا أنه الاعتقال كان يتم بتوجيه سياسي وليس بتوجيه قضائي. يعني كل شيء كان محسوب عليك بكل شيء تنشري. صحيح كان يجب أكثر توخي الحذر، ولكن نحن نتحدث عن 500 اعتقال أو 600 اعتقال اللي كانت اعتقالات يعني هدفها تأجيج المشاعر وإخراج الأمر ونشر الأمر في الإعلام أكثر مما هو تطبيق القانون.
1: العلاقات وبالتالي العلاقات العربية اليهودية جلال بنا، كيف تأثرت حسب رأيك في أعقاب 7 أكتوبر؟
9: تأثرت بشكل كبير، ولكن بالرغم من أنها تأثرت بالمفهوم الكلي، بمفهوم المجموعة وليس بالمفهوم الفردي. بالمفهوم الفردي كان هناك علاقات بين اليهود والعرب، وما زالت علاقات، استمرت هذه العلاقات. كان هناك نوعا ما يعني نقول أنه كان في هناك مشاحنات، ولكن هذه المشاحنات لم تترجم على أرض الواقع إلى مواجهة. وهذا شيء يعني فعلا يجب أن نذكره لصالح المجتمع العربي. المجتمع العربي لم يأخذ الأمور بشكل عاطفي، بل أكثر بشكل عقلاني. ونعم كان هناك أيضا مخاوف، ومخاوف كبيرة. كان هناك أيضا تحمل مسؤولية ونشاط من قبل القيادات العربية، إن كان رؤساء سلطات محلية وإن كان قيادات سياسية. تم الحديث بشكل واضح ضد ما حدث وبشكل قاطع. ليس هناك من يعني خرج وقال يعني أنا أتفهم ماذا حدث أو يحاول تبرير ما حدث. لا، كل القيادات العربية بدون استثناء قالت بشكل واضح أنها ضد هذا الأمر. ورغم كل هذا، ورغم يعني يعني التفاؤل الذي أتحدث عنه، إلا أنه كان هناك أيضا ظواهر سلبية، مثل إقالات من محلات العمل ومثل ملاحقات قضائية، ولكن هذه الأمور لم تكن بكميات كبيرة جدا. كان هناك مسؤولية إن كان من المجتمع العربي وإن كان من المجتمع اليهودي. يعني إذا كان نظرنا عن الحياة اليومية في فترة الحرب بمحلين فقط، بمحلات تنين، المحلات التجارية، نرى أن هناك الحياة كانت يعني حياة شبه عادية. وفي جهاز الصحة على سبيل المثال كانت أيضا هناك حياة عادية. علينا أن لا ننسى إيمان أنه من ملأ الفراغ على سبيل المثال في جهاز الصحة
1: هم الأطباء والطواقم الطبية العربية الذين يتعرضون مؤخرا إلى هجمة عنصرية. وعن هذا طبعا ستكون لنا أحاديث في حلقات قادمة لنواكب هذا الموضوع ولنحميهم من أي أذى أو أي تعرض لأي إساءة، لأنهم يستحقون كل التقدير.
9: وملاحقة المحرضين، يجب ملاحقة المحرضين.
1: جلال بنا، شكرا جزيلا لك. جلال، شكرا.
9: صباحا.
1: شكرا. ينضم إلينا الآن الزميل أحمد أبو الصويس. أهلا بك أحمد، تحياتي.
10: صباح الخير إيمان.
1: أنت من الذين قدموا تقارير مؤثرة وقوية جدا في أعقاب 7 أكتوبر من مواقع الحدث، من مواكبة الأحداث فيما بعد. رجعنا هيك لذكرياتك 7 أكتوبر 2023 والفترة اللي بعدها أحمد.
10: يعني صراحة إيمان أنا وكبت يعني من اللحظات الدقائق الأولى يعني ما حدث. يعني في البداية كانت طبعا الساعة تقريبا 6:30 بعد 6:30 بعد دقائق معدودة، يعني عندما يعني كنا نشاهد ونسمع الأحداث والصواريخ التي أطلقت يعني الوتيرة الكبيرة من الصواريخ من قطاع غزة. في البداية ظننت بأن هناك ربما كان اغتيال لمحمد الضيف أو الصنوار، ويعني أردت التوجه إلى مدينة شتروت، ولكن لحسن حظي قمت بالتواصل مع أحد الشخصيات مواطنة أعرفها من هناك، ودائما يعني كان لي عدد من المقابلات معها.
1: نعم.
10: حتى أنها طلبت مني ما يعني بالرفض يعني حالتي بكلماتها، يعني سمعت الشيء اللي صار ويعني لم أصدق ما جرى وما حدث، رغم هناك مجموعات صحفية مؤكدة ومذات مصداقية، ولكن لم أتطرق حتى أتجرأ حتى الدخول إلى هذه المجموعات الصحفية، لأن هذا يعني الخبر يبدو بعيدا عن الواقع. يعني
1: أحمد، أنت كنت في مواقع الحدث، وهذا مختلف عن الذي يجلس في الاستوديو وينتقل إليك لتقدم التقرير. ماذا رأيت بأم عينيك؟ إيش شعرت لما أنت شفت حواليك نتائج هجوم 7 أكتوبر؟
10: نعم صحيح إيمان، أنا تجولت من الدقائق الأولى طبعا في عدد من المواقع. أبدأ يعني هذا الموقع الأول كان في بالقرب من بلدة كسيفة، عندما شاهدت هناك دمار كبير لحد الصواريخ التي سقطت ووقعت في مضرب بيوت عربية وأدى إلى مقتل 4 يعني شباب فتية. صراحة الصور كانت يعني صعبة جدا. المهم ما بعد يعني بعد ساعات قليلة أيضا حاولت الدخول إلى مناطق أقرب إلى غلاف غزة، ولكن بالتأكيد اليوم الرابع عندما دخلنا ومع عدد من الصحفيين إلى كيبوتس بيري كانت الصور صراحة الصور مدهشة جدا، يعني الصور حتى يعني لا يمكن وصفها. هناك جثث ملقاة طبعا لعناصر حماس وفي داخل الكيبوتس ومنتفخة، روائح كريهة جدا، وأيضا روائح المنطقة كانت مدمرة فعلا كأنها أصابها زلزال. يعني أتذكر بأن خرجت من هناك وخرجت فعلا بصدمة، حتى يعني عدة أيام لم أتوقف عن التفكير بما حدث هناك.
1: ماذا يصيب صحفي يتواجد في مثل هذه المواقع وفي الخلفية حدث بهذا الحجم؟ يعني هذا مش مثلا إشي صغير، كان مررنا بالكثير من العمليات الإرهابية اللي كانت هنا وهناك، ولكن هاي المرة هاي يعني حرب كبيرة يا أحمد. فماذا يمر بالصحفي عندما يعود إلى البيت بعد ما شفته؟
10: والله يا إيمان يعني أنا غطيت كثير من الأماكن، ويعني خلال تقريبا 29 عام من الصحافة، جثث واعتداءات وغيرها، وجثث كانت مقطعة، وحوادث عنف في المجتمع العربي، ولكن ما حدث فعلا يعني بعيدا عن الفكرة الرأي السياسي هنا، ولكن يعني فعلا كان يصعب جدا وصفه بكلمات. يعني في اليوم هذا أنت بتكره زي ما بيحكوا اليوم اللي يجي تشتغل فيه في الصحافة، يعني بتقول لي شو بدي في هالشغلة هذه. يعني الصور مؤلمة جدا، صور دمار، صور تهديدات، أنت مهدد في كل لحظة. يعني كنت هناك يعني خلال الفترة وقعت بالقرب مني بعض الصواريخ والغاز.
1: بالضبط، هي كانت فترة يعني استمرت يعني إطلاق صواريخ من إيران ومن اليمن ومن حزب الله،
10: مئات الصواريخ، كنا مهددين في كل لحظة. يعني أنت مهدد. يعني أنا أتذكر أن زوجتي كانت دائما تقول بطلع الشغل بس بعرفش إذا برجع ولا لا، يعني من يعني قساوة فعلا الوضع اللي كنا فيه. يعني هذا الوضع كان صعب جدا، أن تعيش أنت في تهديد كل ثانية، أنت مهدد، وفي نفس أيضا هناك تهديد نفسي، هناك اضطرابات نفسية، هناك وضع نفسي سيء جدا. نعم. أنت تشاهد مواقف وتشاهد صور وتشاهد ناس وتشاهد وتلتقي مع ناس.
1: وقدمت تغطية أيضا أحمد من فعاليات ونشاطات كثيرة كانت خلال الثلاث سنوات أو السنتين ونص بالأساس، قضية المسيرات والمظاهرات لإعادة المخطوفين. قديش بالفعل بنيت علاقات، صاروا يعرفوك أحمد مرافقنا، بغطي الحدث، بغطي المظاهرة، بغطي المسيرة، لأنه نضالهم لإعادة المخطوفين كان نضال كبير جدا ورهيب.
10: صحيح إيمان. يعني أنا أتذكر عندما كنت أغطي في ميدان المخطوفين كان هناك يعني طوالي بشكل مباشر، شو أجيت يلا شو شربت قهوة بنجيب لك قهوة شاي، يعني كان هناك تعامل. صراحة دائما أنا أشيد بتعامل المتظاهرين والمواطنين اللي كانوا في ميدان المخطوفين. هذا يعني قسم الشارع الإسرائيلي إلى قسمين. أحداث السابع من أكتوبر إيمان قسمت الشارع الإسرائيلي إلى قسمين، يعني الناس العقلانيين وكانوا في ميدان المخطوفين، والناس المجانين إن صحت يعني، والذين جنوا وأصابهم الجن في بعض يعني جزء من المواطنين اللي كانوا أيضا يتظاهرون في عدد من المواقع لا أريد أن، وكان يتعمل يلتقون بألفاظ بذيئة جدا يقومون بالاعتداء علينا، وتم الاعتداء علينا ليس مرة ولا مرتين ولا أكثر من ذلك. يعني الاعتداءات اللفظية كانت دائما، حتى الاعتداءات الجسدية أيضا كانت،
1: اللي هم ضد عائلات المخطوفين وضد المظاهرات التي تقود هذه العائلات،
10: كل منطق هم ضد كل إنسان يريد أن يغطي، هم يعني مجرد أن يشاهد الميكروفون مكتوب عليه باللغة العربية فأنت جزيرة وأنت عدو. يعني هذا الشخص لا يعرف عربي ولا يعرف أن هذه المحطة هي محطة إسرائيلية. يعني كان الاعتداء علينا مجرد يعني أن يشاهدوا الميكروفون مكتوب عليه مكان كان قاموا بالاعتداء علينا. هذه الأحداث قسمت الشارع الإسرائيلي إلى قسمين، ونلاحظ ذلك اليوم. يعني الأحداث التي تجرى في عقاب ذلك في الضفة الغربية وما نشاهده وما نسمعه يوميا يعني طبعا وليدة كل ما حدث في بعد السابع من أكتوبر.
1: نستطيع أن نجمل التداعيات على مدى ساعات لأنها تطال، الاقتصاد، الوضع في الضفة الغربية، موضوع عدم وجود تصاريح للعمال، والناحية النفسية على طلاب المدارس وعلى الأطفال في الجانبين أحمد. فإذا معك دقيقة، كلمة أخيرة، بماذا تنهي وأنت من واكب حدث سوف يكتب على أنه واحد من أصعب الأحداث التي شهدتها هذه المنطقة؟
10: صحيح إيمان، ولذلك أنا أنهي دائما بأمل، بأمل فعلا أن تتحسن الأمور وتكون هناك قيادة منطقية عقلانية تقوم بأخذ الدولة إلى النطاق ومسار أكثر عقلاني. ما يحدث اليوم هو دمار للدولة، دمار للمواطنين العرب واليهود. ونقطة يعني ربما أخيرا مهمة، هذه يعني أمل فعلا أن تكون أحداث السابع من أكتوبر فتح صفحة جديدة لحياة أفضل، وأيضا لاهتمام لحقوق المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. ما يحدث في إسرائيل اليوم وعائلات كثير من المختطفين ومن مر وسكان غلاف غزة هي حياة مدمرة يا جماعة، حياة مدمرة جدا. وفي نفس الوقت أيضا ما يحدث اليوم في الضفة الغربية من اعتداءات ويعني هذه يعني وليدة ما حدث هناك، وهذه الأمور يجب أن تكون لها قيادة عقلانية تسير وتأخذ الدولة إلى منطق العقل والمنطق. ما يحدث اليوم هو دمار للمجتمعين الإسرائيلي.
1: أحمد أبو سويس، طبعا بهذه المناسبة أود أيضا أن أشكرك لأنك كنت معي في ساعات كثيرة، أيام كثيرة لتغطية الأحداث على مدى حوالي 3 سنوات. إن شاء الله دائما بترجع لبيتك بسلام وبأمان يا أحمد، ويعطيك العافية على كل ما كنت.
10: أشياء أحسن إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. شكرا.
10: العفو.
1: إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة، تنتج البرنامج نادية أسمر مارون، أحمد عويسات يأخذنا إلى الراديو المصور، يوني كختا معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار سوف نتابع ساعة أخرى من المقابلات. ابقوا معنا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان: تسيير قوافل مركبات للمطالبة بتشكيل لجنة التحقيق الرسمية في مجازر 7 أكتوبر، مستوطنون يضرمون النار في منطقة رام الله وفقا لمصادر فلسطينية، نبأ يفيد باستمرار التنسيق بين الفصائل العراقية الموالية لإيران والحوثيين، إسبانيا تواصل مسيرتها الكروية الرائعة، والحرارة ترتفع تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تنطلق في هذه الساعة قوافل احتجاجية من 4 مواقع للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مذبحة 7 أكتوبر، وخرجت القوافل من حيفا وكيساريا وتل أبيب ولاترون نحو كيبوتس نحشون المجاور لتحويلة لاترون. وجه المخطوف عمر ميران المحرر من الأسر الشكر إلى إذاعتنا مكان على نقل صوت عائلات المخطوفين أثناء الحملة للإفراج عنهم. وفي مقابلة مع الزميلة غالية نطور قدور في جولة الصباح الإخبارية، كشف النقاب عن أنه سمع خلال الأسر مقابلة مع والده وقال ذلك لخاطفيه، وانفعل جدا لسماع صوته الهادئ. وقد أمضى ميران 738 يوما في أسر حماس قبل الإفراج عنه قبل نحو عام. في خطوة لافتة أوعز حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت بتنكيس الأعلام إلى نصف السرية اليوم تضامنا مع دولة إسرائيل وقتل المجزرة. وفي بيان أصدره أضاف أن إرهابيي حماس قتلوا قبل 3 سنوات أكثر من 1200 شخص، وأن تكساس تقف إلى جانب إسرائيل والشعب اليهودي. قال رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت الذي ثكل ابنه الجندي في قطاع غزة إنه حتى بعد 3 سنوات لم تحقق إسرائيل 3 من أهداف الحرب الـ4. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية اتهم الحكومة بأنها لم تتمكن من ترجمة إنجازات جيش الدفاع إلى مكاسب سياسية، وقال إن كل ما يهم المستوى السياسي هو التملص من المسؤولية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم قرية دير نظام شمال غرب رام الله وأحرقوا مركبة وألحقوا أضرارا بممتلكات وخطوا شعارات منوئة على جدران عدد من المنازل. ومن بين الكتابات: يا قائد المنطقة الوسطى بلوت حذاري، وأخرى ضد الاعتقالات الإدارية، وينسب لعناصر يمين متطرف أيضا إدرام النار في سيارة صحفي أجنبي في المغير شمال شرقي رام الله. قالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية إن التواصل بين الفصائل العراقية الموالية لإيران وجماعة الحوثي في اليمن مستمر، وهو يشمل تبادل التقديرات بشأن التطورات الأمنية في المنطقة إلى جانب تنسيق المواقف تجاه التصعيد مع إسرائيل. وأوضحت المصادر أن ذلك يعني وجود غرفة عمليات موحدة. وأضافت المصادر أن التواصل يستمر حتى في فترات التهدئة، ولا سيما بشأن تداعيات أي تصعيد إقليمي جديد. رياضيا، تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن فاز على كرواتيا بهدفين لهدف واحد، محققا الفوز الرابع على التوالي في المسابقة. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. في العاشرة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
3: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة، مواكبات الأخبار، الأحداث والمستجدات. تحدثنا مطولا عن ذكرى 7 أكتوبر 2023، الذكرى الثالثة التي تصادف اليوم. لدينا أيضا موضوعات أخرى، ولكن بالأساس هذا هو الموضوع الرئيسي بعد أن أعلن عن سلسلة كبيرة وطويلة من النشاطات والفعاليات والمراسم لإحياء ذكرى من قتلوا في ذاك اليوم. ونلفت انتباهكم أيضا إلى أننا هنا في راديو مكان سنقوم بنقل المراسم المركزية للعائلات الثكلى، والتي ستجري في 9:15 مساء. الآن نكون مع أخبار أخرى، وينضم إلينا السيد أمين أبو حي، مسؤول الأقليات في وزارة الإسكان. أهلا بك سيد أمين، تحياتي.
4: صباح الخير إيمان، لك ولجميع المستمعات والمستمعين تحياتي.
3: هلا فيك. بموازاة الحديث عن ذكرى مؤلمة 7 أكتوبر، لابد أن نتحدث أيضا عن الأمل، نتحدث عن إنجازات، عن أمور بتعطي شعور للمواطن أنه لا، في إشياء منيحة ممكن تصير. ومن بين هذه الأمور كما علمت منك المصادقة على إقامة قرية درزية جديدة. أعطينا التفاصيل سيد أمين، لأنه هذا الخبر طالع يعني جديد كما يقولون.
4: نعم ست إيمان، أول شيء هاي بشرة صار للمجتمع الدرزي، وأنا بقول كمان للمجتمع العربي ككل، إن هاي طبعا ثمار جهود كبيرة استمرت على مدى سنوات طويلة. إحنا بنحكي عن تخطيط لبناء قرية درزية جديدة، وإذا بنطلع بالمنظور الأوسع، من سنة 1948 لليوم لم تقوم أي قرية لا درزية ولا عربية ولا مدينة عربية في هذه البلاد.
3: نعم.
4: وهي طبعا هاي البشرة هي بذرة اللي ممكن منها نوصل للأفضل والأحسن. والمشروع هو طبعا ما بلش اليوم، كانت البداية أول انطلاقة كانت 1998، لكن ما حصل شيء. بعدين 2012، بعدين 2018، بعدين 2022، وبس بآخر سنتين طبعا بجهود كبيرة جدا اللي قمنا بها كقسم الأقليات ووزارة البناء والإسكان مع إدارة التخطيط في البلاد، نوصل لوضع إنه نقدر نلاقي حل جذري اللي يعني يكون إنه ممكن نبني أمل اللي ممكن تحقيقه. بمعنى مش بس نحلم بقرية درزية، عملنا كل المعايير وكل الفحوصات وين ممكن تكون هاي القرية، وفي الآخر المطاف وصلنا إنه راح تكون
3: بالضبط. بدنا التفاصيل إنه وين راح يكون موقعها سيد أمين.
4: موقعها بدي يكون بمنطقة اسمها مفرق يافور. مفرق يافور بيجي بعدي مفرق أخي هود اللي ما بعرف، في المفرق اللي بوصل على قرية الشعب وبكمل على سخنين، منطقة وادي الحلزون بالعربي.
3: نعم.
4: وهاي الأرض إحنا اللي وصلنا لها هي أرض دولة، أرض دولة بحت، بمعنى لا هي أراضي لمهجرين قبل 48، ولا أراضي خاصة، ولا أراضي وعرية اللي ممكن يوصل لوضع انه ما نقدر نقيم القرية عليها.
3: طب بس هون تعلو عدة اسئلة ومن ضمنها انت تعرف سيد امين ابو حية انه احنا كمجتمع عربي منحب دايما نكون ساكنين قريبين من العيلة من الاهل من الولاد العمام، كيف تتوقعوا انه يكون التجاوب بانه اشخاص يتركوا كراهم اللي هم بينتموا لإلها ينتقلوا للسكن في قرية جديدة اللي ما فيش لسه في عندهم انتماء لإلها؟
4: سؤال جدا مهم عشان كمان نوضحه للمستمعين.
3: نعم.
4: احنا بنبني قرية درزية صغيرة وليست على حساب توسيع المخططات ومسطحات القرى الدرزية القائمة. يعني احنا بنعمل العملين، اولا بنعمل جهود كبيرة لتوسيع النفوذ والخراط لكذا بالقرى القائمة 16 قرية درزية واربع قرى بهربط الجولان، و بالإضافة لذلك هناك حاجة لقرية درزية جديدة التي تهدف لكل الشبان اللي احنا بدنا نوصلهم لجودة حياة أخرى وإمكانية حلول أخرى اللي قريبهم كمان من مركز البلاد. احنا اليوم نطلع على شبابنا وشاباتنا إن الحمد لله كادر كثير متعلمين ومثقفين وصل أكاديمية وبدهم يشتغلوا، وأغلب الشغل طبعا موجود في مركز البلاد وأماكن الهايتك والجامعات وغيره. واليوم قرانا في الجليل والكرمل وهضبه الجان كثير بعيده، فلذلك الحل انه نوصل انه نقدر نبني اطر جديد لشريحه اخرى من المجتمع اللي بتقربنا اولا من شارع 6 من خط القطار من مناطق صناعيه من مركز البلاد.
3: بس تعرف هذا بيتطلب تنظيم كامل، منظومه كامله اللي بتشمل كمان مدرسه بتشمل مركز ثقافي انه ليس فقط منازل. وكيف السيروره راح تكون سيد امين؟
4: طبعا هاي اول خطوه. احنا عم نحكي حاليا احنا صدقنا في المجلس القطري على هذه المشروع. اليوم احنا راح نقوم بثلاث خطوات اخرى. اول خطوه انه مع وزاره الماليه نضع الميزانيه الكافيه لطبعا تطوير البنيه التحتيه لهذه القريه. ثانيا لازم يكون تغيير بالتخطيط ما يسمى تمام، لازم نغير التخطيط للارض الموجوده حاليا اغلبها ارض دوله مش للسكن، نحولها لارض للسكن ما يسمى شنو يعود وما شابه. وبعدها بده يكون التخطيط المفصل. طبعا هذا احنا بنحكي عن بداية الطريق، الطريق ما بنتي بيوم ويومين، احنا بنحكي عن السنوات القادمة هي تحديات كبيرة جدا. اهم خطوة انه احنا اليوم بالمجلس القطري كان هناك تصويت 100% مع المشروع اللي احنا طرحناه، يعني حتى نسموه شمارات تيفا طبعا حماية الطبيعة وحتى ككال وحتى جودة البيئة كلهم صوتوا معنا.
3: نعم.
4: لأن الموقع اللي اخترناه موقع جدا مهم ممكن يعطينا حل جذري. أنا بحكي زي ما بقول بالعبري أنا بدي السيبور هتصلخة، بدي قصة نجاح. قصة النجاح لازم أنت مرات كمان ما تختار المحل الأفضل والأحسن والأوبتيموم. إذا بتسأليني أنا كان بدي محل أكثر جنوبا بعدين مفرق اليكيم قديش ممكن أقرب للمركز، لكن هناك عوائق أخرى، هناك طيب. مشاكل هاي أخرى وتحديات أخرى.
3: هاي خطوة إحنا رح نتابع سيرورتها على أرض الواقع. ويعلو الآن سؤال آخر، هل هناك فكرة بإقامة قرية أخرى أو مدينة أخرى كيف ما بتحبوا تسموها لا تقتصر فقط على المجتمع العربي الدرزي وإنما قرية كأسوة بالقرى الأخرى، قرية عربية يسكنها المسلمون المسيحيون، أو يمكن هاي القرية الدرزية هل بيقدر يسكنها مسلم ومسيحي؟ كيف تقسيم الطوائف هون سيد أمين؟
4: أنا دائما بقول كمان إذا أنت بدك تطلع على مسار 1000 ميل لازم تبلش بأول خطوة. هاي انطلاقة جديدة ممكن تعطينا البشرة كمان لباقي المجتمعات. أنا كمدير قسم الأقليات أنا أهدف أنه كمان نقيم مدينة عربية وقرى عربية أخرى. لا يعقل أنه إحنا ظلنا كل وقت مقوقعين في قرانا الموجودة ومدننا الموجودة. في السابق طبعا أنت يمكن بتعرف زيت إيمان أنه كان عندنا خطة أنه نقيم مدينة طنطور بجانب جدي مكة، والخطة فشلت مش لأنه إحنا فشلنا، كوزارة، لأن المجتمع العربي ما كان بده هذا المكان وكان بده يوسع جدي مكر، فإحنا مشينا مع آراء الجمهور. لكن إحنا نقول بشكل واضح جدا كوزارة إحنا رح نعمل كل الجهود لنعطي الحلول الأفضل الأحسن للشبان والشابات المحتاجين المستحقين، طبعا بتسويق أراضي قديش أكثر ممكن. ممكن في المستقبل إقامة بلدات عربية أخرى أو تخطيط لبلدات عربية أخرى. فطبعا الباع طويل وإحنا عنا عمل كثير كثير كثير بيحتاج جهود، وطبعا شراكة مع وزارات أخرى طبعا مع رؤساء السلطات المحلية. وهي المناسبة للقرية الدرزية أنا بحب كمان أعطي كلمة شكر للعاملين والمشاركين. أولا طاقم رؤساء السلطات المحلية الأخ ياسر غضبان كرئيس مجلس كسرى سميع ورئيس المنتدى السلطات المحلية اللي طبعا واكب الموضوع وساعدنا كمان في هذا المشروع، طبعا باقي رؤساء المجالس بشكل عام، الشيخ الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف طبعا كمان بارك بهاي الخطوة، وهناك كمان منتدى المحامين الدروز برئاسة الأستاذ المحامي سامر علي اللي راحوا على بقاطس طبعا.
3: نعم
4: وطبعا بقاطس عادة بخلينا نستعجل أكثر، فإحنا اليوم إحنا في وضعية اللي لحد 31/12 لازم نعطي تفصيل مخطط لبقاطس إنه إحنا قمنا بعملنا والحمد لله نجحنا فيه ونقدر كمان نتخطى هاي الخطوة. وكل المشاركين وكل العاملين طبعا من المجتمع الدرزي وغيره إحنا نقول مشكورين، كل واحد في محله في مساعدته،
3: ونحن كمجتمع عربي نريد المزيد. أمين أبو حي مسؤول الأقليات في وزارة الإسكان، إذا نستطيع أن نقول إن هذه بشرة، بالذات أنك ذكرت أنه هي ليست أراضي مصادرة وليست على حساب توسيع مسطحات القرى والبلدات القائمة، وإنما هي إضافة من أراضي دولة لكي تكون وتخصص لإقامة قرية درزية جديدة. شكرا لك سيد أمين أبو حية، ويعطيك العافية على المجهود اللي بتبذله دائما، وأعطينا دائما هيك أخبار منيحة. يلا بنا كمان
4: إن شاء الله.
3: شكرا سيد أمين، شكرا تحياتي. هلا، هذه الفترة تزداد فيها استطلاعات الرأي العام حول الانتخابات تقريبا يوميا وتقريبا من جميع وسائل الإعلام، ولا شك أن 7 أكتوبر الذي يصادف ذكرها اليوم يلقي بظلاله على نتائج هذه الاستطلاعات، لأن واحد من المكونات الرئيسية هي إقامة لجنة تحقيق رسمية على سبيل المثال. ينضم إلينا الآن الدكتور هشام جبران الباحث الكبير ومدير مركز أفكار للأبحاث والدراسات والاستطلاعات. أهلا بك دكتور هشام، تحياتي.
5: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات. إيمان،
3: أهلا دكتور هشام. أولا تعرف بتغطونا بهاي الاستطلاعات، لأنه كل يوم وكل قناة وهاي بتقول هذا أعلى وهاي بتقول هذا أقل وهاي بتقول هذا يجتاز نسبة الحسم. قبل ما نخوض في تفاصيلها، كيف بتشوف أنت تداعياتها النفسية علينا كمجتمع عربي دكتور هشام؟
5: أول شيء الاستطلاعات هي تعبر عن شعور عام عند الناس، يعني في نوع من النسبة معينة لها مزاجية معينة ولكنها قليلة، وهذا طبعا يؤثر على الرأي العام. والاستطلاعات هي بشكل عام لها تأثير كبير على الرأي العام، يعني كل حدث سياسي، كل حدث اجتماعي، كل حدث آخر له إسقاطاته على نتائج الاستطلاعات، ولكن هذه الإسقاطات ليست بكبيرة جدا، فهنالك تحركات بسيطة هنا وهناك، ولكن هذا لا يغير الخارطة العامة والانقسام العام والأحزاب الكبيرة والأحزاب من الجهة الأخرى.
3: هذا ما أردت أن أسألك عنه،
5: وتلك الكتلة.
3: أنتم في المركز عندك دكتور هشام إيش شايفين أمامكم من ناحية توزيع القوى بين الأحزاب؟ بالذات واضح إنه في المعسكرين الكبير، معسكر مع نتنياهو ومعسكر اللي هو أحزاب التغيير، بعدين بنفصل عن ما يحدث بالنسبة للأحزاب العربية. إيش الصورة اللي شايفها قدامك، وإذا ممكن تشرح لنا إياها دكتور هشام؟
5: الصورة هي لازالت، أنا برأيي لازالت هي صورة ثابتة دون تغيير كبير، ولكن نرى أن اليمين أكثر تجانسا من ناحية الائتلافية، وأكثر تماسكا من الناحية الائتلافية، لأنه في نوع من القرب بين كل الأحزاب التي تركب ذلك المعسكر. أما المعسكر الآخر اللي هو ضد نتنياهو هو أقل برأينا أقل تماسك، ولذلك التحركات داخل هذا المعسكر تكون نوعا ما أكثر من المعسكر الآخر. لذلك بتلاقي في المعسكر الثاني يمين كتير متطرف وبده يكون أكثر متطرف، وفي بتلاقي كمان اليسار اللي بعيد حاله يسار، وفي عندك اللي بعيد حاله ليبرالي، وفي عندك اللي بعيد بينما المعسكر الآخر فيه نوع من
3: تجانس نوعا
5: والتماسك أكثر من المعسكر الثاني.
3: أين تدخل الأحزاب العربية في منظومة الاستطلاعات، مع العلم أنه كمان عم نتابع أحيانا بيعطوا 5 للموحدة، 7 أو 8 للمشتركة، أحيانا أقل، ولكن بالمجمل طبعا أنه رح يجتازوا نسبة الحسم. كيف بتشرح لنا وضع ودور الأحزاب العربية لما إحنا أمام مشهد مش مؤكد نوعا ما تيكو بين الطرفين لحد هاي اللحظة دكتور هشام؟
5: أنا حسب رأيي لا يوجد تفوق انتخابي لهذا المعسكر أو ذاك، طالما ظلوا هيك. وكل المعسكرين أعلنوا بصريح العبارة أنه بدونش يعملوا ائتلاف مع أحزاب عربية. يمكن قبل الانتخابات هيك، بعد الانتخابات بصير شكل آخر، ولكن لا شك أنه 13 أو 14 عضو العرب هن اللي رح يكونوا بين الطرفين. إذا طرف واحد بده يركب حكومة لا يستطيع دون العرب، وإذا الطرف الثاني نفس الشيء. يبقى السؤال هل في هناك بديل ثالث، والبديل الثالث هو أنه الطرفين يعملوا مع بعض الحكومة ويخلوا العرب برا. فهذا السؤال طبعا بحير الكل، يعني شو رح يصير بعد الانتخابات. ولكن إذا بتطلع عليها من ناحية الاستطلاعات، لا زال التعادل قائم، لا زال العرب أنه بشكله إذا بدهم حدا يعمل معهم ائتلاف، يعني هن يعني ما حدا بده يقول لك أنا بديش أعمل ائتلاف مع العرب قبل الانتخابات. فلا زال العرب ممكن يكونوا هي كفة الميزان أكثر، وممكن يكونوا هن يكسروا هذا التعادل إذا فيما لو كان نوايا من الأطراف والأحزاب الصهيونية الأخرى التي تريد أن تشكل حكومة.
3: هذا جدا يعتمد أيضا على نسبة التصويت في المجتمع العربي. نذكر في الانتخابات السابقة تقريبا نص أصحاب حق الاقتراع من المجتمع العربي ما رحوش على صناديق الاقتراع. من دراساتكم دكتور هشام وما ترصده حضرتك والطاقم اللي عندك، ماذا يحدث الآن؟ هل المجتمع العربي ترى عنده رغبة أكبر في أن يشارك في الانتخابات أم لا؟
5: ترى دائما بقوله في نسبة التصويت عند العرب، لا يمكن أنت تحسم الأمور على عامل واحد، هنالك عدة عوامل يجب أن تكون مجتمعة لكي يحدث التغيير. لا شك أنه نسبة التصويت عند العرب كانت واطية وكلنا نعرف، ولكن هذا لا يكفي لكي تحدث تغيير. هنالك عوامل أخرى يعني لازم أخذها بعين الاعتبار، وما بيحكوا عنها كثير بالإعلام. مثلا قديش نسبة التصويت عند المجتمع اليهودي، أوكي، فهذا كمان بيأثر على نسبة التصويت عند العرب، وبأثر على الحسابات، وبأثر على المقاعد وإلى آخره وإلى آخره. هنالك عوامل أخرى يعني هي العمل في يوم الانتخابات وقبل الانتخابات والدعاية الانتخابية وعدة أمور. ولكن بالنسبة لسؤالك محددا لنسبة التصويت عند العرب، أنا ألمس يعني في هذه الجولة الانتخابية وخضنا جولات انتخابية في الماضي، أنا ألمس نوع من التحرك عند الناس اللي معنية تصوت، لأنه في هوني عامل ذاتي. وما القصد في العامل الذاتي؟ العامل الذاتي هوني أنه البنادم البسيط اللي عايش بين الشغل وطالع وبيطلع كل يوم على شغله، حاسس هو بذاته بنفسه أنه بحاجة لتغيير لهاي الوضع الموجود اللي احنا موجودين فيه. فلذلك هذا يلقي عليه نوع من المسؤولية، ويلقي عليه الخبرة والأشياء اللي اكتسبها لكي يحقق المشاركة السياسية تبعته لمرة بعد 4 سنين تجي، وممكن هو يستغلها حتى يغير هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه.
3: الدكتور هشام جبران الباحث ومدير مركز أفكار للأبحاث والدراسات، تستنى أيام كتير مهمة وانتخابات الكل بقولتها مصرية، فأكيد رح يضل في بيننا تواصل حتى نفهم بأي اتجاه تسير السفينة. شكرا دكتور هشام، طاب يومك، تحياتي.
5: شكرا لك.
3: هلا فيك.
0: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
3: الزميل نواف النباري، أهلا بك نواف.
6: تحياتي إيمان.
3: نحاول معا أن نستذكر 7 أكتوبر 2023، خاصة وأنكم أنتم الزملاء عملتم على مدار الساعة. بداية، وين كنت ب7/10/23، وكيف تلقيت الخبر، وكيف بالفعل يعني أدركت أنه إحنا عم نحكي عن إشي غير تقليدي، مش مثل الحملات العسكرية اللي كانت قبل؟
6: إيمان، من يقول لك بأنه كان في الدقائق الأولى، نقول حتى يمكن في الربع ساعة الأولى، أنه أحد كان يتصور أن هذا هو الحجم مما سيجري ومن هذه الأحداث الجسام، فهو قد أخطأ الحقيقة في هذا الإطار، لأنه في الربع ساعة وعشرين دقيقة الأولى لا أحد كان يتصور أن الوضع هو على هذا النحو. أنا كنت على مسافة تقريبا أمتار فقط من الغرفة المحمية في منزلي.
3: نعم.
6: وقمت عند سمعت صفارات الإنذار، كانت صفارات كما تذكرين صفارات إنذار يعني سريعة جدا متواصلة.
3: نعم.
6: لفترة طويلة، ويعني كان وضع مخيف الحقيقة، يعني كان شيء استثنائي، ومن تلك اللحظة بدأنا نستوعب حجم الحدث. نعم.
3: وأنتم في منطقة الجنوب تحديدا نواف، دخلتم إلى هذا الحدث بشكل أصعب وأقوى من المناطق الأخرى، كونه من أبناء المجتمع البدوي، من قتل، من اختطف، ثم فيما بعد صحيح. أيضا التعرض إلى رشقات مكثفة من الصواريخ في منطقة حرب بكل معنى الكلمة.
6: صحيح. المجتمع العربي
3: خدنا إلى ممر بكم كمجتمع عامة.
6: صحيح. المجتمع العربي في النقب، المجتمع البدوي في النقب، هو أكثر شريحة سكانية أصيبت في مقتل في هذه الأحداث، وإن كان الإعلام العام في البلاد، الإعلام العربي هو أكثر يعني قربا من المجتمع، هذا المجتمع، لطرح قضاياه وما حدث هناك. تقريبا في وسائل الإعلام لم يكن إبراز يعني كافي لما حدث. مصيبة، كانت كارثة بمعنى الكلمة. 20 قتيلا إيمان في ساعات قليلة، 20 من القتلى فقط في أحداث النقب الغربي.
3: نعم.
6: والذين بعد ذلك قتلوا كمخطوفين، و6 جراء سقوط الصواريخ، بينهم أطفال. وتلك يعني تخيلي عائلة واحدة مثل عائلة القرآن على سبيل المثال، هي عائلة عريقة ومعروفة في النقب، مالك وجواد أخوان فتيان قصر أقل من 18 عاما، أولاد لإبراهيم القرآن، وكذلك أبناء عمومتهم أمين عقل ومحمد ذيب القرآن، 4 في موقع واحد على مساحة لا تزيد عن 10 أمتار مربعة، قتلوا جراء إصابة مباشرة بصاروخ، وفي تلك الأحداث بعد وقت قصير من بدء هذه الأحداث في 6:29، وبعد ذلك كانت هناك كما نذكر فايزة أبو صبيح السيدة المسنة.
3: نعم.
6: وطفلة مي أبو صبيح، على كل حال، وداليا أبو مديغم،
3: وأسماء كثيرة كانت
6: كثيرة
3: نواف. يعني كانت أنت كصحفي مخضرم كمان يغطي الأحداث منذ سنوات طويلة، بأي شعور كنت خلال كل هاي الفترة، نقدر نقول 2.5 سنين، ونحن نغطي معا أحداث وقصف وصواريخ ومواجهات، وبعدين المخطوفين وإطلاق سراح مخطوفين، تعرف كانت فترة كثيفة من الأحداث اللي غطيناها، وأنت كنت دائما في الحدث نواف.
6: الحقيقة إيمان، يعني التجربة هي كتجربة الشعب الإسرائيلي بصورة عامة فيما يتعلق بضخامة ويعني فظاعة ما جرى، لكن الثمن الذي دفعه كما قلت المجتمع العربي في النقب هو ثمن مضاعف. أنت تعرفين أن حتى كون هؤلاء المواطنين مكشوفين لهذه الصواريخ والمخاطر، ليس فقط من غزة لكن أيضا والصواريخ التي سقطت في المنطقة في نفس اليوم، وبعد ذلك كانت هناك الحرب الأولى والثانية مع إيران وسقوط صواريخ وضحايا وغير ذلك، ذلك وإصابات، لكن أنا أعتقد أن المجتمع النقباوي لم يأخذ حقه فيما يتعلق بالثمن الذي دفعه. أقصد بذلك أن هناك أعمال بطولية إيمان، هناك أعمال بطولية لشبان دفعوا حياتهم، لم يدفعوا وقتهم أو مالهم، دفعوا حياتهم ثمنا لشيء لم يجبرهم عليه أحد وهو إنقاذ الآخرين. صح. هناك قصص تقشعر لها الأبدان في هذا الإطار، لكن المجتمع الإسرائيلي بصورة عامة بدل أن ربما يشعر المجتمع العربي في النقب بهذا الجميل، المجتمع النقباوي منذ تلك الفترة يدفع ثمنا مضاعفا. تخيل إيمان في عائلة الزيادنة جنوب راهط التي فقدت اثنين من أبنائها، يوسف رحمة الله عليه وابنه حمزة، هدمت منازلهم خلال السنوات الأخيرة، وبالأمس القريب قبل يومين ثلاثة في قرية قريبة من راهط أيضا شمال مدينة راهط كان هناك هدم لمنازل ولمباني.

0: المواطنين العرب بأن هناك تشكيلات لكتائب شبه عسكرية بين الشبان البدو، وكأن المجتمع البدوي أصبح دولة داخل دولة. لا أعتقد أن هذه الأمور هي حقيقية. وأيضا غير ذلك، المجتمع البدوي أصبح هو لنقل الضحية وكبش الفداء في المعركة الانتخابية بين اليمين واليسار واليمين والوسط. وبالتالي أصبحنا نحن كأننا في مركز القضايا، ووزير الأمن القومي الذي يأتي كل يوم صباح مساء ليهدم البيوت ويقول بأنه بالأمس قال بأنه يتمتع بسماع صوت الجرافات. لا أدري أين نعيش نحن في مجتمع يريد أن يكون متضامنا وكجماعات وكأفراد وكجزء من النسيج الاجتماعي الإسرائيلي في ظل الظروف التي تعيش الدولة في طوارئ منذ 4 سنوات. نعم.
1: الزميل نواف النباري، شكرا جزيلا لك نواف. كلنا نستذكر 7 أكتوبر وتقريبا 3 سنوات بعدها اللي كانت سنوات صعبة. شكرا جزيلا لك نواف. شكرا،
0: يعطيكم العافية.
1: هلا. وتنضم إلينا الآن المقدم كابتن إيلا ووية، رئيسة قسم الإعلام العربي والناطقة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي. أهلا بك كابتن إيلا.
2: أهلا بك أخت إيمان، فيك وفي جميع المستمعات والمستمعين.
1: وين كنتي ب7 أكتوبر 2023، وكيف تلقيتي هذا الخبر اللي أخذ شوي وقت إنه كلنا نستوعب إنه إحنا عم نتحدث عن إشي فظيع؟
2: أولاً الصراحة يعني كنت أنا بعد إجازة في هذا اليوم بالضبط، كنت عم بطلع على الطيارة من نيويورك لإسرائيل، في وكانت الساعة هناك حوالي 11:29 مساءً. ومثل ما سمعت من المتحدثين السابقين هنا في الراديو معك منذ صباح اليوم، الغالبية حكوا إنه فكروا إنه هذا عبارة عن جولة. يعني حتى أنا كعسكرية برضو فكرت إنه هذا عبارة عن كمان جولة. وبعدها بتعرف في الطائرة ما في يعني هناك اتصال.
1: فأخذك كتير ساعات إنك توصل لهون وبعدين تشوفي إيش اللي عم بمر علينا كابتن إيلا.
2: بالضبط، يعني أول ما وصلت على إسرائيل تلقيت اتصال اللي فيه أصدقاء بيحكوا لي إيلا في هنا كمان مرة يوم الغفران 2، في مجزرة عم بتصير، قتلونا، اختطفونا، اختصبونا وكذا وكذا، وأنا مش فاهمة ولا أي شيء بعدني. فإجوا جنودي حتى للمطار حتى يخدوني على طول للمكتب، وحتى الآن طبعاً نحن عم بنقوم بواجبنا وبمسؤوليتنا كجنود وكضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي لهذا الموضوع. فالصور اللي شفتها في 7 أكتوبر بصراحة أحد الفيديوهات الأولى اللي اطلعت عليها هي كانت فيديو لدواعش حماس وهني على تندر تويوتا أبيض. أنا أول ما شفته حكيت هذا مش حماس، هي أكيد داعش. فمن هون برضو بدأنا في حملة إنه حماس هي داعش، لأنه بالفعل الصورة اللي أول ما شفتها هي عبارة عن داعش، وهذا أكبر دليل على إنه حماس لا تمت بالإسلام بصلة بتاتا، لأن كل تصرفاتها اللي كانت في هذه المجزرة هي تصرفات داعشية، تصرفات ملحدة ما في إلها ولا أي صلة بالإسلام. وأرادوا في هذا اليوم هدول المهندسين مهندسي مجزرة 7 أكتوبر كسر الإرادة الاستراتيجية لدولة إسرائيل. لكن مهم نذكر أن إسرائيل لم تكسر، بل وقفت دفاعا عن وجودها وعن مواطنيها.
1: كابتن إيلا ووية، في أعقاب ذلك أنت ذكرت الفيديو، أنتم أنتجتم الفيلم اللي هو 49 دقيقة اللي يجمل عدد من الفيديوهات، ومش كلها على فكرة لأنه المواد اللي موجودة مواد كتيرة. فيلم 49 دقيقة عرضته بأطر مغلقة لمجموعات معينة وليس على الملأ. اليوم لما بتفكري بالموضوع، هل حسب رأيك كانت غلطة أنه كان لازم يعرض أكثر على الملأ حتى تتضح صور ما حدث في 7 أكتوبر؟
2: أولا أنا أظن أنه هذا الفيديو هناك يعني جزء من الصور والفيديوهات احتراما للعائلات ما نشرناها. وطبعا نحن كإسرائيلية وكمواطنين وكشعب نحترم الجثث ونحترم العائلات. بالنسبة بالفارق من أعدائنا اللي أول شيء بيبدأوا بفعله هو أنه ينشروا الجثث لحتى أنه العالم تتعاطف معهم، لكن في نهاية المطاف يعني برضو بالرغم من هذا الفيلم المتواجد

0: في هناك يعني في الأسبوع الأخير قمت بزيارات عدة مع مراسلين عرب من إسرائيل ومن خارج إسرائيل في معرض اللي بيظهر شو صار في 7 أكتوبر، وحتى يعني هناك في الوثائق اللي تابع على غير المأسوف عليه المدعو يحيى السنوار اللي فيها كتب بوضوح بدي أشوف، أريد أن أرى صور وأريد أن تنتشر هذه الصور المرعبة بأسرع وقت ممكن. فعلشان هيك برضو غالبية الفيلم اللي أنت عم تحكي عنه أخت إيمان هي أفلام موثقة من جروبو اللي تابع للمخربين نفسهم، لأنه هذا كان أحد طلبات المدعو يحيى السنوار.
1: في مقاطع أصلا إحنا شفناها قبل على التليجرام بنفس اليوم. بس في كمان نقطة، وبما أنك أيضا رئيسة قسم الإعلام والناطقة حاليا أيضا هذا التعيين الإضافي مؤخرا، كان في كمان مشاهد صعبة بتطلع من غزة، وذكر أنه ردة الفعل الإسرائيلية كانت عنيفة جدا. ماذا تقولين في ذلك؟ لأنه هناك كمان كان في تدمير وقتلى ونزوح وغيره، يعني هون كان أمامكم كمان طرف آخر يا كابتن إيلا.
0: أمس كنت مع صحافي وحتى يعني كمان مع أحد المراسلين من قناة مكان في قطاع غزة في أحد الأنفاق الإرهابية التابعة لحماس اللي كان هدفها هي نكوس قادة حماس المزعومين. في نهاية المطاف أحد الجمل اللي قلتها لسالم أبو جامع هي انظر إلى هذا الأنبوب الماء لتخزين المياه تحت الأرض، صرت الماء كانت من داخل أحد منازل المواطنين في قطاع غزة، وقلت له بوضوح أنه الدمار اللي عم بتشوفه فوق الأرض هو بسبب حماس. فأنا دائما بقول أنه حماس خانت أهل غزة، خانتهم لما اختارت الحرب، لما اختارت المنظرة، ولما استخدمت أساسا مناطق مدنية لمصالحها الإرهابية، ولما جعلت سكان غزة يدفعوا ثمن هذه القرارات اللي هي أخذتها. لكن برضو بنفس الوقت أختي إيمان خلينا واقعين، يعني خلينا عن جد واقعين بهذا الموضوع، أنه لما نحن بالنهاية كان بدنا مستقبل مختلف وما زلنا بدنا مستقبل مختلف. يعني قبل 7 أكتوبر كنت أروح أعمل زيارات وجولات في معبر إيرز ومعابر أخرى حتى أفرج للعالم شوفوا كيف الغزيين عم يطلعوا من غزة إلى داخل إسرائيل لحتى يقوموا بالعمل، لحتى نعالجهم، لحتى نعطيهم هذا النفس. لكن في نهاية المطاف كان في هون خيانة من حماس اللي خانت أهل غزة. وفي نهاية المطاف أحد المواضيع اللي تحدثنا عنها في الماضي هو الصور المتواجدة عند حماس للكيبوتسات في داخل إسرائيل. لما دخلوا على غلاف غزة كانوا عارفين كم نسمة في كل بيت، كانوا عارفين وين حتى أماكن الطعام. يعني
1: كابتن إيلا في كمان نقطة إنه هاي الحرب هي أطول الحروب التي تخوضها إسرائيل، وبالتالي أيضا عدد الشهداء من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكبر عددا، ومن ضمنهم أيضا من أبناء المجتمع العربي الذين يؤدون الخدمة العسكرية. كيف تتعاملون مع هذا المعطى كابتن إيلا وانضمام هذا العدد الكبير إلى ما يسمى العائلات الثكلة؟
0: أولا طبعا في هذه الذكرى نحن ننحني إجلالا أمام كل من قدم روحه دفاعا عن مواطن دولة إسرائيل، ونحمل ذكرى في معنا طبعا في كل خطوة، لأنه الحياة اللي نحن بنواصل بنائها هون كتبت بتضحياتهم، وواجبنا أنه نكون جديرين فيها إن كان عربي، مسلم، بدوي، درزي، مسيحي، يهودي، مش مهم شو أصله وقصره. في نهاية المطاف مجزرة 7 أكتوبر أثبتت أنه حماس دخلت لهون لحتى تقتل، قتلت العرب، قتلت حتى النساء المتدينات المتحجبات. يعني ما بنسى صورة عائشة لما اختطفوها وبعد رجوح الحمد لله لعائلتها. يعني في هنا عدة رسائل اللي ممكن نأخذها. في يعني برضو مهم إنه نذكر أختي إيمان إنه بصباح 7 أكتوبر نحن أخطأنا في مهمة الأساسية اللي هي حماية مواطني دولة إسرائيل. وطبعا ما في كلام اللي ممكن يغير هاي الحقيقة أو يرجع الناس اللي فقدناهم.
1: نعم
0: فعلشان هيك بالنسبة لإلنا استخلاص العبر من هذه الحرب ومن هذه المجزرة هو مش شعار، إنما واجب اتجاه كل مواطن قتل وكل عائلة فقدت عزيز لإلها وكل جندي وكل شخص اللي قدم روحه دفاعاً عن مواطنين دولة إسرائيل. فمن هون رسالتي هي أولاً إنه نتذكر لكن برضو نتعلم، نكون دائماً أقوى أذكى وأكثر تواضع، وما نسمح لأنفسنا أبداً إنه نعيش كمان مرة داخل تصورات مريحة بدل ما إنه نشوف الواقع مثل ما هو. ومن هون برضو بدي أوجه كمان أكم رسالة، يعني إذا في إمكانية. أولاً في جملة لخالد مشعل من عملية الجرس الصامت في 2014، هو قال جملته الشهيرة: نحن شعب نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة. وهون هاي رسالة بسيطة اللي بتثبت قديش حماس في بعيونها دم. ولما أنا من قبل حكيت عن موضوع المعرض المتواجد في إجليلوت، أنا برضو أدعوك وأدعو كل مواطن وكل شخص عم يسمعني إسا في راديو مكان إنه يجي لهذا المعرض، وهو طبعا مفتوح أمام الجميع. كل المواطنين وكل المراسلين فيكم تيجوا وتشوفوا في هناك صور عن جد، يعني صور بتقشعر البدن، وفي هناك وثائق اللي بتثبت قديش حماس اجت بعيونها دم، في هناك وثائق اللي بتثبت كيف حماس منذ جيل الصغر بتعلم وبتكرس وبتغرس موضوع التحريض والكراهيه بذهون الاطفال. فهذا الشيء طبعا موجود عندهم في ذهنهم. ومن هون طبعا نحن جيش الدفاع الاسرائيلي في عنده انجازات، كل من خطط ونفذ وقام باجتاز الأراضي الإسرائيلية واقتحم، نحن رح نضل وراء، رح نوصل للجميع ورح نقضي على الجميع. وهذا هو هدفنا، إنه نحافظ على مواطني دولة إسرائيل. ومن هون طبعا هدفنا أختي إيمان هو نزع سلاح حماس ومنعها من إعادة بناء قدراتها الإرهابية والعسكرية.
1: المقدم كابتن إيلا ووية، رئيسة قسم الإعلام العربي والناطقة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك كابتن إيلا. 17 بعيد ذكريات كتير صعبة على الجميع، نتأمل إنه الأيام القادمة تعطينا ذكريات أجمل. شكرا إيلا، شكرا، تحياتي.
0: شكرا جزيلا، شكرا.
1: هلا.
2: غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
1: ينضم إلينا الآن الزميل سالم أبو جامع. أهلا بك سالم، تحياتي.
6: تحياتي لك ولكافة المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا فيك سالم. 7 أكتوبر 2023، وين كنت؟ وين سمعت عن اللي عم بيصير؟
6: إيمان، في 7 من أكتوبر، يعني أول ما بدأت الدخول عناصر حركة حماس إسرائيل تقريبا على الساعة 6:30، أنا كنت متواجد في البيت. بعد 6:30 8:30 توجهت لمنطقة الحدود، يعني فكرنا أنه كان في إشي، يعني اغتيال عناصر من حركة حماس في قطاع غزة. وأنا بالفعل يعني ركبت السيارة وتوجهت لمنطقة الحدود أشوف الوضع. أيامها كنت أنا مناوب في قسم الأخبار وطلعت لهناك وشفت الوضع، يعني الصراحة بس وصلت هناك ما تصورت يعني الوضع، يعني إيش اللي بيصير هناك.
1: إيش اللي
6: يعني
1: شفته بحيث إنه استنتجت إنه إحنا عم نحكي عن بداية حدث فظيع وكتير كبير.
6: نعم، أنا أول ما وصلت هناك يعني شفت كثير عناصر من حركة حماس اللي كانوا موجودين على الشوارع الرئيسية في منطقة الحدود مع قطاع غزة. كان إطلاق نار بشكل كثيف جدا، شفت ناس جثث، شفت إسعافات قليلة اللي كانت في منطقة الحدود، ما كانش في شرطة، ما كانش في جيش يعني في بداية الأمر. ويعني اللي شفته يعني إشي صعب جدا، يعني الواحد
1: كانت فوضى كبيرة في الساعات حتى في الأيام الأولى لاحتواء الحدث. سالم، الليلة الماضية أنت أيضا دخلت إلى قطاع غزة طبعا بمرافقة كابتن إيلا كناطقة وفي إطار يعني دخول منظم للصحفيين. ماذا شاهدت عندما دخلت قطاع غزة أمس؟
6: نعم، بالفعل أمس دخلت إلى قطاع غزة، رفقتنا في هذه الزيارة قوات كبيرة من جيش الدفاع العاملة في منطقة الخط الأصفر داخل قطاع غزة في جولة ميدانية أظهرت إيمان حجم الدمار الذي خلفته الحرب في المنطقة. بيوت ومباني سكنية مدمرة بالكامل، وأحياء اختفت يعني عن الوجود يعني في منطقة الحدود مع قطاع غزة وبالتحديد في منطقة السجاعية بيت لاهية. وكانت القوات متواجدة في المنطقة والجولة دخلنا إلى عدد من الأنفاق التي تم كشفها مؤخرا وتمتد بعض هذه الأنفاق تحت مناطق سكنية وهي مزودة بحسب ما شاهدنا بشبكات الكهرباء والمياه إلى جانب ممرات ومنشآت تحت الأرض. وقوات جيش الدفاع تقول بأن هذه الأنفاق استخدمت لأغراض عسكرية من قبل حركة حماس، فيما تم أيضا كشف أيضا أنفاق أخرى في المنطقة. وهنالك عمل كبير لقوات جيش الدفاع التي تعمل وتنشط في منطقة قطاع غزة. من داخل هذه الأنفاق إيمان شاهدنا الممرات الضيقة التي تم حفرها الأرض، وأيضا شاهدنا أيضا الدمار الواضح فوق الأرض. ومعظم هذه الأنفاق التي شاهدناها كانت تحت بيوت مسكونة يعني مأهولة بالسكان. يعني تم كشف هذه الأنفاق مؤخرا في منطقة شمال قطاع غزة وبالتحديد في منطقة الشجاعية. مرت بالفعل 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، لكن أثار ذلك اليوم لا يزال حاضرا سواء في ذاكرة العائلات التي فقدت أبنائها أو في المشاهد التي نراها من قطاع غزة. بالأمس يعني كان شيء كبير عندما تجولنا في قطاع غزة يعني وشاهدنا الدمار الكبير في منطقة قطاع غزة. وإيمان يعني اليوم معظم العائلات التي فقدت أعز ما تملك تقوم اليوم بزيارة منطقة الحدود مع قطاع غزة، وأيضا وضع كليل من الزهور على أبنائها الموجودين الذين فقدوهم في 7 أكتوبر.
1: سالم أبو جامع، شكرا جزيلا لك سالم، يعطيك العافية، وعلى تغطية مستمرة خلال تقريبا 3 سنوات لهذا الحدث ولتداعياته وما رافقه فيما بعد. شكرا لك سالم. شكرا،
6: تحياتي.
1: نكون الآن مع معطيات حول الطوارئ، وتشير المعطيات إلى 450 حالة طارئة منذ بداية العام تلقاها مركز حيان. نود أن نرحب بالدكتور تامر نعمة، مدير عام مؤسسة حيان للخدمات الطبية في البلاد وأخصائي طب الأطفال. أهلا بك دكتور تامر، تحياتي.
7: صباح الخير إليك أستاذ إيمان وجميع المستمعين.
1: أهلا، أعطينا المعطيات واشرح لنا إياها دكتور تامر.
7: يعني احنا هنا بنحكي عن معطيات اللي خاصه للمؤسسه ومهم كثير لإلنا، انوه بهاي النقطه.
1: نعم.
7: ال 450 حاله نداء اللي تم معالجتها عن طريق المؤسسه هي حالات نداء اللي كانت من الجيل الذهبي اللي استعملوا زر الطوارئ والتقنيه التابعه للمؤسسه عشان يطلبوا النداء الطبي ووصل عندي لتقديم المعالجات. ومهم كثير انه نحكي انه قسم كبير من هاي النداءات هي كانت بسبب سقوط للعجزة أو للجمهور الجيل الذهبي المسنين اللي هن وقعوا في البيوت أو وقعوا خارج البيوت وكان في حاجة لاستدعاء طواقم طبية عشان يقدموا العلاج لإلهن. فإحنا بنحكي عن جيل فوق 65، فوق جيل 65 كان في تقريبا من أول السنة لحد اليوم 450-460 نداء لطواقم الإسعاف، اللي قسم منهن كان في حاجة لنقله لعيادات حيان وقسم منه كان في حاجة لنقله للمستشفيات.
1: وحتى نحاول نفيد المستمعين دكتور تامر نعمي. هل نعم. كان في حالات اللي أنت بتقول كان يمكن تفاديها مثلا من منطلق التوعية؟
7: طبعا يعني لما أول إشي إحنا بنعرف إنه المسن موجود في منطقة آمنة اللي هي بيئة آمنة لإله في داخل البيت، من إنه يكون في إنارة جيدة في قلب البيت، بما إنه يكون في محلات اللي يحاول يمسك فيها مثل الحمام أو محلات اللي موجودة يعني بسموها باللغة العبرية يديد أو أو أو إيد اللي هي ممكن يساعده وتعينه إنه يرفع حاله يقوم يحرك نفسه نعم. بقلب البيت، بأنه ما يكونش فيه بقلب البيت أشياء اللي ممكن تأدي لسقوطه مثل سجاد أو كراسي اللي موجودة بمحل اللي هو مش مريح اللي ممكن فيها يتشرقل أو يوقع
1: نعم.
7: فهاي أول إشي البيئة الآمنة للمسن في داخل البيوت، هاي واحد. اثنين، المتابعة الطبية تبعته كثير مهمة. المتابعة الطبية لما يكون في عنده أمراض أو يكون في عنده أدوية اللي ممكن تؤدي لتغيير في دقات القلب أو ممكن تؤدي لتغيير في ضغط الدم
1: نعم.
7: اللي ممكن فيها يكون في أي تغيير طارئ فيها يؤدي لأنه يفقد وعيه أو ممكن أنه يدوخ أو ممكن أنه يوقع أو ممكن أنه يتشرقل ما يشوفش الأشياء منيح. ثلاثة، الفحوصات المستمرة اللي لازم يعملها اللي يعملها المسن على على على مدار السنة.
1: وهي هون همسة في أذن أقاربه عائلته إذا كان صحيح. مصعب أنه يوصل أبنائه أحفاده إرعوه زي ما هو ربى وكان قام بدوره تجاهكم، هلأ دوركم أنه أنتم ترجعوا له هذا الخير والفضل اللي تبعوا عليكم. دكتور تامر،
7: الطب الوقائي هو جدا مهم، الفحوصات المستمرة، فحوصات السمع، فحوصات النظر، فحوصات العظام اللي ممكن انها تنعمل للجيل الذهبي، فحوصات التوازن اللي ممكن تنعمل، هاي الاشياء كلها ممكن انها تساعد انها تقلل من امكانيه انه المسن يوقع او المسن يفقد وعيه او يعني يكون في عنده اصابات، لانه واحد من كل أربعة مسنين في البلاد بحاجه لرعايه طبيه بسبب سقوط سنويا. احنا بنحكي عن على على على المعطى تبع وزاره الصحه 1000 مسن يتعرض لسقوط يومي
1: نعم.
7: 1000 مسن كل يوم في البلاد.
1: هذا معطى كتير عالي دكتور تامر. مثلا اذا كان بدنا نحاول انه نساعد هؤلاء المسنين وفقا لهاي المعطيات، في ادوات، في مثلا تعرف عشان ما يسقط احيانا بيستعينوا بعصاي، بيستعينوا بما يسمى هيك الدراجه هاي الخصوصي، فبتنصح بإشي اللي يساعدهم لتفادي هذا السقوط؟
7: اول إشي كيف ما حكيت انه لازم يكون في متابعه طبيه، لازم يكونوا في بيئه امنه في قلب البيوت وننتبه للاشياء اللي موجوده حواليهم. ثلاثة، إحنا كمؤسسة يعني بالنظرة الطبية تبعتنا إحنا اليوم بنعطي كثير أدوات تكنولوجية بسيطة اللي ممكن إنه المسنين يستعملوها مثل زر الطوارئ اللي هو موجود معهم في الإيد أو زر الطوارئ اللي موجود في الحمام أو إنه أو الأدوات الزيادة الموجودة في قلب البيت اللي بتحميهم
1: نعم.
7: إنه لا سمح الله من إنه يوقعوا، إنه ممكن يستعينوا فيها
1: يمسك بإشي يركز
7: صحيح.
1: على إشي
7: صحيح. وبأضف لذلك كل موضوع التكنولوجيا اليوم والتقنيات الجديدة اللي احنا بنحاول نفوتها عشان نبني بيت آمن وذكي للمسنين
1: نعم.
7: وهي نقطة كثير مهمة من ناحية
1: دكتور تامر نعمة. أنتم في مركز حيان أو مؤسسة حيان مر عليكم كثير يا دكتور، جرائم
7: صحيح.
1: عنف، حوادث طرق، أيضا صواريخ وتداعيات الحرب اللي كانت طويلة كثير. خذنا لكم لعملكم للمجهود اللي عم تبذلوه كمؤسسة اللي هدفها إنقاذ الإنسان.
7: يعني بالآخر إحنا منشوف إنه في عنا واجب مجتمعي اتجاه ناسنا وأهلنا وطورانا وبلداتنا الموجودة خاصة في منطقة الشمال، وبهدف إنه إحنا نوسع الخدمات تبعتنا كمان للخدمات موجودة كمان في منطقة النقب ومنطقة القدس ومحلات أخرى. ودائما إحنا يعني نسمو بأنه يكون في عنا أكثر طواقم مهنية ويكون في عندهم تدريبات جاهزة إن يكونوا جاهزين لأي حالة طارئ، والبلاد دائما موجودة في حالات طوارئ مستمرة. فيعني إحنا دائما بنحاول نزيد من عدد سيارات الإسعاف الموجودة اليوم في المؤسسة. المؤسسة اليوم فيها تقريبا 30 سيارة إسعاف اللي قسم منهم كمان سيارات علاج مكثف
1: نعم.
7: بتم تدريب الطواقم دائما على حالات الطوارئ وبحالات إنه يكون في حالات طوارئ كثيرة.
1: ولما أنت هيك بتجلس مع نفسك يا دكتور تامر هيك بآخر النهار بإيش بتشعر؟ يعني بتشعر بإنه قدرنا ننقذ إنسان، قدرنا ننقذ شخص، وقدرنا نوصله للمستشفى ويكملوا صحيح. علاجه.
7: بصراحة أستاذ إيمان بس برقم صغير إحنا بنعالج سنويا 100,000 مريض أو مصاب،
1: 100,000 حالة،
7: 100,000 حالة بقلب عياداتنا وبقلب سيارات الإسعاف التابعة للمؤسسة، والرقم يوم بعد يوم بزيد. بآخر النهار أنا مع الكثير من الاكتفاء الذاتي ومع الكثير من الشغف إنه نزيد نوعية الخدمات تبعتنا وإن نحاول نجيب خدمات جديدة لجمهورنا الكريم للبيوت، وهذا الإشي اللي إحنا يعني نسمو لكل الوقت ونحاول إنه إحنا نطوره مع الوقت ومع التالي الكثير من التكنولوجيا. اليوم كل موضوع الهوم كير يعني الطب البيتي وكل موضوع التليميديسين اللي هو تلقي العلاج عن طريق التواصل في الهاتف أو عن طريق يعني منظومات ذكية ممكن تعطي الإجابة السريعة بأقل وقت ممكن لجمهورنا الكريم، هذا المحل اللي إحنا بنتوجه له في المؤسسة، مش بس العيادات والسيارات الإسعاف الكلاسيكية، بل إحنا بنحاول ربط المنظومة الكاملة تبعت مؤسسة حيان مع صناديق المرضى ومع المستشفيات عشان يكون في استمرارية.
1: نعم.
7: إنه إحنا نعطي العلاج المنيح للمرضى تبعونا بأعلى مستويات.
1: الدكتور تامر نعمة مدير عام مؤسسة حيان للخدمات الطبية في البلاد وأخصائي طب الأطفال، معطى مهم ذكرت لنا إياه بيضيء ضوء أحمر لدى عائلات المسنين. أنا بدي أقول المسن نفسه ينتبه على حاله، بس كمان العائلة والمحيط إنه يديروا بالهم عليه يا دكتور، هذا كتير مهم. بدي أشكرك وعبر هذا الأثير هقول الله يعطيكم العافية أنتم وجميع الطواقم الطبية يا دكتور. إحنا أولا منشكركم وثانيا منفتخر فيكم كتير، أنتم الوجه المشرق لمجتمعنا ولشعبنا. شكرا دكتور تامر.
7: انت بمثل أستاذ إيمان، يعني إحنا نعتز بكم ونعتز بالمكان والمنصة اللي بتعطونا إياها دائما.
1: هلا فيك، يعطيكم العافية.
7: شكرا لحضرتك.
1: هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. الطاقم أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، روني نقور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. قضينا ساعتين معا ما بين إحياء ذكرى 7 أكتوبر 2023 وما بين أيضا موضوعات أخرى منوعة. الآن ندعوكم لمتابعة الاستماع إلى برامج راديو مكان، كلها أيضا ستركز على إحياء هذه الذكرى، وأيضا اليوم مساء لنقل المراسم الرسمية للعائلات الثكلة في 9:15 مع الوصف مع الترجمة الفورية هنا عبر راديو مكان. وكما دائما نترككم في رعاية الله.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. مكان.
5: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
6: عناوين الساعة من مكان. فرنسا تؤكد تضامنها مع إسرائيل في الذكرى السنوية الثالثة لمذابح 7 أكتوبر. تقارب بين نتنياهو وسموتريتش على حساب بن غفير. مستوطنون يضرمون النار في سيارات بمنطقة رام الله وفقا لمصادر فلسطينية. نبأ يفيد باستمرار التنسيق بين الفصائل العراقية الموالية لإيران والحوثيين، وأجواء معتدلة بشكل عام.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن بلاده تشاطر دولة إسرائيل والعائلات الثكلى الحزنة، مشيرا إلى أن 51 مواطنا فرنسيا قتلوا في المجزرة قبل 3 سنوات. وأوضح أن باريس ملتزمة بمحاربة الإرهاب في كل مكان وأوان والعمل من أجل السلام والأمن للجميع. إلى ذلك دشن أمس في أحد المتنزهات بمركز باريس مسار يحمل اسم أبناء عائلة بيباس، الأم وطفلها الذين قتلوا في الأسر. قبل الانتخابات ب20 يوما، يعقد رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الصهيونية الدينية سموتريتش غدا في أورشليم القدس مؤتمرا بمشاركة حاخامات كبار من التيار الصهيوني الديني بدون رئيس عصمة يهوديت إيتمار بن غفير تحت شعار ننقذ اليمين، وبهدف تنسيق الحملة الانتخابية بين الحزبين. وعلمت مراسلة إذاعتنا بالعبرية يعارة شبيرة أن بن غفير لم يعرف شيئا عن المؤتمر، وقالت أوساط في حزبه إن هذه محاولة إضافية لإقصائه من الحكومة المقبلة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم قرية دير نظام شمال غرب رام الله وأحرقوا مركبة وألحقوا أضرارا بممتلكات، وخطوا شعارات مناوئة على جدران عدد من المنازل. ومن بين الكتابات: يا قائد المنطقة الوسطى بلوت حذاري، وأخرى ضد الاعتقالات الإدارية. وينسب لعناصر يمين المتطرف أيضا إضرام النار في سيارة صحفي أجنبي في المغير شمال شرق رام الله. قالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية أن التواصل بين الفصائل العراقية الموالية لإيران وجماعة الحوثي في اليمن مستمر، وهو يشمل تبادل التقديرات بشأن التطورات الأمنية في المنطقة إلى جانب تنسيق المواقف تجاه التصعيد مع إسرائيل. وأوضحت المصادر أن ذلك يعني وجود غرفة عمليات موحدة. وأضافت المصادر أن التواصل يستمر حتى في فترات التهدئة، ولا سيما بشأن تداعيات أي تصعيد إقليمي جديد. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. ف
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
8: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: جبال الجليل 23، أورشليم القدس 25، حيفا 26، تلافيف وهضبة الجولان 28، الناصرة 29، و31 في منطقة البحر الميت. في 11 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين.
11: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
10: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان،
12: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
10: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
12: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
10: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الآن برنامج مريا وعرين.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله تمام ماشي الحال. اليوم في تواريخ عرزناها وفي تواريخ لما بنوصلها بنوقف عندها شوي. 7 أكتوبر واحد منها، مش سهل نمر على هذا اليوم لأنه بحبل معه كتير وجع، كتير خوف، كتير قصص ناس فقدت وناس تغيرت حياتها وناس بعدها لليوم بتحاول تتعامل مع اللي صار من بعدها. والأحداث ما وقفت بيوم واحد، اللي بلش وقتها امتد لحرب طويلة هزت المنطقة كلها وتركت أثرها بحياة كتير ناس من كل الجهات. ومع الوقت يمكن بتتغير الأشياء ويمكن الحياة بترجع لروتينها، بس الفقدان ما له تاريخ انتهاء.
0: في ناس مثلا ماريا بالنسبة لإلها الحياة صارت قبل وبعد وفي غياب صار جزء من تفاصيل كل يوم، ومع كل هذا الناس بتكمل حياتها.
1: بالضبط، مش لأنها نسيت ومش لأنه كل إشي رجع مثل ما كان، بس لأنه هاي كمان طبيعة الحياة زي ما بنقول سيلافي، مش مفروض يكون هيك بس هذا. صباح الخير لكل اللي معنا اليوم وين ما كنتوا وين ما كان صباحكم.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج ماريا وعرين واحنا معكم لحد الساعة 12. اتصلوا فينا وشاركونا 072-3355-993.
1: والرسائل واتساب 050-907-1321.
0: منحب نصبح على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، معنا بالراديو المصور نادية أسمر مارون، روبي أوسنولز بالهندسة الصوتية. أحلى تحية طبعا مني أنا عرين
1: بسول. أنت عرين بسول وأنا ماريا
0: دي بينا. لا
1: دي

0: بتعرفي عرين بعد كل خريف بيجي الشتاء وبعد الشتاء بيجي شو؟
1: الربيع. بعد الربيع
0: الصيف.
1: طيب
0: فحلو هيك خريف إسا.
1: بس مع تغيير المناخ كله تلخبط عنا، مش بس كتير أمور لخبطتنا، كلهم بتلخبط. مش بس الحرب، مش بس توريخ،
0: تحديات كتير،
1: مش بس أيام عرزناما، حتى مواعيد الصيف والشتاء والخريف شوي عم تتلخبط.
0: فيمكن وإحنا مكملين حياتنا وشغلنا وروتيننا منكتشف إنه الأشياء اللي منعيشها تترك أثرها بأماكن ما دايما ننتبه لها، بعلاقاتنا مع أهلنا، بالخوف عليهن، بالأدوار اللي بتتغير بيننا وبينهن، وبالطريقة اللي بنتعامل فيها مع الفقدان والأزمات. وكمان حتى بالطريقة اللي صرنا نشوف فيها العالم حوالينا. أنا اليوم بشوف حالي أني بشوف العالم طريقة شوي مختلفة كتير عن ما كان قبل.
1: زي مثلا شو بتشوف
0: الأخبار مثلاً.
1: أوكي.
0: الصورة، التوثيق، عم تنتبه كيف عم بيصير التوثيق للشغلات،
1: صح،
0: ومين
1: من سده ومين من سدش. بس بفكر ماريا بين كل هذا مثلا انه حياتنا العادية كمان، القرارات اللي منأجلها، الأشياء اللي بتزعجنا، والأسئلة الصغيرة، حتى أصغر تفاصيل هيك بتطلع معنا
0: حتى بيوم عادي، بنص يوم عادي أو بنص الليل. يعني مبارح كان عندنا محادثة طويلة أنا وياك، هيك طلع سؤال وبحثنا مطول من إيش صغير يعني كان
1: وتوسع
0: لأغلق.
1: دايما بقولك إنه بيكونش سؤالي محدد، بيكون سؤالي أبحث على شغلي
0: تحفر كتير.
1: عن طريقك في داخلي أهون لي أبحبش عن حالي معاكي.
0: بتأمل عطيتك الأجوبة مبارح أو لقيتيها مع حالك؟
1: يعني بتعرفي لو ما لقيتش الأجوبة بالقليل بتروقي، فهمت شو قصدي؟
0: حلو.
1: يعني
0: لا أكمل أنا،
1: لا مش أكمل. لا بفكر كل شخص فينا بحاجة. حتى مرات بس إنه طلعي حياتنا اليوم مش إنه أنا أستغل الموجودين عندي
0: لا مش على استغلال.
1: مرات مثلا عارين أقعد إقبالي إسا في إيش اللي شوي دوشني يمكن لإلك، لا هاتي أحكي لك إياه، رويني قولي لي إنه أنا تمام.
0: بس أنت تمام عارين.
1: لا أنت مرات كمان شرط أنا يعني.
0: لا بس الصباح
1: إحنا الناس هيك بالحياة
0: وأنا تمام.
1: فساعتين من الحياة
0: مثل ما هي، فيها اللي تقيل وفيها الخفيف وفيها أشياء
1: يمكن تخلينا نوقف لحظة. فصباح الخير كمان مرة من ماريا وعارين، واتصلوا لنا وشاركونا 072-3355-993 أو ابعتوا لنا رسائل نصية. بفكر ماريا صاروا عم بيبعتوا لك.
0: والله فتحي من امبارح بالليل بعت لنا،
1: والله
0: فتحي من سخنين
1: هي بيقول لك يعني إذا ملتهي الصبح هاتي لأبعت لك إياها قبل بيوم.
0: طلع إيش بعد؟ من يوم بعدك وأنا قلبي مكسور وحزين، محتار مش عارف الدنيا واخداني لفين، صعبان علي قلبي، فراقك طاب، حامل إيه؟ هاي من غناي.
1: حامل إيه؟
0: حامل إيه؟ حامل إيه؟
1: فتحي والمصري؟
0: شكله. وفي رسالة تانية بعدين نقرأها من فتحي.

0: مريم، بس لحظة واحدة من حياتك.
1: تفضلي.
0: يعني كنا عم بفكر بالناس اللي ما عندنش كل المتطلبات وما عندنش الأدوات وكل الخبرة والمهنية ولا حتى أصلاً الظروف المناسبة، ومع هيك بشوفها بتحقق ذاته.
1: أعطيني أمثلة.
0: يعني في ناس مثلاً بفكر فيها إنه عندها كل شيء، عندها كل المقاييس كل المتطلبات وهيك، ومش محقق ذاته. وناس بتستأذنش وبتستناش
1: بأول فرصة بتمسكها.
0: عادي، جاهزة مش جاهزة، بقدر بقدرش.
1: بحب هاي الناس كتير أنا.
0: يعني مثلا يعني لفت انتباهي مثلا أوكي، وهذا الإشي باخده على حياتي الشخصية. مثلا سانت ليفون مروان
1: المغني
0: كان عنده مقابلة بيقول واعترف، حلو انه اعترف
1: انه
0: ما عنديش صوت.
1: مظبوط.
0: أوكي، ما عنديش صوت،
1: صح،
0: ما عنديش خامي،
1: صح،
0: بس مع هيك بحب أغني.
1: وفيش اشي منعه طلع ده ناجح.
0: اوكي، ونجح.
1: نجح
0: مجرد انه عنده ابداع، عنده فكرة،
1: شوفي هاي الفاء موهبة مثلا.
0: فبقول في ناس هالقد موهوبة حوالينا، هالقد عندها صوت، هالقد عندها احساس،
1: عندها كتير
0: وبتتردد
1: يعني
0: وبتخاف. اترك الصوت والغناء، مش عم نحكي، بس عم بعطي هيك بس مثال. يعني وكأنه عم تستنى تصير جاهزة.
1: لما اتعلم اكتر، لما بصير عندي وقت، لما ظروف تتحسن، لما أصير أكون واثق بحالي كتير، لما أخاف أقل. بس يعني فيش أنا برأيي لما عندك إشي وعندك شغف لإشي بدك إياه، لحدود السما برأيي.
0: ويمكن يعني بالسنوات الأخيرة حسيت
1: يعني
0: مثلا
1: تقدر تلائم حالك، كمان تلائم الشغلات لإلك، مش بالعكس تلائم حالك للشغل. يعني سانت ليفان لائم الموسيقى لنفسه. اليوم هو بعصر فيه الكمبيوتر بعمل الشغلات، فعرف يمسك الفرصة المضبوطة. يمكن قبل ما كانش بنجح.
0: أوكي.
1: بس في كتير كمان قبله ما كانوش وياهن
0: ونجحوا.
1: أوكي. طبعا.
0: وكتير ناس مثلا بشوف إن اليوم على السوشيال ميديا وتعلمت كتير من ضيوفنا كمان.
1: طبعا.
0: إنه يمكن أنت بتخافي من شو رح يقولوا عنك.
1: هاي حكيناها امبارح.
0: تخجلي. وإنه مجرد تتجرأ وتعمل الخطوة طبعاً. الأولى ويحكوا شو ما يحكوا.
1: والخطوة هاي لإلك، لا مش لحدة تاني كمان بالآخر. يعني هذا إيش أنت بدك إياه؟
0: وفكرك والله بحياتك يعني رح ترضي الكل؟
1: لا،
0: إلا ما يشوفوك ناجحة ويقولوا أنت هيك وأنت هيك وأنت هيك وأنت هيك.
1: بحبش أحكي برموز، بس طلعي في كان عندي شغلة كنت بدي إياها كتير بحياتي، كل الوقت بحياتي حطيتها براسي وهذا اللي بدي إياه. أوكي، ويمكن مش مقبول على مجتمع، على أشخاص، بس هذا الإشي أنا بدي إياه. ولما حسبتها، لا أنا مضايقة حدا، لا أنا عاملة إشي رح يغلط على حدا، أنا واقفة على إجري تنتين بشتغل معاي إمكانياتي، فأنا ليه بستنى الناس تحكي؟
0: لا
1: يعني
0: مش هيك.
1: وهذا الإشي أنا بدي إياه.
0: هل بخلوكي مثلاً؟
1: مين بخليني؟
0: يعني
1: مين المفروض يخليني؟
0: لا، أنت التساؤلات اللي بتسأليها. مثلاً هل هذا الإشي بخليكي مثلاً تترددي تحققي إشي بحالك مثلاً؟
1: لا.
0: مش لازم تستني.
1: لا، هذا الإشي إلي أنا.
0: بدي أغني، بدي أرقص، بدي أروح، بدي أعمل، بدي أفتح صفحة. بدي شغل، جرب. شو عرفك؟ يمكن تكون أشطر بكتير من الناس اللي مفكرها أشطر منك.
1: صح، 100%.
0: معنا اتصالات. صباح الخير، مين معنا؟
2: صباح الخير.
0: هلا، صباح الخير ماريسا.
2: شو أخبارك يا صباحي حلوين؟
0: تمام. كيف أصبحتي؟
2: الحمد لله. بس 7 أكتوبر بحبوش، 7 أكتوبر حزين كتير الناس، يعني أنا يعني حاسي مع القاعدين. يعني هذا 7 أكتوبر بحبوش شيري أنا، كيف بحبوش؟
1: من كيف بدل واحد يحب جد. هيك
2: عن جد، يعني حتى اللي بنتوا بمسوش حينسوا اللي هين ماتوا حينسوا، وأنا حتى وجعين وحتى بألم. يعني بطل عطيني الصبر، بس 7 أكتوبر بحبوش شيري بطلوا 7 أكتوبر، والله يحمي جنودنا، الله يحميهن والله قويهن على كل إشي.
0: شكرا كثير يا ماريسا. معنا كمان اتصال. ألو، صباح الخير.
2: اوكي
0: حبيبي، يلا
1: بلوك. هلا،
0: مين؟ اهلا اهلا يا مازن، وين الغيبي؟ مريض بعد.
1: بعدات
0: انا قادر اصحصح.
3: اسبوعين مريض، رحت
0: على فكره. ولا ماريا قادر،
1: ولا انا قادر اصحصح،
3: مريض لحد اليوم. شو الاخبار؟
1: تمام،
0: مرضيته.
3: اسمعي أي مشكلة بالحياة مشان تحليها لازم تشوفي المشكلة شو هي من الطرفين. صح ولا لا؟
0: صح.
3: يعني اثنين كاتروا مثلا معلم مدرسة بالأردن ضرب ولد بالعصاية أو بالزربيش،
0: بس بديش أسمع أنا شو كان السبب الضرب، مش مقبول.
3: لازم تقعدوا مع السيد.
0: لا
3: الضرب السبب.
0: لا لا لا في شغلات حتى بديش أسمع شو كان السبب. الضرب مش مقبول، نقطة.
1: العنف مش مقبول.
3: لا أنا بقولك، لا بقول أنا يعني مشكلة بين اثنين مثلا بين اليهود والعرب مشكلة. لازم نكون تعالوا حلوها ولا لا؟
0: بس بالأول إيش؟ منوقف العنف بالأول إيش؟ منوقف كل الشوشرة وبعدين نقدر نقعد مع بعض.
3: طيب طيب أجي رابين بكدي أعمل سلام، راح رابين لأنه بدي أعمل سلام.
0: نتأمل يعني يا هاي المرة تزبط معنا
1: إنه
0: إيه؟ مازن بركي هيك بتتجرى وتروح للرئاسة أنت وتغير
3: أم أبوهم شو اسمه هذا أصحاك، وإحنا أبونا شو اسمه
0: طب بركي أنت تروح للكنيسة تتغير
3: وإمنا هاجر وإمهم شو اسمه سارة، بعدين إحنا أبونا إبراهيم إحنا.
0: شكرا يا
3: العالم مازن. العالم كله
1: ثمانين
3: سنة بتريح بتفرج علينا وبضحك علينا وإحنا قاعدين مع بعض بوم بوم بوم بوم بوم.
0: إن شاء الله بس هيك أيام تكون
1: بس أيام أحسن.
3: ليش بأوروبا مكيفين؟
0: فيش حدا مرتاح عشان تعرف.
1: فيش حدا مرتاح
0: مازن. أنت أهم إشي بتعرف بالأول شو لازم تداوي حالك أول إشي عشان يكون عندك طاقة.
3: أخذ الدواء يا عريم.
1: كبش قرنفل اسمعني مازن، كبش قرنفل اغلي واشرب وشوف مع عسل.
3: والله ما خليت اسمعي ماريا، والله ما خليت دواء اللي اخذته بس على الفاضي. انا دوائي شيء واحد بس.
1: سلمى
3: شو عرفتين؟ لا اله الا الله.
0: يلا باي مازن.
3: باي باي.

0: شو وصلك رسائل؟
1: محمد بعد إن الكولونيل من قبل يوم بالنسبة لي 7 أكتوبر من كل المصائب اللي لحقت فيه وبعده قد يكون هزة لتنبيهنا لأمور كثيرة بنذكر وما ينعاد
0: بينذكر ما ينعاد
1: لنجعل الألم يتحول إلى أمل بتغيير ترتيب الأحرف فقط.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج ماريا وعرين راديو وتلفزيون مكان. شو ماريا، شو اللي ذكرك بهذا الموضوع؟
1: موضوع مرافقني يوميا من 4-5 سنين يمكن.
0: طيب
1: تغيير تاني بالحياة ما منكون جاهزين له،
0: تغيير لإشي منكون جاهزين له. شو يعني
1: اللحظة اللي مننتبه فيها انه اهلنا كبروا
0: او انه انت كبرتي كمان؟
1: انا كبرت اكيد بس اني كبروا، والغريب انه مرات مش العمر ولا عيد الميلاد هو اللي بخلينا ننتبه،
0: الا
1: موقف صغير كتير فجأة بخلينا نشوفهن بطريقة تانية.
0: زي شو؟
1: انتبهت على بوست كان على صبية صينية اخذت ابوها للمستشفى لفحوصات
0: من الصين،
1: ووقف حد عمود وراح تفحص شغلات
0: وهو عم بستناها
1: لحد رجعت بعد فترة ولقته بنفس المحل واقف مستنيها.
0: يعني هي عم تعمل الشغل بشكل تلقائي،
1: هو واقف زي الولد الشاطر،
0: زي ولد الصغير، زي الولد ابنها الصغير بدل ما يكون ابوه.
1: بالضبط، يعني كتير مرات انا مع ابوي باخده هيك، اول شيء لازم اضلني ملزقه فيه، هو ملزق فيه
0: من خوف،
1: من خوف،
0: من مسؤولية،
1: من مسؤولية، من كتير أشياء، وبحسه زي عن جد صرت أنا الكبيرة، أنا المسؤولة. بديش أقول كلمة صار طفل، يعني سادي المعنى هوني، تحبش إنه نقول طفل، لا هو مش طفل،
0: عم بسمعونا كمان،
1: وهو مش طفل، وهو بيشدد إنه هو رجل البيت، هو الكبير، كتير بيشدد على الموضوع،
0: بيكون حازم بينه مكانه ما تزعزعتش.
1: بس بتحسي إنه أنا صرت المسؤولة عنه بكل القرارات اللي ممكن تتاخد بالبيت، أنا المسؤولة.
0: طب هاي الصبية الصينية لما رجعت ولقت أبوها زي ولد الصغير واقف محله عم بستناها، شو حست؟
1: واو شو حست؟ فجأة مرة واحدة بتحس المسؤولية،
0: استوعبت
1: إنه هو كبر،
0: إنه أبوها بطل نفس الشيء،
1: وأنت بطلت البنت الصغيرة بنته، مع إنه أنت مش بالضبط نضلك البنت الصغيرة بنته، بس في
0: شيء هيك اللي همه وليها،
1: هي مش هك طبعا بهكل همه زي ما هو هيك
0: زي ما كان يهكل وبعده بهكل همي
1: بهكل همي انا كمان صرت اهكل همه، يعني مره هو بس كان يهكل همي، انا اليوم بفكر فيه بس هو كيف، يعني امبارح مثلا ما حسش منيح، روحت بكير، مضغوطه كنت، خايفه، افحص ضغطك ما تفحصش ضغطك، اكلت ما اكلتش، رؤيت بس ما حسيته شوي صار منشوش وساعتها رؤيت، ففي اشي كأنه زي الام عن جد زي الام اللي
0: تقلب الادوار،
1: تقلب الادوار.
0: طب ماريا هاي مش بس قصتك لحالك، وبفكر
1: طبعا انا دايما بحب اجيب قصتي،
0: لا انا بقول انه اكيد في مستمعين ومشاهدين اليوم عم بسمعونا، ومن هون بدنا نحكي عن اهلنا لما يكبروا، عن الادوار اللي بتتغير، وعن الاعتماد والاستقلالية والكرامي، والكرامي كتير بدي اشدد عليها لانه بتهونش عليهم انك انت بلشاني فيهن، وكمان عن شو بصير فينا احنا كاولاد ابناء بنات لما نكتشف انه الشخص اللي كان سندنا صار بحاجة إنه إحنا نكون سند إله. مين معنا؟
1: هدي الناصر، أخصائية علاج وظيفي مختصة في مجال الشيخوخة ومستشارة مهنية، بتشتغل من سنين طويلة مع كبار السن والعائلات، ومن ضمن شغلها مرافقة عائلات تتعامل مع التقدم العمر والخرف.
0: صباح الخير هديل.
2: صباح النور.
0: بتعرفي هديل لما كنت أقرأ هيك ألقاب وانت اقول واو ده الموضوع جاف وامراض وكبار بسن، بس بعرفش ليش وكأنه عن طريقك اكتشفت انه هو اشي كتير كتير مهم واساسي، وحبك لهذا الموضوع خلاني ابلش اشوف المجال بطرق مختلفة. بتفهميتني؟
2: فهمتك على الاخر، لانه لما بلشت كتير احكي عن موضوع الشيخوخة مش بس من منظور المرض، إنما من منظور إنه في تقدم بالعمر طبيعي بيصير بدون ما يصير خراف ولا جلطات دماغية ولا أمراض مزمنة، في تقدم بالعمر طبيعي.
1: من أي جيل بيبدأ التقدم العمر؟
2: إذا بدنا نحكي بيولوجيا.
0: ليه ابتسمتي؟
2: لأنه
1: فهمي علي.
2: أنت فهمي علي
1: أنا الأكبر.
2: بيولوجيا في كتير أبحاث بتحكي إنه إحنا بنبدأ نختير جسمنا بيولوجيا

0: ختير بأواخر الثلاثينات أول الأربعين تبدأ يعني الشيخوخة البيولوجية.
1: لما بيحكوا لي اللي حوالي أربعين
2: حالك عارين
1: تعب جسمي إنه مثل أقول بقولك أربعين شو مالك, بس عن جد الجسم ببلش يخونك
0: بعد الأربعين. بنبدأ بصير فيه فقدان طبيعي للكتلة العضلية, لكتلة الدماغ, تغييرات في الحيوية, في العظام, في حيويتنا, في كتير أشياء اللي هي بتبدأ بنسبة كتير قليلة, ولكن بين الأربعين للستين بتصير نسبة كتير كبيرة. عمليا هدول العشرين سنة هي الفرصة الذهبية, إذا
1: لحظة فرصة
0: الذهبية إنك تبني احتياط من العضل, من الاحتياط الذهني, انك تبدي تنتبهي اذا لحد اسه ما انتبهتيش على نفسك. بعد الأربعين بيبدا كل تغير صغير, انا بقدر احكيها من تجربتي على حالي كمان, يعني انه انا ما فهمت الاشي حتى كاخصائيه مهنيه ما فهمت الاشي عن جد قبل ما وصلت الأربعين. بتحسي بعيد
1: وين انا
0: بعيد, ولكن اليوم في كتير توجهات بتحكي عن طول العمر والتقدم بالعمر. انت اليوم عشان تقرري كيف بدك تكوني كمسنة بجيل 70 أو 75 لازم تبدي تفكر بهذا الإشي من جيل 30. مش إحنا ما منصبح فجأة ختيارية.
1: عيدي على الجملة. عيدي على
2: مرات سبع سنين عارين.
1: عيد لا أنا عم بحكي للمستمعين اللي مفكرين حالين إحنا
0: بعيد بعيد عنا بعيد. لا مش بعيد عنا, من جيل 30 أو مبكر قدر الإمكان ابدأ خطط كيف بدك تكون مسن بجيل 70. هذا بتعلق بالتحضيرات المادية, بالحفاظ على الصحة, بخطة طويلة الأمد. إحنا ما بنصحى فجأة بنشوف حالنا ختيارية. الأمراض اللي بتبدأ تبين بجيل 70 هي
2: نتيجة لو
0: نتيجة أشياء من سنين صارت.
1: بتعرفي في كتير شغلات بروجولة لو روجوا لهاي الجملة الجوهرية اللي قلتيها كتير كان الناس ما وصلتش لوضع السيء بالشيخوخة, لا كيف يأمنوا لحال بيت, لا كيف يأمنوا لحال مساعدة, لا بحاجة لأولادن. يعني لو كل واحد إسا عن جد بجيل 20-30 بلش أنا عم بخطط لشيخوختي.
0: صحيح.
1: بمعنى إيجابي كان وضع
0: صحيح.
1: كان وضع كبار السن اليوم
0: بقدر أحكي لك إنه اليوم هذا هو الحديث اللي عم بنحكى عنه بكل سياق اللونجيفيتي اليوم. أو قبل كنا نسمع كثير اللونجيفيتي هي طول العمر, التقدم بالعمر. إحنا قبل شو كنا نسمع أكتر إشي؟ محاربة التقدم بالعمر, محاربة الشيخوخة. وكيف كانوا يروجوا للإشي؟ منتجات تجميل, صبغة شعر, بوتوكس, وهاي الأشياء اللي جديد صرنا نشوف كل موضوع المكملات الغذائية والأشياء اللي عن طريق الوريد. اليوم حتى اللغة عم تتغير. ليه؟
2: طريقة حياة.
0: طبعا لأنه صار في وعي أكتر, لأنه في أسلوب حياة هون اللي بيبدأ من سنين قبل. اليوم حتى إذا بدنا نحكي بسياق الخرف, معروف إنه الخرف اللي بيبدأ بجيل 70 أو 80 هو ببلش يتكون بالدماغ من قبل 30 سنة على الأغلب. فاليوم كل السياق تبع الحديث عن طول العمر بيبدأ ينحكى إنه من بعد جيل 30-40 بالكتير ابدأ ابني كتلة عضلية, ابدأ انتبه لتغذيتك, ابدأ خطط حياتك. اليوم في حتى منشوف كورسات تعالوا نأهل ناس اللي هن مستشارين للتقدم بالعمر بكتير سياقات. ليه؟ لأنه العالم عم بيختير, ولما العالم عم بيختير وبيزيد عنا نسبة المسنين في عنا جمهور أقل صغار بالعمر
2: اللي بدهن يقدروا يشتغلوا
0: ويصرفوا ويقدموا رعاية لكل هاي الناس اللي عم تختير. في عم بيصير فجوة كبيرة بين عدد الأشخاص اللي عم بيصلوا جيل 80 وعدد الصغار اللي بعدهم شو موصلين 20 سنة. فعشان هيك كل السياق الحديث في العالم, واليوم في مؤتمرات عالمية عن هذا الموضوع, وكتير حتى في عالم الطب اليوم عم بيصير في تخصصات لللونجيفيتي. فهذا هو سياق اللي بلش اليوم يصير الحديث عنه أكتر.
2: يعني نحن إسا لازم نحضر حالنا, بس نحن إسا بالناس الموجودين إسا
0: اليوم. صح.
2: اليوم نحن باليوم. فالأهل بيكبروا, وأنا بارح قلت لك بصيروا أطفال وأنت نرفزتي علي. مش مزبوط هذا الإشي. كيف نشوف الشغلات؟ يعني كيف بدنا نتعامل معنا؟ كتير بحاول ما اتعاملش مع ابوي كطفل وخدت وظيفتي الام اسا
1: ما تعمليلوش
2: ومتحمضيت له
1: ما تعمليلوش
2: نو نو نو. ما هو يعني بالضبط, وبحبهاش لما بصير اعمل له نو نو نو.
0: خلي في بالك أول إشي إنه هاد أبوك وأنت مش مهم كيف بدك تتعاملي معاه، مش مهم شو تكون ردة فعلك، أنت أول إشي بدك تحافظ على احترامه،
1: عزة نفسه،
0: عزة نفسه واحترامه. إسا طبعا أنا ما بحبش تشبيه الطفل اللي كبير بالعمر بطفل، خاصة كتير بسمعها من عائلات اللي عندهم مرضى خرف،
1: بس هيك بصير هيك تصير تصرفات،
0: هو مش بصيرش تصرفاتهم كأطفال. الإنسان أول إشي على كل مراحل عمره بده احتواء وصبر. ببساطة أنا اليوم وإنتي وإنتي كنساء عاملات
1: في نجاح
0: عنا مسؤولية ومندير بالنا على أولاد وهيك، يعني حتى منسمحش لحالنا مرات نيجي نحكي إنه بدي أدلل شوي أو بدي حدا يحتويني، لأنه إحنا كل يوم معركة كل الحياة بالدوينج. ولكن مين بدوش احتواء وصبر بحياته بكل المراحل العمر. عدا عن ذلك اللي أنا ما بحبوش بهاي المقارنة، إنه أنت بتحكي على طفل، الطفل بعد لا عنده تاريخ حياة ولا عمل ولا منصب ولا ذكريات ولا إشي، بينما إنسان اللي وصل جيل 70 أو 80 بغض النظر شو وضعه الصحي، أنا عارفة مين هو كان لإلي، كان أبوي، كان أمي، سيدي، ستي، إله تاريخ، إله ذكريات معه، إله عمل، إله سيرة ذاتية، فأنا كل الوقت أخلي ببالي مين هذا الإنسان كان. إذا أنا بتفكيري كله ببدأ من كيف أنا بفكر، حتى لو يعني بدي أسايره، بس أسايره بطريقة اللي فيها احترام، لأنه أنا ما بدي أجرح، لأنه أنا كمان واصل لهذا المحل بشي مرحلة.
2: بس هني بيصيروا كتير حساسين بدرجات عالية، يعني جدا الحساسية كتير عالية، أي كلمة اللي هي حتى مش مقصودة تكون أنا عايشيت عشان هيك، فبصيروا حساسين. طب يعني بس مش قصدي أنا، مش قصدي أجرح، مش
1: لأنه
2: قصدي
1: بدك كتير يعني.
2: لا فاهم إنه بده صبر، بس يعني إيش بيصير فيهن يعني كتير بفكر مريه فيه مرات بحبه،
1: يمكن ما عندكيش كفاية طولة يعني حياة سريعة.
0: لا هي بفكر الصعوبة بالموضوع لأنه هذا أبوها اللي كان إله هو الوظيفة تبعت السند والمسؤولية، وفجأة انقلاب الأدوار اللي حكيت عنه. فحتى الإنسان نفسه بجيل كبير لما هو نفسه بحس على نفسه هاي التغييرات، احنا شو بيصير فينا بعد، تعال نحكي بعد تقاعد، حتى لو التقاعد كان من وظيفة ربة منزل، الأدوار بتتغير، احنا اليوم احنا اهالي، احنا اليوم ابناء، احنا اليوم ناس بيشتغلوا منتجين، مرحلة معين الدور بده يتغير، انا بدي اصير جدي، بدي اصير مرة كبيرة اللي بدي مساعدة يمكن من بناتي، رح ابطل اشتغل، رح اصير اكتر مستهلكة من مش منتجة، فهاد بيأثر على المكان الاجتماعي تبعتي كمان بين الناس، بصيروا يحكوا كيف كانت، وين كانت، كيف وين عملت،
2: وشو صار فيها، كيف صارت.
0: بالضبط، الكبير بالعمر بحس انه انا اليوم عم بفقد السيطرة شوي شوي، يمكن انا بطلت اقدر اسوق واطلع انا اجيب اغراض البيت.
1: بدي اكمل من النقطة اللي انت موجودة فيها بصادفة بشكل شخصي كمان، انه إيه انا بديش حدا يبلش فيي.
0: هاي جملة كتير بحكوها
1: يعني
0: كتير.
1: انه لو سمحتوا اذا ممكن تخلونا نعطيكوا شوي مساعدة، وفي كيف، وبيكون ولادن اطباء وبنات النرسات، وممكن او الاخت او العكس اللي يعني نقدر نساعدكم، انتوا ليش هالقد عزة نفسكم، مش عم تسمح لكم يعني.
0: انا يعني اهوني اللي هنتجيبوا ممرضة تعطي فيه بدفع ولا انها يتغلب بنتها
1: او يطلعوا على المستشفى ولادن بيعرفوش.
0: بالضبط، هذا أنا كتير بصادف هاي الشغلة بشغلي يعني، وبسمعها كمان من أبناء وكمان من مسنين. مثلا أعطيك مثال بسيط، كتير مرات مثلا مسنين اللي بعملهن زيارات بيتية، في عندك الضعف النظر، ضعف السمع، من بسألها طب خالتي وين نظاراتك أو وين جهاز السمع، كان عندي وخربوا أو انكسروا، طيب شو المشكلة إنه نروح نعمل غيرهن، لا بديش أغلب الأولاد يا خالتي، طب يا خالتي ما أنت لما كانوا صغار وإذا واحد فيهن اعتاد نظارات كنت تركضي.
1: كيف ممكن تفسري لنا هاي مش غلبي؟ ممكن تفسري لي انه تمام انه
0: لا بحكي لهم، بس بفسر لهم، بس بحكي للاولاد انا
1: بس الاولاد مش الاولاد، لا لا
2: كمان
1: لا في هون بدي احكي لك،
2: لا الاولاد بيقدروا شايفين انه فيش عند امك نظارات وفيش عنده سمع، جهاز سمع، بروح وبعمله.
0: ايه بس مش الاشي مش مفهوم ضمنا دايما هيك،
2: ما واضح مبين، لا
0: مش دايما مفهوم ضمنا.
1: بتعرفي في كمان ظروف مريم،
0: الام بتشكيش لما الام او الابو بيشكوش.
1: ماريا في ظروف كمان تيجي انت بدك تسالي
2: يعني ليش احكم على حدا
1: لا
2: يعني.
1: لا تحكميش لانه عن جد الاشي كتير صعب تتعاملي مع نفسيتهم يعني مرات في عندك انت بتيجي بتسالي ايش اساعد شو اعمل كيف
2: مش
1: ولا
2: لك.
1: إشي صح ولا إشي انا مزبوط.
2: تمام مش رح يقولوا لك
1: بس انا كيف بدي افهم بس انا كيف بدي افهم لحالي
2: بفحص بدور بشوف
1: يا عمي ممكن تساعدي بانك تنظفي البيت ممكن انك تحطي اكل بس في احتياجات انت نفسك عارفها اللي اذا انت بتكاش تقول عشان عزة نفسك أنا كيف بدي أفهم وإيش بصير بصير حكي الناس بصير إهمال الأولاد بينما الأولاد بدهم يساعدوا بس الأهل مش سخين يطلبوا مساعدة
0: إلا ما يكون في كل عائلة في ابن أو بنت اللي هن أكتر إشي مقربين مقربين, مقربين مقربين اللي الأم بتفضفض لهن أكتر إشي الحديث معاهن بيكون شوي أعمق من كيف حالك يما الحمد لله منيحة أو شو بدك أجيب لك أغراض اليوم كل شيء موجود في إلا ما يكون ابن أو بنت اللي الحديث شوي بمستوى شوي أعمق بيكون فالإشي دايما إنه إحنا نحاول نقوي هاي العلاقة اللي فيها حديث فيه أكتر صراحة وعمق لأنه أغلب المسنين دايما تسأليهن إنه كيف حالك بوجعك إشي لا الحمد لله من الله منيحة طيب الحمد لله عشو الحمد لله أنا بحب مرات شوي هيك استفزين بالسؤال احكي لي عشو أنت ممتن اليوم على الصحة على إنه في عندك أكل في البيت ولادك مناح طلعتي من البيت اليوم فهيك إنه على أساس التفكير يكون شوي أعمق فبحاول مرات كتير أفكك الحديث معاهن لأكتر أشياء مبسطة مثلا واليوم طيب تعالي نتفق انه بكرة انت بدك تطلبي من مثلا بنتك تاخدك تشتري مثلا قطعة النظارات او قطعة الاواعي الجديدة اللي بدك اياها بس بالمقابل ما بكفي الحديث كمان مرات لازم يكون مع الابناء مع الكير جيفر او مقدم الرعاية اللي هو اكتر مسؤول
2: وكيف ان بتعاملوا مع الشغلة
0: احنا عم بقدر احكي لك انه على الاقل بمجتمعنا العربي طبعا ما بقدر اعمم على كل الناس ولكن بالمجمل على الاقل الناس اللي انا بصادفهن بعد في عنا كتير اهتمام
1: صح بس في كتير تغييرات صارت
0: هاي اكيد
1: الأولاد صارت تشتغل بالقوة ملحقة بدها تربي أولادها التزامات الحياة كتير غالي صعبة صح. وغالي اللي يعني أنا عم بتقطع حاسي وبدي وفي النية وانت وانت وكيف وليش وبصير في مشاحنات بين الإخوة وبصير في كل واحد يزيد مسؤولية على غيره أنا كنت أنت وين كنت
0: طب. هذا هو الامتحان اللي فيه تمتحن العلاقات والعيلة الناس اللي في ناس مثلا بتحكي لك انا امي وابوي اهم شيء من الدنيا بترك الشغل بترك العيله بترك البيت
1: بس ما هو الكلام هديل
0: لا في في في بيت لا في يعني انا بعرف عائلات اللي مثلا الزوج بفهم انه مرته مجبوره اسه تهتم وتبات عند امها يومين ثلاثه في الاسبوع فيش يعني مفروغ منه هذا الحديث أو الكني بتفهم إنه حماتها مش لازم تيجي تعيش عندهن لأنه هي اليوم بوضع اللي بنفعش تنترك لحالها وأضعف الإيمان أغلب العائلات بتجيب مقدم رعاية أجنبي أو بدفعوا لحدا اللي كمان يطل ويصير تنسيش إحنا اليوم واحدة من التحديات الكبيرة اللي عم بتصير بمجتمعنا العربي إنه كتير من الأجيال الصغيرة عم بيبعدوا عن القرية وعن المدينة
2: أو عم بيسافروا المحلات
0: أو عم بيسافروا فكتير اليوم في كبار بالعمر اللي بلاكوا حالهم بدون حدا من أولادهم حواليهم
2: شو معهن هدول ولما بيضطر يروح على المستشفى ولحالهم منظومة كبيرة
0: بيكون في تنظيم من العائلة مثلا أو بيكون في حدا مقدم رعاية اللي بندفع له أو بيكون في بقدر أحكي لك في عائلات مثلا اللي البنت أو الابن ساكنين بالقدس أو بإيلات أو بعرف شوين اللي بنظموا حالهن وبيشوا فيش
2: واللي فيش عندن بتاتا
0: في عادة بيكونوا العاملات الاجتماعيات في السلطات
1: خايفين نحكي على بيت المسنين
0: ليه
1: انه
2: هو الفيل بالغرفة قصدك يعني
0: لا ليه مراكز يومية للمسنين
1: مش بس
2: بنحطيهن بمؤسسة
0: مؤسسة
2: انك تعبت وتحطيهن
0: بمؤسسة طلع في حال في مش اي حدا بنفع ينحط بمؤسسة في يعني
2: او بدار المسنين
0: قصدك مع مبيت يعني كسكن في مقاييس اللي حسبها بفوت مش مين مكان بدوش يهتم بأبوه أو بأمه بيقدر يحطه به في مقاييس اللي بحسبها بفوت الشخص على دار مسنين يعني مش إنه هيك كيف بتصير. مكان لا لا لا لا طبعا لا ومع ذلك إذا بدنا نأخذ هذا المقياس بكل البلاد عرب ويهود في البلاد نسبة المسنين اللي عايشين بدور مسنين في كل الدولة لا يتعدى 4-5% لا يتعدى أغلب المسنين موجودين في بيوتهم في
2: الدولة. شو مع الديور المجان والبيوت الحلوة
0: هاي بعدها هاي مش فايتة على مجتمعنا العربي، شائعة أكتر بعدها بالبيت.
1: ماريا أنت كل وقت
2: أنا بدي أبني خطة، عندي خطة للموضوع.
1: ماريا عندنا مشروع،
0: أنا بفكر رح نصل لهاي المرحلة، بس بدك كتير مصاري، بدك بنسيا كتير.
2: لا لا كتير هوين الشغلة.
0: ممتاز يلا.
1: مجموعة كيف مبسطيتها أنت؟
2: مجموعة أصحاب بجيل معين بيستأجروا عمارة بيت whatever بتقسموا.
1: انت حاسه انه وقت
2: بتقسموا بيجيبوا المساعده من برا وبتقسموا بناتن.
0: انت بدك تحسبيها بالشيك على فكره، هذا
2: الشيء اللي بالشيك
1: على فكره. اشطر مين كون شلل وفرق وياها.
2: لا بحكيها.
1: اسمعيني اسمعي شو انا بقول. نعمل مجموعه على الفيسبوك مفتحتهاش.
0: انا مع اي شيء للجيل الكبير، انا مع كمان فضل.
2: بالثلاث سنين الاخرانيات مرقنا صعوبات كثيره، تحديات كبيرة، 17 لليوم، حرب، حروبات، أزمات، فقدان في أهل كتير، فقدت أولادها، كيف بتعاملوا وهن كبار كبار بالعمر ومش سهل.
0: أوكي بدي أتطرق بدي أتطرق للموضوع من ناحيتين. أول إشي الحرب اللي مرقناها اللي كانت كتير فيها تحدي كبير للمسنين. تخيلوا انتو مسنين اللي عندهم ضعف بالسمع، ساكنين لحالهم مش سامعين الصفارة،
1: او فيش عندهم اصلا لو سامعين وين يروحوا،
0: فيش عندهم وين يروحوا، او بيقدروش يروحوا، او بيقدروش ينزلوا الدرج او يتحركوا او يطلعوا. يعني في كم من المسنين اللي انا بعملهم زيارات بيتي كانت فترة جدا صعبة عليهم، جدا
1: وكأنهم قاعدين وبيستنوا مصيرهم
0: بصعوبة، كان كتير صعب، خاصة اللي أولادهن خوف، خاصة اللي أولادهن مش حواليهن وبيقدروش يروحوا على المساحة الآمنة إذا فيش مساحة آمنة في البيت، كتير صعب. عدا عن كل موضوع اللي إنه إحنا تقريبا كان في إغلاق وكيف بدنا نجيب أغراض للبيت ويصلوا للدكتور. إحنا الحلو الحلو يعني نسبيا إنه إحنا الكورونا شوي حصنتنا بهذا المحل وعرفنا بسرعة هاي البلاد، بسرعة الأمور بتتدبر. يعني في كتير تنظيمات داخل البلد وناس بتساعد، يعني بهاي الناحية يعني تعال نحكي إنه إحنا بنتنظم كتير منيح بحالات الطوارئ. والشق الثاني اللي أنت
2: قبل هيك بدي أقولك إشي، في شغلة كمان كأنه في استسلام، كان يعني حسيت من أبوي
1: لتيجي ساعتي،
2: مر علي كتير أشياء بهالحياة والدنيا، هذا إسا اللي بده، هذا الإسا اللي بده يهدني.
1: لا بس في إشي يمكن يعني كمان بوجع نقوله، وكأنه بقول لك إنه خلص تمام أنا متقبل.
0: في نوع من التقبل الموت. طبعا في نوع من التقبل في
1: كثير، يعني قد ايه ممكن،
0: يعني بقدر احكي لك في مسنة انا بزورها عمرها 96 سنة اللي هي مقعدة ولكن يعني دماغها سليمة جدا جدا جدا وقارئة وبنحكي عن كتب وشي بجنن. يعني انا الحلقة الثقافية تبعتي هاي كل اسبوع
1: عم تستنى
0: بتحكي لي، انا بكل يوم بسال حالي، بس افتح من النوم ليش اعطيتني يا الله، هيك بتسوي، ليش اعطيتني كمان يوم اعيش.
2: واو
0: خلص تعبت
1: هديل. خلينا هيك بالاربع دقائق اللي بقيوا نعطي نقطه امل تاني لكل هيك شخص.
2: لا بس كانت تقول
0: عن الفقدان، كلمه عن الفقدان وبعدين الامل لانه مش لازم نفقد الامل.
1: لا وبدناش ننهي هيك كمان.
0: الفقدان صعب على الكبير بالعمر، خاصه اللي بيفقد احد ابنائه لانه بيترك اثر نفسي، وبالجيل الكبير عاده بتطلع هاي المشاعر اللي ممكن تؤدي لاكتئاب، ممكن تؤدي لخرف، فهو مش تعامل، فيش معادله سهله للتعامل مع الفقدان بالجيل الكبير ولا مرة يعني.
1: واو. ونقطة أمل
0: إنه التقدم بالعمر في إلنا سيطرة معينة عليها، إحنا بالجيل اللي هو بعدنا مش واصلين للشيخوخة إذا منفتح عينينا لوعي تام.
2: أقرأ لك رسالة وصلت بخصوص الموضوع هذا اللي كنتوا تحكوا، يعني مجبورة. أبو ريان مستمع دائم، بالنسبة للتحضير لسن الشيخوخة، ما إحنا نص عمرنا بنركض للمعيشة ونبني حالنا، بيت وشغل وحياة وضغوطاتها، من وين نجيب وقت لتحضير الشيخوخة؟ للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السخون.
0: أنا بحب
1: لا وفي ناس بيقول لك يعني اشتغلت للشيخوخة وبالآخر قضيتها أدوية.
0: كمان مرة هذا اللي بحكي، تقدم بالعمر بسيطرتنا، أنا إنسانة بتعرفوني مش إنه هلا هالدرجة وقت فاضي، أنا بشتغل كتير بس كله بيبدأ من هون من هون. فيش إشي، طول ما ربنا أعطاك كمان يوم تعيشي وأهلك موجودين وصحتهم منيحة، كيف بحكوها embrace it، نقول الحمد لله أنه بعده يعني موجود دمو. يعني تطلع في قدرتنا نتطلع، هل نركز على الإشي السلبي ولا نركز على الإشي الإيجابي.
2: كل يوم بقول نشكر الله أنه بحياتي يعني انه هو هناك،
0: انه موجود
2: موجود بكفي الصبح لما هيك البوسي على الراس
1: طبعا
2: وبقول يا رب طول كمان وكمان بس يضل هون وهيك
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: هديل ناصر شكرا كتير, اخصائيه علاج وظيفي مختصه في مجال الشيخوخه ومستشاره مهنيه اللي مع كل هاي السنين الخبره دائما عم تقدر تساعدي وتعطي هيك
2: تعطي افكار أمل. رهيبه يعني
0: شكرا كثير لك,
1: بحب كثير اتابعها على السوشيال ميديا,
0: انا بحب اكون عندكم كثير هيك ونطرح المواضيع دائما
1: خليكي عندنا.
0: شكرا كثير,
1: شكرا كثير لكل مين تابعنا وكان معنا بهذا البرنامج. احنا مكملين لكمان ساعه بعد اخبار الساعه 11 انا وماريا للساعه 12. شكرا لطاقم البرنامج رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج, كانت معنا نادية أسمر مارون بالراديو المصور, روبي أوسن هولز من هندسة الصوتية, ماريا دبينا,
2: عارين بسول.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. أنتم مع مكان.
6: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني
7: سنتر. مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
8: مخزن ياشوك.

0: عناوين الساعة: من مكان قوافل سيارات في إطار الاحتجاجات لإقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، حملة لإزالة النصب التذكاري للإرهابيين في الضفة الغربية، مقاضاة شاب من يتسهار بتهمة البصق على كنيسة في البلدة العتيقة من أورشليم القدس، مقتل فلسطيني في خان يونس إثر غارة إسرائيلية بحسب مصادر محلية، وأجواء خريفية اعتيادية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. وردنا قبل قليل من مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب أن 5 أشخاص يهود أصيبوا بجروح قرب سباستيا منطقة نابلس إثر رشق سيارات إسرائيلية بالحجارة، وتوصف حالة أحدهم بمتوسطة والآخرين بطفيفة. تسير في هذه الساعة قوافل مركبات احتجاجية على طريقي رقم 6 و1 للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مذبحة 7 أكتوبر، وخلال ساعات الظهر ستقام وقفة في كيبوتس نحشون المجاور لتحويلة لاترون. هدم جيش الدفاع منذ صباح اليوم 4 نصب تذكارية لإرهابيين، 2 في نابلس وآخران في جنين ويعبد. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش ألقى مناشير كتب فيها أن قوات الأمن لن تتيح تحريضا على الإرهاب أو تمجيد مرتكبيه. ومضت المناشير تقول للسكان إن الإرهاب لم يجلب ولن يجلب سوى الدمار والخراب، كما جلبت حماس الخراب على قطاع غزة على مدى سنوات. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب من مستوطنة يتسهار في السامرة تنسب له البصق على باب كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة من أورشليم القدس قبل نحو 1 و4 أشهر. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المتهم يدعى أفراهام أنتمان، وبحسب اللائحة فإن الخلفية كراهيته للمسيحيين والعرب. جاء من خان يونس أن فلسطينيا قتل إثر غارة لمسيرة إسرائيلية، وأضافت أنه يدعى زياد زعرب. وفي وقت سابق من اليوم قتل أحد عناصر الدفاع المدني في شمال قطاع غزة من جراء قصف إسرائيلي. في ناميبيا اعتقلت المواطنتان مالي وليال يهلومي، وهما أم وبنت سافرتا سرا قبل شهرين إلى جنوب أمريكا وأثير قلق حول مصيرهما. وألقت السلطات الناميبية القبض عليهما بشبهة حيازة جوازي سفر مزورين، وتبلغت شرطة إسرائيل بالموضوع ولكنها ليست ضليعة في التحقيق. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس: الاثنين على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين للساعة الثانية. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عارين بسول.
0: يا شايفي ما استنيتش التتدق اليوم.
1: لا كيفتا.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، ريتا نادر تيودوري بالراديو المصور، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، وأوسكار انضم لإلنا بهاي اللحظات بالهندسة الصوتية. وأحلى تحية لك ماريا دبينا.
1: بدي ارجع اقول مع عرين بسول وإلك عرين بسول.
0: لا عادي بدك، مش مجبورة.
1: طيب
0: مش عارفة كيف هيك خلصت الساعة الأولى بسرعة والموضوع قد ايه كان هيك،
1: لأنه حكينا عن أهلنا، عن العمر، عن الأدوار اللي بتتغير، عن فقدان كمان،
0: منخاف نوصل لهي اللحظة مع حالنا، مع غيرنا، مع أهلينا. منحتاج منحتاجش حدا.
1: طلعي زي ما قالت هديل، الواحد لازم يحضر حاله، فأنا بهيئ حالي من اليوم، مش بس إنه أكبر. الكبر هو إشي طبيعي، هذا جزء من حياتنا، رح نكبر بدنا أو بدناش، بس تكوني مهيئة. والسؤال كيف تكبر عن جد، سؤال عن جد كيف تكبر، قدي تقلل الأمراض والأشياء. مزبوط ما بلشش من جيل 30، بلشت شوي أكتر متأخر، بس تمام. أنا مهيئة للشيخوخة ومهيئة على
0: وأنا رح
1: أهيئ بعدين. يعني مجبورة تهيئ حالك على البكير، أنت بعدك صغيرة عارين.
0: 072-335-5993 تصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من البرنامج، أو ابعتوا لنا رسائل
1: على 050-907-1321. بعد في رسائل من الساعة الأولى لازم نقرأها
0: بعد شوي.

بدنا نذكر مستمعينا بأن رح ننقل الليلة عند الساعة 9:15 مراسم إحياء الذكرى الوطنية لعائلات 7 أكتوبر عبر راديو مكان، كما ستنقل المراسم أيضا عبر قناة مكان. يأتي هذا البث في إطار الفعاليات إحياء ذكرى 7 أكتوبر التي تصادف اليوم.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
1: على 050-907-1321 ولا
0: 21 شو وصلك رسائل؟
1: ايه اوكي في رسالة بعتولنا اياها محمد كمان مرة بعتلنا صباح 7 اكتوبر الذكرى المؤلمة ذلك اليوم الذي انقلبت فيه الموازين وما سمعنا بعده من صرخات أمهات ودموع أطفال لا ذنب لهم بأخطاء السياسيين أقحموا في لهيب نار صراعات بدل أن يكبروا في روضات زاهرات يحفهم حنان الأم وسند الأب ما زال في قلوبنا ألم ينازع أمل وكلمة السلام لن تمسح وستبقى تلمع مع كل الحب
0: في بعد
1: لا هاي الرسالة وصلتنا أبو ريان انبعتت عن الشيخوخة في كمان رسالة بتعرفي مع أنه دايما بسمعكو هاي أول مرة بنتبه لنمرة الرسائل اللي شايفتها على الشاشة حبيت أقولكو صباح الخيرات والبركات صوتكم مريح للأذن وجمالكو الداخلي طاغي على الإذاعة وأحلى إشي فيكو طبيعتكم وعفويتكم وهذا أحلى إشي نهاركم سعيد مريا وعارين من لمياء اسم عزيز علي لمياء
0: ماما
1: لمياء احلى اسم بدي

0: إزعاج.
1: شو منزعج يا ريم؟ يلا أشوف.
0: اليوم أنا مزعوجة من حالي وكتار مثلي بفكر. بعرفش أقول لأ.
1: أبداً.
0: إنه
1: عن جد؟
0: إنه من جديد شالي. إنه من جديد عم بجرب إنه أكون منضبطة أكتر. لملم حالي أكتر. وما أحوجش حالي هقول لأ. أما إني أنا أعرض حالي لوضع اللي فيه هقول لأ كتير قليلة.
1: ليش برأيك؟
0: بفكر ممكن تخرب علاقات.
1: تخرب علاقات؟ أعطيني مثال. تعال نعمل سيمولاتيا مثال لشغلة لازم تقولي لها لأ.
0: تعبانة كتير. كتير كتير. مش قادرة فيكيش حال. صديقتي بدها تطلع إسا. وأنا كتير تعبانة. حكيت مرة وبرة ومرة ومرة بعدين ثلاثة وحرام منه. مش الإشي مش منه. مش هي. شي أنا.
1: أوكي.
0: اللي أوقف أقول لأ. صعب علي.
1: إيش يصير إذا قلتي لها لأ إنه بتقدرش تطلعي؟
0: يعني بدي أسمعها وهي بحاجة لإلي وبدي أرضيها. كتير اللي بعيش يقول لأ بيجي أكتر على حسابه الإشي عشان يرضي غيره. إرضاء الآخرين.
1: إرضاء الآخرين.
0: مش من خوف.
1: حسب حالك.
0: بلا. حسب حالك. لسه مش من خوف تبطل عندك صحاب. مش من خوف إنه لا من إلا. تضحية أكتر.
1: تضحية يعني أنا هي بحاجة إليك. بس أنت فكري فيها بدك تطلعي معها. رح تطلعي معها. قد ايه عندك طاقات تسمعيها بما انك تعبانه؟
0: هاي واحد.
1: قد ايه ساعدتيها؟
0: هاي مثال يعني. اوكي هاي مثال. انا مش عم بحكي
1: لا ناخذ هذا المثال.
0: لا عم بس عم لا انه مش قد ايه
1: خذ المثال
0: طاقات.
1: نفسها.
0: لا انا تركي
1: انت تعبانه مش عارفه
0: فيكيش مروي. انت فيكيش مروي ناقصك ساعات نوم.
1: تمام فيكيش مروي. لما انت تعبانه وبدك تطلعي على محل فيه كتير ضجه فيه ناس وهي عم تشكي لك قد ايه انت بركزي معها؟ قد ايه انت رح تفيديها؟
0: اتركي صاحبتك تعي نروح للعيله. طيب
1: عم بسالك سؤال بتجاوبيش.
0: مش عارفه اجاوب.
1: لا جاوبي جاوبيني. ليه مش عارفه تجاوبي؟
0: لانه عشان هيك بخاف اقول لا.
1: بس لما انت بتقولي لو بتفهميها انا اسا تعبانه بدي اسمعك واكون معاكي.
0: هي هاي ماريا نعم. هي هاي اللي هي بسيطه عندك.
1: روح عند العيله هات اسمع تعال اكملي يلا.
0: لا انت بتقولي كتير بسيطه قليلة بقدر تتدقى.
1: لا
0: هي هاي هي
1: بس
0: هاي.
1: ما انت بدك
0: الناس مش عندها جرأة تقولها.
1: عارين ما انت بدك تفهميها. انت بدك تكوني معها 100%. انت مش عم بتقولي لها لا. انت بدك تكوني معها 100% عشان تقدري تساعديها. إذا أنت مش هتقدر تكوني معها 100% كيف بدك تساعديها؟
0: تعالي نروح للعيلة.
1: فبتقولي لها استني علي شوي بكرة. أوكي تعالي نروح للعيلة.
0: العيلة بقول لك إسا في إشي كتير ضروري.
1: لا إيه اللي بتعرفي تقولي لا؟ كملي.
0: على فكرة قليل.
1: لا بتقولي لي لا كملي.
0: في مرة قلت لك لا.
1: بتعرفي تقولي لي لا أو توقفي على اللي بدك إياه كملي.
0: بوقف على اللي بدي إياه بس ولا بفشلك.
1: كملي.
0: شوفي.
1: كملي مع العيلة.
0: لا في إشي استفزتيني فيه. لا صار في إزعاج بقلب إزعاج إسا. لا
1: نعم.
0: مش معنى انك انت تمحي شخصيتك اذا انت بتقوليهاش مش يعني فيش الك وجود.
1: اوكي
0: يعني انا باجي بقول لك بدي اعمل البرنامج اللي قلتي لي عليه.
1: نعم مثلا
0: مش عارفه اقول لك لا عليه. بس بناقشك كيف الاقي حالي فيه. بتصل مثلا اي حدا مثلا بده مساعده من العيله بقولش لا بس من ناحية تانية بتقفقف مثلا أو بتذمر أو بحس
1: هي.
0: لا بس هي ما
1: إنك بتعمله بالآخر اللي بدني إياه هاي المشكلة.
0: لا سوري بقدرش. لا ظروفي بتسمح ليش دبروا حالكم.
1: أوكي.
0: لا أوكي. أسمى لا ما فيهاش كتير تفسيرات لا قبل ولا بعد.
1: أوكي
0: إسهاي ما أنتي بالآخر بتعملي
1: بتكيش تفشلي.
0: ما أنا بالآخر ردت عمرية وأنا مش عارفة أقول لا
1: بس رداتي عمرية بعد ما كان في نقاش.
0: لا
1: اسمعيني.
0: يا قلتها.
1: ايش قلتي؟
0: قلتها.
1: برافو.
0: لا
1: قلتيها.
0: ما هو لا
1: قلتيها مره تانية.
0: لا انا بدي اسالك. لا ترفضي طلب لشخص بتكيش تعملي.
1: شالي كيش تعملي.
0: لا بقدرش ظروفي
1: بهاي اللحظه بقدرش.
0: تسمح ليش ظروفي
1: بهاي اللحظه
0: بقدرش.
1: بعدين ممكن اعمله
0: يمكن كمان جمعه بس انت بحاجتي اليوم.
1: اوكي
0: ببطل بده يعني
1: لاقي حدا تاني.
0: اوكي
1: تقدري تقوليها؟
0: صعب.
1: قولي لي لا إسا.
0: تطلب مني طلب؟
1: أنا عم بطلب منك تقولي لي لا.
0: بفشلكيش بقولك لا. حبيتيها؟
1: حبيتها. ذكية أنت. نحن عارفين أنك ذكية. تعرف تلعبيها كمان مظبوط.
0: بكرة شي نهار سمعناها كله صار يشبه بعضه.

0: وصلت رسالة بدك اياني اقراها.
1: انت اقريها لانه انا لما الاحرف تتلخبط بصير عندي.
0: طيب مشكلة. مريم عريان صباح الخير. نعم اقول لا وميت لا اذا كان الجواب يستحق اي يكون لا لاي طلب كانش هو وصلنا لدمار الا الخجل انه نقول لا. يعني دائما اهم شيء
1: فسري لي ترجميلي لاني ما بحكيش عربي انا.
0: اهم شيء ما نخجلش نقول لا, وهذا الاشي كتير مهم انه نقول لا صح وميت صح نقول لا
1: من نبيل صبيحة.
0: ما نخجلش من الاشي
1: نقول لا.
0: فكرة هذا كان فخ مش حلو
1: انه
0: نصبتيلي.
1: انا ما نصبتش فخ.
0: نصبتيلي فخ.
1: عشان هيك ما قلتليش لا.
0: كنت لازم اقولك لا
1: بالزبط. كنت لازم تقولي لا.
0: بس ما عرفتش انك نصبتيلي فخ. انا قلت يا الله ما عطيتني شيء حلو. ما عطيتني شيء حلو.
1: ما هو ما عطيتك شيء حلو انه نقول لا. يعني كمان نبيل عم بقول لك قولي لا.
0: يا الله يا الله.
1: ايش يا الله عرين
0: ماريا.
1: نعم عرين خلص ما نزعجها. لا بلاش تضحك.
0: لا

0: الأحلى. بعد شوي لوين نروح ماريا؟
1: بعد شوي بدنا نروح لمحل مختلف لكنه بطريقة تاني مرتبط جدا بالعالم اللي عشنا بالسنين الأخرانيات. كيف صرنا نعرف شو عم بيصير
0: أصلا؟
1: ليه؟ لأنه اليوم الحدث ممكن يوصل لعندك مباشرة قبل ما يوصل للصحفة.
0: أوكي.
1: دوري أنت قاعدة كل إشي، كل الأحداث الممكنة
0: وتقولي ليش ما خصنيش بديش أعرف. بوصلك
1: بدك بتكيش بتمرق الريل هوب ولا عندك مين كتبه مين عمله مين نشره، الكل عم بنشر، فالصورة موجودة والفيديو موجود واللايف موجود، بس هل وجود الصورة بعني إنه الحقيقة صارت أوضح؟
0: إنه كل شيء موثق هذا إشي كتير،
1: والكل يعني بيوثق، فيش حدا بيوثقش، وكله بده يكون بقلب خطر مش خطر.
0: إيش لا كيف ليش؟ إذا في احترام فيش احترام، في صورة
1: مثلاً
0: لازم.
1: مثلاً كله وإيش بوصلنا كمان، فيش فلاتر على اللي بوصلنا.
0: وتقولي ليش أنا بتابعش وأنا بعمل غربلي وأنا وأنا وأنا.
1: طلعي في الألغوريثم أوكي.
0: اللي براسك ولا اللي بالتليفون؟
1: في الألغوريثم اللي براسي بعرف كيف بيشتغل، وفي الألغوريثم
0: ولا حدا بعرف.
1: يمكن هو بعرف. وفي طبعا الألغوريثم تبع السوشيال ميديا، هو بتعلق إيش أنا بشوفه وبحضر يعني، فحسبه يعني مش دائما أنا بشوف.
0: إحنا بنعرف نسيطر عليه،
1: كل الأشياء الصعبة أنا بشوفها على فكرة.
0: تختاري؟
1: بختار. فنعم.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن برنامج مريا وعرين.
7: عقصة اللق يا عرين، ايش
8: هي؟ عقصة اللق
7: بعت لنا مستمع، اعطانا موقف على كيف اللق. وراح احكي القصة وطلب انه ما ينقل ينذكر اسمه. فشدد، اجا حدا طلب بنته وشدد انه يقول له لا ما تقبلوش.
8: بتعرفي قد الناس بتنكسر عشان ما
7: لأنه كان عارف مين هذا الشخص. هذا الشخص كان مش منيح، الأموال اللي معاه مش نظيفة. والبنت تزوجت شاب تاني، والحمد لله الشاب التاني عايش مع حياة ممتازة، والشخص اللي قال له لا مش موجود على قيد الحياة اليوم بسبب القتل. فبيسألونا شو رأينا بالموضوع.
8: قديش اللا كانت كتير مهمة هون، إنها تحدد مصير بنته. يعني ديش لا مرات مهمة،
7: شفتي؟
8: حتى لو
7: مش ما يفشلها
8: أكيد يمكن زعلت وقالت له أنت وتاتا بس بالآخر قال لا أنا عارف مصلحتك. ويمكن وقتها جابت له شوي وجع راس بس ريحت بنته بالمستقبل.
7: حط حالك محله، شو كنت بتعملي عشان ما تفشليش يا عرين؟
8: شكرا لهذا المثال.
7: مثلا
8: لازم مرات نقول لا.
7: فهمتي؟
8: فهمت.
7: قولي لي
8: إيش؟
7: لا
8: لا لا أنت بفشلكيش، مستحيل أفشلك.
7: لا فشليني عليك.
8: لا لا لا لا.

0: فبالسبع من أكتوبر وفي الأحداث اللي إجت بعدها صار إشي مهم جدا بعلاقاتنا مع الخبر.
1: شو؟
0: كتير من الأشياء اللي شفناها ما وصلتنا أول مرة من صحفي أو من نشرة أخبار، وصلتنا من ناس كانوا جوا الحدث نفسه من تليفونات وفيديوهات وبث مباشر. واليوم أصلا كل واحد حامل تليفون عنده إمكانية يوثق وينشر خلال ثواني. وفي تقرير طلع برويترز انستيتيوت المؤسسة رويتر بيعكس حجم هذا التغيير. لأول مرة صارت شبكات التواصل والفيديو بالمعدل في الأسواق اللي بتشملها التقرير أكثر استخداما كمصدر للأخبار من التلفزيون ومواقع تطبيقات المؤسسات الإخبارية.
1: واو.
0: وبنفس التقرير الثقة بالأخبار وصلت ل 37% والقلق من الأخبار الكاذبة والمضللة ل 62%.
1: بفهم الإشي أكيد.
0: والمفارقة إنه رغم كل هذا 45% بعدهم بفضلوا الأخبار اللي ما بتتبنى وجهة نظر معينة. يعني عنا صور أكتر وفيديوهات أكتر ومعلومات أكتر من أي وقت مضى، ومع هيك يمكن صار أصعب نعرف شو نصدق. وهل وفرة التوثيق قربتنا من الحقيقة ولا صعبت علينا نوصلها؟
1: عن كل هذا بدنا نحكي مع البروفيسور خليل ريناوي، بروفيسور مساعد في موضوع المستقبليات والتجدد التعليمي، باحث أكاديمي مختص في الإعلام والميديا وعلم الاجتماع. صباح الخير.
0: صباح الخير خليل.
2: لكم لجميع المستمعين.
1: يسعد صباحك.
2: المشاهدين بهي الحلقة.
0: أكيد صح. وأنت مش معنا،
1: كنا بنتمنى لو كنت معنا بالاستوديو.
2: لا التزامات سابقة عشان نكون شغالين.
1: خلص بركي المرة الجاية بتزبط معنا.
0: شو رأيك بالديجيتال نيوز ريبورت تبع 2026 من رويترز انستيتيوت؟
2: اوكي، قبل بدي اذكركم شغله وحده، هسه مذكرات. قبل حوالي 12 سنه كان في معي مقابله على كل قضيه مكانه الاعلام المؤسس، يعني الراديو والتلفزيون وما الى ذلك، مقابل السوشيال ميديا او الاعلام اللي هو اكثر اعلام المسمي اعلام الشعبي.
0: اوكي.
2: فوقتها حكيت انه راح يكون في عنا نصل لنقطه توازن معينه، بعدين راح يكون الاعلام هذا الشعبي راح يفوق الاعلام الرسمي بكتير لعدة أسباب.
1: وإحنا هون.
2: وصلنا هون. بس أنا حكينا عنه، يعني هذا كمان هذا التقرير مش جديد.
1: أوكي، قبل 12 سنة حكيت ويا وصلنا له.
2: ويا وصلنا له. هلا ليش الإشي بيصير؟ ليش بيصير هو شغلة واحدة. أول إشي في عنا مشكلة قنوط من الميديا الرسمية، لأنه الميديا الرسمية ما عم تقدر تحاكي المجتمع بالشغلات الصغيرة الصغيرة. وعادة إحنا كناس حتى من ناحية سيكولوجية كمستمعين أو متلقي أخبار وما إلى ذلك، إحنا بنحب دائما نفوت على التفاصيل الصغيرة، والتفاصيل الصغيرة هي اللي بالنسبة لهم بتجذبهم أولا. ثانيا كل قضية الصور التصوير، إحنا بنحب الإشي الفيجوال، الإشي المرئي، منحبش بس نسمع. فلذلك هذا الشيء كمان بيجذبهم أكثر. والأكثر شغلة منيحة في السوشيال ميديا هي إنه موجودة في الحدث بساعة الحدث وتنقله، وعشان هيك بيكون لها تأثير أكثر والناس بترد عليها أكثر. بس من جهة تانية الناس بتردش عليها أكثر. ليش؟ لأنه بصير في عنا بيسموه في السايكولوجي كوجنيتيف ديسونانس، يعني تناقض داخلي. من جهة أنا شايف إشي اللي هو حقيقي مصورين لياته هلأ، وفي هلأ عملوا تقرير وقالوا هيك وقالوا هيك وقالوا هيك، وبعدها ما وصل هذا الحدث انه يتغطى او ينتشر في وسائل الاعلام الرئيسية والمركزية. فعشان هيك الناس بتستناش، فمن جهة بتصدقه، بس من جهة تانية هي عارفة انه هذا اللي عامل هاي الخبر جاهل الخبر، ومش شرط ان يكون أمين ويكون عنده ثقة زي الإعلام الرسمي.
1: طب يعني دفع على ذلك إنه دخل إسا الـ AI الذكاء الاصطناعي، وأكتر وأكتر صار يضلل، وبطلنا نعرف عن جد حقيقة الخبر.
2: شكرا.
0: من الصور
2: حكينا عن بالضبط هذا اللي حكينا عن قبل 12 سنة، إنه رايحين نصل لوضع الفيك نيوز ومش فيك نيوز، يعني الأخبار المضللة.
1: منبطل نميز بيناتها.
2: منبطل نميز بيناتها. إجا الـ AI وبسكح حالها. يعني
1: بسكح حالها. أيوة بالزبط.
2: زي ما قالوا باللغة العامية.
0: زي ما مبارح أنت ضللتني شوي.
2: ضللتك شوي بس بإيش؟
1: يلا قولي له بإيش.
0: بالطيارة وقصة الطيارة.
2: أحكي لكم قصة الطيارة. أنا كنت
1: شوقتونا نعرف إيش.
2: كنت قاعد بالطيارة، كنت مسافر جاي قبل امبارح العصريات، انا طالع من بولونيا من
1: فلاي دبي.
2: لا لا مش فلاي دبي، تركي ايرويز بالصدفة. انا طالع بالطيارة لان هي الوحيدة المباشرة من منطقة شمال ايطاليا للبلاد، كنت بشتغل على روما بالقطار قبل ساعة. طلعنا على الطيارة، طلعنا قعدنا بالطيارة، سكر باب الطيارة عشان يمشونا، ولا بلحظة معينة رجع فتح باب الطيارة قبل ما سافرت. استنينا بيجي 3 أرباع الساعة، فيش حدا هون، شوي طلعوا بلوصية اثنين رجال أمن، رجال شرطة اثنين تليان، فاتوا على الطيارة على الآخر وسحبوا واحد وواحد من قلب الطيارة وطلعوهم قدامنا بشكل مستفز. فأجا الكابتن تبع الطيارة سكر الباب وجعلنا إنه في اثنين مزورين، كبشناهن مزورين جايين بيفوتوا عصائيل بجوازات سفر مزيفة، وطلبوا منا ننزل الشنطات كلهم عشان يفحصون كونه ما مره. باختصار عوقونا بيجي 3 ساعات. فبعدين طلعت الطيارة الحمد لله وصلنا على البلد. ما وصلت على البلد فتحت لحظة من السوشيال ميديا ولاني كاتبين في محاولة اختطاف أو محاولة تهريب أو إشي، يعني عملية اختطاف طيارة، كان محاولة اختطاف طيارة اللي أخفقت في مطار إيطاليا. فشوفوا الإشي هلا ما شفته في الإعلام الرسمي. بعدين الإعلام الرسمي واحدة من التلفزيونات حكت عنه بعد يوم، يعني تاني يوم حكى عنه، بس نفس اليوم حكى عنه على المحل.
1: طبعا بين ما تصحح وإجا إعلام رسمي أكد الخبر مع مصداقية، كان صار منتشر
2: بالضبط بالضبط. وهذا الإشي اللي بالضبط ينطبق على الخبر اللي تبنيكم. من جهة إحنا بدنا الإشي سريع، وتنسوش إن المؤسسات الكبيرة هاي الإعلان الرسمي هي بتشتغل زي السلحفاء، بطيئة جدا
0: لأنه بدها تتأكد من الشغلات. يعني كمان في
2: طبعا أنا مش عم بنتقدها باي ذا واي،
0: لا تمام،
2: إنه يعني بدي أتأكد بالخبر، ما في عندكم جيت كيبر. كمان في شغلات نشرها هو ممكن يعمل بانيكس، يعمل الناس تخويف، ننشرها ولا ما ننشرها. في كتير اعتبارات موجودة عند الصحافة الرسمية اللي لازم تضل موجودة، ولازم الجيت كيبر يعني حارس البواب لازم يضل موجود. بس من جهة تانية انتو شايفين الناس عندن هاي صفة التلصلص بسموها تلصلص، انك تتلصص على اخبار والقيل والقال زي
1: يعني. طب بس احنا من اساسنا كان في قيل وقال ونميمي والجارة اللي
0: بتجيب كل
1: الاخبار وتتنقل الاخبار من شخص لاخر، بس اسا صار انه
0: قرية صغيرة.
1: مسألة السرعة التناقل مسألة السرعة هي اللي مهددة وجودنا،
2: ولا مش بس السرعة والتفنن بقضية
1: التفنن.
2: التفنن بقضية الفيجوال، كيف أن أقول لك الخبر عشان تكون بالنسبة لك
0: تشوفه
2: جدر. هذا اللي صار
0: بس ساعتها وين راح الإعلام وين راحت الصحافة؟
1: كل واحد صار وكالة انباء بحد ذاته
0: يعني.
1: خلص أنا مش بحاجة تشغليني.
2: كل واحد مع تليفون وصار أخطر من أي صح. عشان يكون واضح، التليفون الموجود بيده ممكن اليوم بعد السوشيال ميديا تكون وكالة إعلام جدا جدا مرتبة، وبتشتغل الطريقة كتير كتير كتير ذكية لدرجة انه تأثر على
1: انت كفرد لحالك دي. انت كفرد لحالك بتقدر اليوم تكون وكالة انباء بحد ذاتك.
2: نعم.
1: هل في رقابي؟
2: للأسف شديد لا فيش رقابي، مش بس فيش رقابي، المشكلة أسوأ من هيك. معنيين في الديس انفورميشن، يعني ما يعني في كتير اليوم جهات حتى حكومية بالعالم وحتى مؤسسات اللي هي لازم تكون تحفظ يعني تحفظ كتير أمنها والقوانين، اليوم عم تعمل إشي اللي هو غير أخلاقي. والسبب هو شغلتين، أول إشي سبب سياسي لأنه في قيادات سياسية موجودة بالعالم وإلى آخره اللي معنية بهذا الفوضى الموجودة عشان تعمل البدهيات وما حدا يحسبها. وثانيا في عندكم كمان المصالح التجارية بكل قضية النشر والدعاية، يبيعونا الأشياء، يبيعونا إياها بكل بطرق مختلفة. فساعتها أنت بتقدرش مثلا تحققي. بكرة إجا قالوا لكم مثال، قالوا لكم في نوع كريم إذا إحنا نحط على جسمنا هذا جسمنا ببطل عنده مشكلة ولا مع أي نوع سرطان بالدنيا. أوكي، تخيلوا دعاية من هاي النوع. هلا لما انت بتحطيها بمؤسسه رسميه، المؤسسه مجبور تفحص اذا هذا عن جد هذا الكريم بيعمل هيك ولا لا. بس اذا انت بتشريها بالسوشيال ميديا ولا حدا بتحقق.
1: فبيقدروا
2: يبيعوا اكثر. يعني مثال بسيط، اي ابسط مثال،
1: من 7 اكتوبر لليوم كل شيء عم بتوثق، وكان وكأنه شبه حرب جديده عم بخوض العالم. كل شيء موثق، كل شيء.
0: وفي شيء
1: ولليوم يعني حتى ولو بدك تتقدم بالحياه وخلصت الحرب بدك تحطها من وراك، هاي المره هاي الحرب مختلفه عن اي حرب صارت، انه كل شيء موجود بعده موثق.
2: مظبوط. واكثر من هيك في كمان شغله مهمه هنا، تنسوش انه احنا دخلنا، يعني احنا اللي عم بيصير عم بيدخلنا دائما بحاله قلق مستمر. بعد اشياء بدها تصير وبعد اشياء بدها تصير وبعد اشياء بدها تصير. هلا طبعا في اجنده وراء هذا الحكي، بس كمان حتى لو فيش اجنده، احنا بطبيعتنا لما بنكون موجودين في وضع اللي هو فيش امان او حاسين انه في هزه معينه بدها تكون، بنكون بهذا الوضع. وهذا الاشي للاسف الشديد بزيد من القابليه تبعتنا لاستهلاك السوشيال ميديا اكثر واكثر بكل حدث من هون وحدث من هون.
0: طب وين الانسانيه؟ يعني بنشوف كثير اشياء
1: بصوروا جنازه، بصوروا قتل،
0: اشياء كثير وصعبه، وفي اولاد
1: عم بيحضروا
0: كمان. يعني خصوصية الفرد كمان أو
1: مش بس كمان بيكونش بعد العيلة عارف الخبر
0: مثلا.
2: هذا جزء من عدم المسؤولية. والمشكلة الأساسية إنه إحنا صرنا نستهلكها وكأنه إشي
1: طبيعي عادي،
2: مفهوم ضمنا. يعني أنا بعد الصبح بحكي مع صديق لإلي على كل قضية العنف في المجتمع العربي. إذا متذكرين كنا إحنا إذا حدا بنطخ أو حدا بتآذى بشي محل زمان تحكي عنه الإعلام 3-4 أيام وكنا نتأثر ونفوت على شغلات. اليوم
1: صار ريل دقيقة ونص.
2: وهذا بسموه التخدير في الإعلام، هذا بسموه التخدير.
1: صرنا مخدرين
2: بالضبط، صرنا مخدرين لكل شغلة وشغلة، صرنا مخدرين لكثير أشياء ورايحين للأسف الشديد نصير مخدرين لكثير أشياء.
1: بسرعة بسرعة
0: بس إذا نحن ناس واعيين، طب وين الرقابة الذاتية تبعتنا؟ يعني كنا نحكي
1: بس ما أنت جزء من هاي الحياة، يعني حتى لو أنت
0: بس
1: واعي.
0: أنا ما بدي أشوف، أنا واعي ما بدي أشوف، بديش أتخدر.
1: يعني إيش سمعت إسا إشي أنا الصبح بقولك عارين صار بايت، سمعت اللي صار على الـ11، يعني خلص. يعني في إشي أنت جزء منه، أنت صرت جزء من هاي السير أخبار بايتي.
0: يعني أنا لازم أراقب حالي، يعني إذا فيش رقابة إسا وكلاته موجود لأولادي. طب انا بدي
2: هو كيرز
0: اي كير اي كير
1: امحي السوشيال ميديا لكان روحي على جزيري مع جزيري معزولي.
0: بس هذا المظبوط
1: فش حل تاني.
0: طب بس اذا نحن عارفين انه هذا مش مظبوط،
2: المدخن اللي جنبك بيطلع حدا مدخن جنبك نفس الإفكت، نفس التأثير. هو عم بيعمل مدخن بالنسبة لك، انت بالنسبة له انت مش موجودة ولا غير موجودة، هو بيدخن.
1: هاي الهوريكان اللي احنا موجودين فيها عاصفة وعم بتلف فينا، بدك ولا بدكاش، رح يكون لها نهاية ولا رح تكمل
0: نهاية وتبدأ اشي جديد او ينخلق
2: اشي؟ لا للأسف الشديد انا مش شايف.
1: انت عم تحس بس ان رح تزيد سرعة؟ يعني
2: لا للأسف الشديد لا. زي وتنسوش انه كمان في لما عندنا مصالح سياسية واقتصادية من وراء كل هاي الظواهر، ما فيش حدا عنده أي

0: مصلحة إنه يوقفها أو يغير فيها، لأنها بتفيده لأنها بتخدمه.
1: والصحافة كيف يعني، كيف شايف الصحافة إيسر حتكون؟
0: للأسف الشديد بعد شيء، بعد في شيء اسمه صحافة.
2: لا بس أنت قبل 12 سنة حكيت شغلات، من إسا شو رح يصير لك كمان؟
1: كيف رح يكون يعني؟ شو معنا نحن؟ شو مع الإعلام؟
0: رح يكون في عنا إمكانية، كان عنا أول شيء تو ترينز يعني مجريين. المجرى الأول إنه الناس تصير أكثر مدمنة على هاي الشغلات، وتبطل تحس وتبطل تتأثر، غير تأثر عيني وآني. والشغل الثاني والاتجاه الثاني رح يكون هذا بسموه أبرسي في الإنجليزي، اللي هو عمليا على غير مبالغة. خلص شو بيصير يصير، مش
2: حاضر بفكر إنه إحنا مش بحاجة ل 12 سنة، إحنا بلشنا نحس فيها من اليوم. يعني بالأول يمكن كان يعني هيك نتأثر شوي، نشوف شغلات جديدة، نشوف دم اليوم
0: ولا شيء.
1: والناس اللي بترفض شو بده يصير فيها؟
0: ولا شيء، عندها أباثية، بتحس حالها عايشة في البوتقة تبعتها، في البلون تبعها، وخلص. واللي بده يصير يصير.
1: واو،
0: وهذا اوريدي موجود.
2: واو. كيف بتحمي أنت أولادك وبتحمي حالك من كل هذا الصراع؟
0: للأسف الشديد هاي المهمة جد صارت شبه مستحيلة بمحل معين. الإشي الأساسي اللي لازم نعمل، لازم يكون في أكتر تواصل اجتماعي بقلب البيت. لازم إحنا مش كلنا نقعد على التلفونات قبال بعض، لازم نجيب التلفونات ونقعد مع بعض،
2: يعني بالقليل
1: بقلب المحيط، الدائرة
2: على التواصل الذاتي العائلي.
0: بالضبط.
2: يعني نحمي حالنا لا شبه مستحيل، بالقليل نشتغل على الروابط.
0: بالضبط. ونوقف الواي فاي بالبيت لمدة 4-5-6 ساعات عشان يطلعوا زي الفيران من غرف
2: مش بطوشي. واو. مش بطوشي بالغلط انقطع الكامل.
0: بالضبط. يكون في نظام، اذا نعمل نظام احنا بنكون عمليه نقدر نعمل شويه سيرفيس، بس مش اكثر من هيك
2: يعني، بس هيك. فهمتي؟
1: حلو.
0: بس هيك.
1: مستقبل رهيب.
2: بروفيسور خليل غيناوي، بروفيسور مساعد في موضوع المستقبليات والتجدد التعليمي، شكرا كتير لإلك.
0: شكرا
2: انك شوي حطيتنا بالواقع، نضلناش نقول انه شو اللي عم بيصير حوالينا.
0: شكرا لكم، ونهارك سعيد لكم لجميع المشاهدين والمستمعين.
2: شكرا. باي باي.
0: باي باي, باي.
2: وصلك رسائل مريا؟
1: نعم، وصلتنا رسالة بفكر من مصر.
2: من؟
1: مصر.
2: والله
1: من شريف. صباح الخير.
2: الخير.
1: صباح الخير والحب والتفاؤل، كيفكم يا حلوات من مصر؟ ببعد لكم أدفى التحيات وأرق الأمنيات، أن تكون أيامكم لطيفة وحلوة وحلاوة الشوكولاتة. أتمنى لكم ألا تتكرر مآسي الماضي، وتبقى البلاد في سلام وخالية من الإرهاب. صباحكم ورنفو للصديق شريف.
2: شكرا كتير لشريف. في بعد عندك رسائل مريم؟
1: في بعتولنا يسعد صباحكم من إيهاب قعود من القدس، وبعتنا كم من مرة وبتو يسمع إنه عم نسلم عليه.
2: إيهاب سمعنا.
1: وكمان من غزة، صباح الورد، صباح النور والفل والياسمين.
2: أهلا وسهلا.
1: من
2: إيش الاسم؟ تعرفي؟
1: لا مش شادي.
2: من شكرا من شادي الرسالة هاي اللي وصلتنا. شكرا لرسالتك، شكرا لكل مين تابعنا سمعنا. مين
1: الكولونيل بيسأل ماريا، هل ممكن تقولي العرين؟ لا
2: آي كولونيل،
1: بحي الكولونيل محمد. بحب.
2: نسيت. نسيت أنا أحكوشها، منيح اللي أنت موجود هون.
1: وشادي ببعتنا، شادي أنا شادي من غزة. هاي شادي
2: مرحبا، أحلى تحية لشادي وأهل غزة،
1: كل البلاد وكل البلاد
2: طبعا، ونكون بخير وسلام
1: وأيامات أحسن وأفضل وأحلى. شو بدي أقول لك؟
2: شكرا لك ماريا دبينا،
1: وإلك عرين بسول بكرة.
2: نرجع نلتقي بكرة
1: من 10
2: ل 12
1: أنا وأنت.
2: وأنت
1: وأنا. ماريا وأنت.
2: أنت وأنا. وشكرا لريتا نادر تيودوري من الراديو المتلفز، ولرانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، لخين دهان من الهندسة الصوتية، لمستمعين ومشاهدين.
1: لا
2: عم بتقولي لي لا؟
1: قولي لي لا.
2: لا ما تقولي ليش لا.
1: قولي لي لا.
2: لا هي غنية عشان
1: قولي لي. طيب
2: غنية رايقة.
1: قولي لي قولي لي

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: عناوين الساعة من مكان: في منطقة نابلس مقتل فلسطيني في برقة إثر هجوم لمستوطنين وفقا لمصادر محلية، وإصابة 5 إسرائيليين بجروح قرب سباستيا إثر تعرضهم للرشق بالحجارة. حملة لجيش الدفاع في يهوداوة السامرة ضد المؤيدين لمجازر 7 أكتوبر. وهجمات روسية في أوكرانيا توقع 8 قتلى، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. أفادت مصادر في نابلس بأن فلسطينيا قتل ظهر اليوم في بلدة برقة شمال غربي المدينة إثر هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون تخلله إطلاق للنار، كما جرح 14 آخرون. أصيب 5 إسرائيليين بجروح قرب سباستيا منطقة نابلس إثر رشق سيارات بالحجارة، وتوصف حالة أحدهم بمتوسطة والآخرين بطفيفة. أعلن جيش الدفاع أن قواته بدأت الليلة الماضية بحملة في أنحاء يهوداوة السامرة لاعتقال واستجواب مطلوبين يمارسون الإرهاب والتحريض، وبالأخص ممن يعرب عن تأييده لمجزرة 7 أكتوبر. ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية هدمت صباح اليوم منزل قدر سمارة في قرية بدو المتاخمة لحي جبعات زئيف بشمال غرب أورشليم القدس، وقد ارتكب الإرهابي سمارة اعتداء إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المواطن نتانئيل شكرون قبل حوالي 2 أسبوع في عين ماء بمنطقة بنيامين. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب من مستوطنة يتسهر في السامرة تنسب له البصقة على باب كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة من أورشليم القدس قبل نحو 1 و4 أشهر. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المتهم يدعى أفراهام أنتمان، وبحسب اللائحة فإن الخلفية كراهيته للمسيحيين والعرب. في أنحاء مختلفة من أوكرانيا قتل 8 أشخاص على الأقل إثر الغارات الروسية بالصواريخ والمسيرات الليلة الماضية بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون. وفي المقابل قصف الجيش الأوكراني منشأتي نفط وساحة تدريب روسية، وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن هذا رد مبرر على الهجمات الروسية التي طالت مدنيين. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار غير أو عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب بدءا من ساعات بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. في الواحدة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: مراسلنا في الجنوب أحمد أبو سويس، تحية لك يا أحمد، أهلا بك.
2: مساء الخير يوسف.
1: الذكرى الثالثة، 3 سنوات على مجزرة 7 أكتوبر، العرب في النقب ما بين الأعمال البطولية التي قاموا بها والفقدان، أيضا هنالك ضحايا سقطوا في 7 أكتوبر. أحمد،
2: صحيح يوسف، أيضا المواطنين العرب يعني كانوا في وهل هذه الأحداث. طبعا العشرات أصيبوا في ذلك اليوم في 7 أكتوبر، وأيضا كان أكثر من 20 مواطن قتلوا من سكان منطقة الجنوب الذين قتلوا طبعا في أحداث 7 أكتوبر. ربما أول الضحايا كان طبعا يزن أبو جامع الذي طفل

0: هم استعاد طبعا ذكرى وذكرى من فقدوا بذلك بطقوس خاصة بهم أو في بيوتهم أو بالجلوس أو بزيارة المقابر. الأغلبية الساحقة بقيت في بيوتها وحاولت أن تدير هذا اليوم بشكل طبيعي، يعني بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الصحافة، بعيدا عن زيارة منطقة غلاف غزة. يعني هم يحاولون ربما التهرب من هذا، عدم لاستذكار هذه الأيام الصعبة، وبالتأكيد خاصة من فقد يعني أبنائه أو أكثر، يعني كما هو الحال لأحد العائلات بجانب بلدة كسيفة، 4 فتية فقدتهم العائلة. لذلك حتى أن هناك صعوبة في مقابلتهم، يعني كثير منهم يرفضون الحديث لوسائل الإعلام، يرفضون التحدث لوسائل الإعلام. هناك بعض ربما شخص أو شخصين هم الوحيدين الذين يتحدثون، وهذا الشيء يبين يوسف بشكل قاطع بأنهم لا يريدون يعني استذكار ما حدث، يريدون البقاء على هذا الألم وهذا المصاب بشكل يعني يتعاملون به بشكل خاص بشكل مغلق. هذه صورة الوضع ربما حاليا بالنسبة للمواطنين العرب. لكن رغم ذلك منطقة الجنوب وبالتحديد منطقة غلاف غزة يوسف كانت يعني مزارا منذ يوم السبت. من يوم السبت الماضي كنت هناك وتجولت في منطقة الحفلة الموسيقية نوفا وشاهدت المئات من المواطنين الذين كانوا يصلون منذ ساعات الصباح يقومون بزيارة الأماكن التي حدثت فيها هذه الأحداث الأليمة، إن كان مجمع السيارات في بالقرب من المشافة كوما وأيضا محطة الشرطة في سدروت وغيرها من المواقع. طبعا كلما اقترب هذا الأسبوع منذ بداية الأسبوع وبعد تخصيص هذا الأسبوع لذكرى 7 من أكتوبر هنالك الآلاف من المواطنين. في هذا اليوم هنالك أعداد كبيرة من المواطنين وصلت من أقصى الجليل وأقصى النغب لزيارة واستذكار ما حدث هناك، وحاولوا عدد منهم الدخول إلى الكبوتات وإلى يعني الاطلاع على صورة الوضع اليوم بعد ثلاث سنوات. ولكن في كل هذه الأوضاع هناك مطالبات سمعت خلال الأسبوع الماضي خلال الأيام الماضية، وكل من تحدث معه بأنهم يطالبون بلجنة تحقيق يعني رسمية لأحداث هذا 7 من أكتوبر. هذا المطلب الرئيسي. طبعا بالتأكيد هنالك مطالب أخرى، أهم المطالب هو بفرض النظام وربما معاودة الأمن والأمان إلى منطقة غلاف غزة، وذلك بعد أكثر من 20 عاما من إطلاق الصواريخ ومن الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة كما كان في مدينة سدروت وغيرها، وأضرار وعدد من القتلى. حاليا لا يوجد إطلاق صواريخ، ولكن هناك تهديد فعلي، يعني المواطنين والسكان يعرفون، الذين يقطنون منطقة غلاف غزة يعرفون بأن هذا التهديد لم يتلاشى بشكل 100% رغم يعني حالة الهدوء التي تسود. والنقطة الثالثة المهمة بأن جزء كبير من المواطنين من سكان منطقة غلاف غزة تقريبا 40% حتى الآن لم يرجعوا إلى بيوتهم. يعني هذا الأمر هو أيضا من يعني من المواضيع التحديات الكبيرة على رؤساء السلطات المحلية والإقليمية في هذه المناطق لعودة السكان جميع السكان إلى مناطق غلاف غزة. نتحدث عن 40%، هنالك خوف من الأوضاع التي لم تهدأ حتى الآن رغم الهدوء النسبي الذي يسود. وأيضا هناك أعمال في عدد من الكبوتسات تمنع ذلك، ولكن بالتأكيد يعني رئيسة المجلس الإقليمي إشكول يعني تحدثت قبل يومين وبينت بأنها يعني وعدت أن ستكون الحياة رويدا ستعود إلى طبيعتها. ربما يأخذ ذلك وقتا ما، ولكنها بينت معطى مهم يوسف بأن هنالك خلال العام الأخير للسكان في منطقة غلاف غزة وتم ولادة 230 طفل. هذا يبين بأن الحياة يعني ستعود إلى منطقة غلاف غزة، ولكن رغم كل هذه الأجواء هي أجواء هذه الأيام هي أجواء استذكارية. ألاف من المواطنين يزورون منطقة غلاف غزة ويقومون باستذكار ما حدث، فعلا على أمل فعلا أن تقوم ويتم إقامة لجنة تحقيق رسمية هذه الأحداث ومعرفت ما حدث في ذلك اليوم الأسود.
1: أحمد أبو سويس، شكرا جزيلا لك، مراسلنا في الجنوب، شكرا جزيلا لك. قبل قليل كشف عن هوية البروفيسور شحر نيفو البالغ من العمر 59 عاما من بيتح تيكفا، المحاضر في قسم الرياضيات في جامعة بار إيلان، بعد اتهامه بالتخطيط لتنفيذ هجمات واسعة اعتداءات ضد مئات المواطنين العرب في إسرائيل. وطبعا الدوافع كما جاء في لائحة الاتهام دوافع قومية أيديولوجية وفقا للاتهام. هذا الخبر العاجل الذي يأتينا الآن مرة أخرى. البروفيسور هو شاحر نيفو البالغ من العمر 59 عاما من بيتحتيكفا.

0: هو المحاضر من قسم الرياضيات في جامعة بر إيلان الذي خطط لتنفيذ هجمات واعتداءات واسعة ضد المواطنين العرب وما كشف عنه قبل أيام. ولجنة المتابعة طبعا اللجنة العليا لجنة المتابعة العليا جميل العربية اجتمعت بالأمس وخرجت بعدد من القرارات في عقاب كل هذه التطورات الدراماتيكية. إذن هذا ما جاءنا. ونذكر مستمعينا بأننا سننقل الليلة عند الساعة 9:15 مراسم إحياء الذكرى الوطنية لعائلات 7 أكتوبر عبر راديو مكان، كما ستنقل المراسم أيضا عبر قناة مكان. يأتي هذا البث في إطار فعاليات إحياء ذكرى 7 أكتوبر التي تصادف اليوم، اليوم عند 9:15 مساء. إلى شؤوننا المحلية، سنعود إلى ملفات 7 أكتوبر وعاصفة تصريحات رئيس الشباك زيني تغضب النقب برمته. التفاصيل مع نواف النباري.
1: ردود فعل أقل ما توصف بأنها مستهجنة ومستغربة لما نسب لرئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني من أنه حذر خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر الأخيرة من وجود أماكن في البلدات البدوية في النقب تضم بنى تحتية ذات طابع عسكري، إلى جانب محاولات لإقامة ما وصفها بكتائب شبه عسكرية، معتبرا أن الظاهرة مقلقة للغاية ومؤكدا أن الجهاز يعمل بصورة مستمرة على إحباط هذه البنى. الحديث بداية للنائب وليد الهواشلة.
2: أهلا بك أخي نواف. مع اقتراب موعد الانتخابات يزداد التحريض على عرب النقب، وحذرنا من هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وأنا أوجه ندائي إلى رئيس الحكومة وإلى رؤساء كافة الأقسام، وقف هذا التحريض على عرب النقب. لا يوجد تنظيمات عسكرية ولا شبه عسكرية، هذا حديث فارغ. نحن نقول وبشكل واضح أن المواطنين العرب في المجتمع العربي ككل وفي منطقة النقب مواطنين يحافظون على القانون، وهناك أطراف تريد جر المنطقة أو تأجيج الأوضاع قبل الانتخابات، ونحن لا نريد ذلك.
1: أما المرشح الانتخابات في القائمة المشتركة حسن النصاصرة فعقب قائلا:
3: كأنني أستهجن مثل هذه التصريحات التي ليس لها أي أساس من الصحة. عرب النقب ليسوا أعداء الدولة، وتصريحات رئيس الشباك زيني حول ما اسمه وجود بنية عسكرية وخلايا عسكرية في تجمعات عربية في النقب شيء غريب، وإنما يحدث لخلق خطاب سياسي ومن ثم برنامج سياسي منذ زمن طويل. وقيادات النقب طالب مواجهة انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة والقتل والخاوة، ونحن نعمل نحمل الجهات الأمنية والشرطة هذه الأوضاع التي وصلت إليها.
1: كما تحدث إلينا بالروح ذاتها الناشط الميداني عقاب العودة:
4: تصريحات مغرضة ومرفوضة جملة وتفصيلة وغير صحيحة على الإطلاق. هذه التصريحات تهدف إلى شيطنة عرب النقب، وهي جزء من مسلسل التحريض الرسمي تجاه أهل النقب. يهدف هذا التحريض إلى شيطنة عرب النقب، وذلك لتسهيل تمرير مخططات التهجير والترحيل والهدم في النقب.
1: هذا وقد طلب كل من تحدثنا إليهم بضرورة جمع الأسلحة غير القانونية على الفور لحماية المجتمع في النقب من هذا الخطر الداهم، رافضين إقحام هذا المجتمع في دوامة الانتخابات الوشيكة.
0: نواصل مع هذا الملف ونرحب بالأستاذ طلب الصانع رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. تحية لك أستاذ طلب، أهلا بك.
5: لكم وللمستمعين الكرام.
0: حتى أن الشرطة دخلت إلى حالة من الذهول، إنه عن ماذا يتحدث رئيس الشباك زيني؟ عن أي جماعات مسلحة يتساءلون؟
5: بكل تأكيد عندما يتم إطلاق تصريحات بهذا الشأن باتهام بالجملة فهذا يدل على غياب المسؤولية المطلقة. إذا كانت هنالك أدلة بإمكان جهاز الشباك تحويلها للشرطة والعمل على إجراء تحقيقات واعتقال المسؤولين والمتورطين، نحن ندرك أن هذا غير موجود وأن هذا غير صحيح وأن هذا جزء من حملة سياسية أكثر مما هي حملة مهنية أو أمنية. وكما يظهر رئيس الشباك يريد أن يخدم أسياده من قام بتعيينه، وأيضا هذا يعكس التوجهات السياسية.
0: لماذا الآن أستاذ طلب؟ هل هناك تفسير لماذا الآن مثلا؟
5: بالتأكيد واضح أن التوقيت ليس بالصدفة، وواضح أن الاتهام للنقب كجزء من حملة وجوقة التحريض ضد النقب والنقبويين. نحن نعرف من أي جهة تأتي من جهات مغرضة، تأتي من بكذير سموتريتش، والآن ينضم إليها زيني. هذا واضح أنه يلعب في الملعب السياسي لحملة انتخابية يمينية، وهذا نهج غير مسؤول، وبالتالي نحن نرفض بشكل كامل وقاطع هذه التصريحات غير المسؤولة. نحن نؤكد أن العرب في النقب أثبتوا المسؤولية والحكمة التي تغيب عن الكثير من المسؤولين في هذه الحكومة في الظروف الصعبة والمأساوية، وأثبتوا التزامهم، وأيضا هم يطالبوا بأن يكونوا جزء من المؤسسات والتعامل على مستوى المساواة. والتعايش بين العرب واليهود في النقب هو رائع باستثناء عمليات التحريض التي تأتي من المسؤولين الذين يأتون من القدس لدوافع سياسية.
0: على مدار 3 سنوات أستاذ طلب استمعنا وقرأنا الكثير عن ما قام به العشرات والمئات من سكان العرب منذ 7 أكتوبر على مستوى الأعمال البطولية، كذلك العائلات التي فقدت كل عزيز، ولا شك بأن هنالك أيضا عدد من المخطوفين، هناك من قتل، هناك من عاد إلى أحضان العائلة. كيف تقارن هذه الحالة بما يحدث الآن وأنت تقول هنالك هجمة على النقب منها عنصرية تمتد لتكون سياسية بتوقيت ويتزامن مع موعد الانتخابات؟ هل هذا يعني يقول بأن الدولة أدارت ظهرها لعرب النقب بعدما حدث؟
5: نعم، هذا ليس جديد، نحن سمعنا كلمات التضامن الجميلة
0: رئيس الدولة كرم الكثير.
5: نعم. سمعنا يعني كلمات تضامن وحملات تضامن حيث ضحى كثير من أبناء النقب بحياتهم لإنقاذ عائلات يهودية في منطقة نيتيفوت وأفاكين، إضافة إلى الثمن البائض الذي دفعه أهلنا في النقب. ولكن إضافة لذلك بسرعة كبيرة بدل من التأديد والدعم كان الاستنكار، بعد ذلك كانت حملة التحريض والهدم حتى في ظروف استثنائية وفي حالة طوارئ والبيوت تهدم نتيجة القصف، كانت هنالك عمليات هدم بيوت سياسية في ظروف استثنائية في أمر غريب ومستهجن. والآن في هذه الحالة يأتي شخص مسؤول وليس مواطن عادي عندما يلقي بهذه التهم جزافة بدون أي دليل وبدون إثبات ويعمم ذلك، فهو عمليا يتهم كل النقب وكل سكان النقب بشكل غير مسؤول وبشكل في منتهى الخطورة، وهو واضح أنه يصبح جزء من جوقة التحريض.
0: هل يفهم
5: نطلب من رئيس المستشارة القضائية للحكومة أن تدخل لوقف هذا العمل غير المسؤول والخطير عندما يأتي من جهة في هذا المنصب وهذا الموقع؟
0: هل يفهم هنا أنه رئيس الشباك ربما يريد أن يحذر من عرب النقب أنه بإمكانيات سيناريو قادم لسبعة أكتوبر ثاني؟
5: يعني رئيس الشباك يجب أن لا يسلك بيانات، وليس رجل سياسي يقف على منبر الكنيسة ويلقي خطاب، ويقوم بدور مهني. إذا كانت هنالك شخص متورط بقضية ما على جهاز الشباك ولديها الصلاحية القانونية والإمكانية بإجراء التحقيق، وليس أن يقوم بترويج لحملات دعائية. ما يقوم به حملة تحريض شعبوية رخيصة لا تستند إلى أي أساس وغير مبررة وغير مقبولة إطلاقا.
0: توجهتم للمستشارة القضائية للحكومة أم بعد؟
5: هذا ما سنقوم به، لجنة التوجيه العليا العرب النقب للمستشارة القضائي لبحث هذه التصريحات غير المسؤولة وتداعياتها الخطيرة.
0: كيف ينعكس ذلك أيضا على السلطات المحلية التعامل؟ هنالك الكثير من العرب الذين أيضا يعملون في بئر السبع، مناطق مختلفة يهودية. أستاذ طلب،
5: المواطنين الذين يتعاملوا مع بعضهم بعلاقات ومعرفة طيبة والعلاقات إيجابية، ولكن هذه التصريحات بالتأكيد تسمم الأجواء، تنشر الكراهية، وهنالك من يعني مستعد أن يلتقط مثل هذه التحريضات وتوظيفها في عمليات عدائية. رأينا كيف يقوم بروفيسور في جامعة بر إيلان بمثل هذه الخطوات، رأينا كثير من المسؤولين الذين يقوم باعتداءات حيث أصبحت الكراهية جزء من النهج الذي يتبع، وبالتالي كنا نتوخى من رئيس الشباك أن يقوم بإجراءات لكشف النقاب عن مثل هذه التنظيمات الذي تعيث فسادا في الضفة الغربية والتي في بعض الأحيان تصل إلى الداخل الفلسطيني. لم نسمع مثل هذه التحريضات، ولكن نسمع مثل هذه التصريحات بمواطنين لم يتم اعتقال أي شخص حسب معلوماتي بأي عمل معادل للدولة حتى الآن بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
0: رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الأستاذ طلب الصانع، شكرا جزيلا لك.
5: تحياتي، شكرا لكم.
6: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: في الذكرى الثالثة لمذابح أكتوبر، تضامن في العالم إلى جانب القلق حيال الزيادة الملموسة في مظاهر معادات إسلامية. الكلمات والنشاطات مع شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون.
7: الذكرى الثالثة لأسوأ اعتداء استهدف دولة إسرائيل منذ المحرقة النازية هي تتأرجح بين إقرار السلطات في العالم بخطر رفع مظاهر معاداه السامية لرأسها وإن تحت عباءة المناوئة لسياسات إسرائيل تحديدا الحرب في غزة، وبين المظاهرات في الشارع لا سيما في أوروبا والتي لا تخلو من شعارات لا سامية تطعن في مجرد حق إسرائيل في الوجود. في الشق الأول يوسف، التعبير عن التضامن فعلا مع إسرائيل بدءا من الولايات المتحدة مرورا بأوروبا وانتهاء بتايوان، حتى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي شبه مجازر حماس باعتداءات 11 من أيلول في الولايات المتحدة. مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس دعت إلى وجوب تفكيك حركة حماس من سلاحها، وفرنسا عرضت الخطوات التي تطبقها لعزل الحركة الإرهابية ومكافحة معادات السامية، إلى جانب تأكيد دول عديدة على عدم السماح بتكرار هذه المذابح. يكرر بعضها الدعوة إلى الالتزام بحل الدولتين، فكذا مثلا مستشار ألمانيا ميرتس الذي دعا إلى التركيز على بناء نظام جديد للعيش السلمي والآمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين وجيرانهم. يمكن يوسف إظهار البون في اختلاط المواقف المناوئة لإسرائيل ومعاداة السامية بمثلين. دعنا نستمع إلى من ناحية القلق الشديد الذي يعبر عنه وزير الخارجية الألماني من تحطيم مظاهر اللاسامية أرقاما قياسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. دعنا نستمع.
8: An diesem Tag beging die Hamas den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Dieser Tag war der Anfang eines
7: schweren Endes. Johann Wittfull يؤكد حزم ألمانيا على التصدي لمظاهر كراهية اليهود التي تقف عند الهاوية، هكذا قال. من ناحية أخرى، انتقادات شديدة اللهجة للنائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد إلقائها على الأرض علم إسرائيل في عرض لذكرى 7 أكتوبر أقيم داخل مبنى البرلمان في ستراسبورغ. حسن من أصول فلسطينية يجب القول والمعروفة بمعارضتها لفكرة دولة يهودية، اعترفت أمام البرلمان بإسقاط علم إسرائيل ولكنها اعتذرت فقط لإسقاط علم الاتحاد الأوروبي الذي كان منصوبا إلى جانبه. دعنا نستمع.
9: Je n'ai pas touché au drapeau européen. Il est simplement tombé après que le drapeau israélien était.
7: وفي إطار يوسف التجاذب بين المواقف الرسمية والشعبية، تنطلق اليوم بالذات في لندن وبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية مظاهرات مؤيدة لغزة وضد إسرائيل، ذلك رغم حث الشرطة البريطانية للمنظمين على هذه المظاهرات لتأجيلها. وأخيرا يمكن الإشارة إلى تدشين شارع صغير في باريس على اسم طبعا شيري بيباس وطفليها من أبرز رموز مقترفات حماس في الاختطاف والقتل. يوسف.
0: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك. إلى هذا التقرير لمراسلنا وسام جبر حول أزمة الطيران مع دبي. السلطات الإماراتية تلغي تصاريح شركتي إلعال وإسرائيل، فلنستمع.
10: قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لإنهاء عملية إعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين في دبي، عاد القلق إلى المشهد بعد أن ألغت سلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تصاريح هبوط كانت قد منحتها لشركة الطيران إسرائيل لتنفيذ رحلة إنقاذ مقررة يوم غد 8 أكتوبر. الشركة أبلغت المسافرين بإلغاء الرحلة مؤكدة أنها تعمل مع الجهات المعنية المعنية محاولة إيجاد حل يسمح بتسييرها أو توفير بديل، كما اضطرت شركة الطيران العال إلى إلغاء رحلات إنقاذ أخرى بعد إلغاء تصاريح الهبوط الخاصة بها، بينما لا تزال الرحلة التي تخطط لها شركة أركيع لتشغيلها مساء اليوم قيد الفحص، ولم يعلن حتى الآن عن إلغائها. وتأتي هذه التطورات في وقت كان من المفترض أن يقترب فيه الجسر الجوي لإعادة المواطنين الإسرائيليين من الإمارات من نهايته بعد تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل إثر الحادث الأمني الخطير الذي وقع على متن إحدى رحلاتها من دبي إلى تل أفيف، عندما حاول مساعد الطيار السيطرة على الطائرة، ما أدى إلى تحويل مسارها وهبوطها في السعودية. وعقب الحادث أوقفت فلاي دبي رحلاتها إلى إسرائيل، وبدأت إسرائيل تشغيل رحلات إنقاذ بواسطة شركات الطيران المحلية الإسرائيلية إلعال وإسرائير وأركيا بهدف إعادة الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين بقوا في الإمارات، غير أن عملية الإعادة واجهت منذ بدايتها صعوبات مرتبطة بالحصول على الموافقات الأمنية وتصريح الهبوط من الجانبين الإسرائيلي والإماراتي، إلى جانب خلافات حول إجراء التفتيش الأمني. ومع إلغاء التصريح الممنوحة لإسرائيل وإلعال تتجدد علامات الاستفهام حول إمكانية إنهاء عملية الإعادة في الموعد المحدد، فيما تواصل شركات الطيران الإسرائيلية اتصالاتها مع السلطات الإماراتية بحثا عن حل يسمح باستمرار الرحلات وإعادة الإسرائيليين العالقين إلى البلاد.
0: وإلى هذا التقرير للزميل سامح قادري حول جهاز الصحة والسابع من أكتوبر وارتفاع الاستشارات الطبية الهاتفية بنسبة 36%.
11: معطيات جديدة من منظومة الصحة في إسرائيل تشير إلى تغيير في طريقة تلقي العلاج منذ بداية الحرب، فقد تراجعت اللقاءات المباشرة مع الأطباء في طب الرعاية الأولية بنسبة وصلت إلى 13%، في حين ارتفع عدد اللقاءات عبر الهاتف بنسبة وصلت إلى 36%. ومع ذلك لم يتغير إجمالي عدد اللقاءات في الرعاية الطبية الأولية بشكل كبير، بل بقي مستقرا تقريبا. أما بين المهجرين فكان التغيير أوضح، فقد ارتفع استخدام اللقاءات الطبية عن بعد بنسبة وصلت إلى 50%. وتظهر المعطيات أن هذا التغيير بدأ منذ الأشهر الأولى للحرب، خاصة في أعقاب إجلاء سكان من مناطق في الجنوب والشمال، فالبعد عن العيادات المعتادة وصعوبة الوصول إليها جعل الاستشارة عبر الهاتف أداة مهمة للحفاظ على استمرارية العلاج. لكن الطب عن بعد لا يمكن أن يحل مكان الزيارة المباشرة في كل الحالات، فهناك فحوصات وعلاجات تحتاج إلى حضور المريض مثل الفحص الجسدي وفحوصات الدم والتصوير وبعض فحوصات الوقاية. وهكذا لم تغير الحرب حجم استخدام خدمات الرعاية الأولية بشكل كبير، لكنها غيرت بوضوح الطريقة التي يصل بها المريض إلى الطبيب من العيادة إلى الهاتف.
0: ومن بقي مستيقظا حتى ساعة متأخرة الليلة الماضية شهد لحظات تاريخية. ليونيل ميسي نجم الأرجنتين يودع منتخب الأرجنتين بعد 21 عاما من المجد والإنجازات، كأس عالم، لقبان كوبا أمريكا وأهداف لا تعد ولا تحصى. ميسي كتب الفصل الأخير مع منتخب الأرجنتين على استاد المونومنتال في العاصمة بوينس آيرس أمام منتخب بنين، وفازت الأرجنتين في هذه المباراة طبعا الودية الوداعية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ميسي سجل، صنع أيضا هدفين، وقاد الأرجنتين كالعادة للفوز. الكثير من الدموع كانت في هذه الليلة، أيضا المشاعر، تغيب من تغيب من أبرزهم دي ماريا لأسبابه الخاصة، ولكن نجوم كبار كانوا أيضا على أرض ملعب ساهموا في وداع ميسي الأسطورة. سنتحدث كثيرا عن ميسي بكل تأكيد في كل مكان. انتهت حقبة زمنية لا شك في عالم كرة القدم، يبقى ميسي مع انتر ميامي، سنتابعه بكل تأكيد. إلى هنا نصل إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم. كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف شداد، لينا شحدرزك أنتجت البرنامج، ريتا ثيودوري كانت معنا في الراديو المصور، حندهان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم، إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
2: لبرا؟ أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.
6: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
7: عناوين الساعة من مكان: مقتل فلسطيني قرب نابلس إثر هجوم لمستوطنين وفقا لمصادر محلية، ضابط كبير يحذر من تكرار واقعة أمنية على غرار 7 أكتوبر، ممطلة في التحقيقات مع الإرهابيين المشتبه بضلوع في المجازر، روبيو يقول إن إيران فشلت في اغتنام فرص التوصل إلى اتفاق مع بلاده، والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أفادت مصادر في نابلس بأن فلسطينيا يدعى حسن بزاري قتل ظهر اليوم في بلدة برقة شمال غربي المدينة إثر هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون تخلله إطلاق للنار، كما جرح 14 آخرون. وأعلنت قوات الأمن الفلسطينية أن البزاري هو أحد ضباطها برتبة رائد. حذر قائد لواء المدرعات 7 الكولونيل شاؤول إسرائيل من تكرار واقعة أمنية على غرار 7 أكتوبر أو حرب يوم الغفران، وقال في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إن على جيش الدفاع إجراء فحص دائم للتأكد من أنه غير مصاب بالعمى بحيث لا يستطيع رؤية الواقع كما هو، وبالتالي تتم مباغتته. تبين خلال جلسة للجنة الدستور البرلمانية أن المئات من المخربين المحتجزين في إسرائيل بشبهات الضلوع في مذبحة 7 أكتوبر لم يخضعوا بعد للتحقيق البتة، وأوقف رئيس اللجنة روتمان الجلسة لفحص السبب لذلك. وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي إن إرهابيي حماس الذين حصلوا على دعم إيران اقترفوا خلال عيد فرحة التوراة اليهودي قبل 3 سنوات أبشع مجزرة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست. وفي بيان نشرته السفارة أوضح هاكيبي أن الرئيس ترامب كان محقا بقوله إن 7 أكتوبر يذكر كثيرين منا بهجمات 11 سبتمبر، وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة تتقاسمان قيما يهودية مسيحية توحد بينهما وتواجهان الإرهابيين الذين يريدون إباتتهما. أعلن جيش الدفاع أن قواته بدأت الليلة الماضية بحملة في أنحاء يهودا والسامرة لاعتقال واستجواب مطلوبين يمارسون الإرهاب والتحريض، وبالأخص ممن يعرب عن تأييده لمجزرة 7 أكتوبر. سمح بالنشر بأن البروفيسور شاحر نيفو من جامعة بار إيلان هو المتهم بالتخطيط لارتكاب اعتداءات جماعية ضد العرب، هذا ما وفانا به مراسلنا فالح حبيب. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران فشلت في اغتنام الفرص الكثيرة للتوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض حول برنامجها النووي، وأدلى الوزير بتصريحه خلال زيارته لليونان اليوم. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس.
8: غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
8: الجهة الثانية بحلة جديدة. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة: أورشليم القدس وجبال الجليل 15، تل أبيب والناصرة 20، حيفا 21، وبئر السبع أيضا 21، و24 في منطقة البحر الميت. في الثانية محطتنا الإخبارية المقبلة، سيداتي وسادتي إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
12: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني.
8: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد.
13: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
8: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
8: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
14: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
8: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: تحياتي لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي هايد بارك. هايد بارك المنصة المفتوحة اللي من خلالها بنتناول كل مواضيعنا الاجتماعية اللي بحاجة لبحث أكتر من إنه نحكي إن إحنا عنها. يعني كتير أوقات في برنامج مصراحة بنطرح مواضيع اللي بتشغل بال الكل والكل بده يحكي فبحكوا عنها، ولكن برنامج هايد بارك بنوصل فيه لمرحلة إنه إحنا بدناش نحكي، إحنا بدنا نسمع، بدنا نسمع شغلات اللي إحنا عايشينها وعم تضايقنا، شغلات اللي عم تجرحنا، شغلات من الناس اللي هن كتير عزيزين علينا ومش عارفين نحطهن بأي قالب مثل موضوعنا لليوم. بس بداية بدي أرحب بضيفتنا الغالية اللي موجودة معنا بالاستوديو. معنا اليوم جهاد إغباري رشيد، مدربة ذهنية أخصائية نفسية ومرشدة والدية. أول شيء أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك سوزان.
0: يا هلا. أسرة برنامجنا اليوم في الإنتاج معنا لينا شحادة رزق، ومعنا طبعا رانيا رشيد أبو نمر وحين دهن هندسة إذاعية. في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب نورة الميكروفون سوزان دبيني. وما تنسوا فينا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغات العربية والإنجليزية. نرجع لموضوعنا اللي ابتدينا نتحدث عنه، موضوع بتخيل كل واحد بمرق فيه، كل إنسان جربه وكل إنسان حس بوجعه. في منا اللي فهموا شو عم بيصير وفي منا مش فاهمين شو عم بيصير. اليوم نتحدث عن نفسيتنا إحنا، عن تصرفاتنا إحنا في مرحلة اللي منكون فيها عم نأذي غيرنا، بينما إحنا بيننا وبين حالنا بدنا نقنع حالنا إنه لا إحنا الضحية، إحنا عملنا هيك كرمال واحد اتنين تلاتة، إحنا صار معنا هيك كرمال واحد اتنين تلاتة. موضوع المؤذي وموضوع الضحية والفرق بيناتهم، شو نفسية الأول وشو نفسية الثاني؟ هل إحنا فعلا ضحية لأي شيء كان بحياتنا؟ هل كلنا كل العالم في مرحلة من حياتهم كانوا ضحية لشيء معين؟ وهل هذا برافقنا كل الوقت ولا لا؟ جهاد، عقلية الضحية كيف فينا إحنا نقدر نفهمها؟ وليش إحنا دايما منحب نلعب دور الضحية أو نكون إحنا الضحية؟
1: أنا بدي أبلشها من الإشي اللي أنت ذكرتيه انه احنا كلياتنا دون استثناء ضحايا، كلنا ضحايا، يعني كل واحد فينا مرق انه بموقف ما كان فيها هو ضحية. يعني
0: اوكي
1: كيف
0: انت عم تحكي عن جروحات الماضي، جروحات الطفولة، قسوة كانت، اعتداء كان، ضرب كان، او اي شيء، او تنمر ربما، كل المواضيع هاي هي بتبقى معانا حتى لو داخليا، هذا كله احنا بنعد جروحات الماضي.
1: هاي كلها تطلعي، احنا في مصطلحات كثير من اليوم بنسمعها وهي انا بعتبرها اليوم صارت مصطلحات مستهلكة
0: كثير،
1: لانه صار عندك كل يعني اليوم صرنا واحنا ماشيين بالشارع سواء يعني اذا حتى كنا اخصائيين ولا مش اخصائيين عم نشخص بالبشر
0: بس من النظرة من شخص
1: ما بنفعنا شخص إنسان من تصرف من موقف واحد. بس نيجي بنرجع لكل قصة الضحية وليش إحنا
0: بدك تذكر المصطلحات قبل ما نرجع لموضوع
1: الضحية. بنفع يعني زي مثلا أول هالنرجسي والسام وصدمات الطفولة. كثير اليوم بيجي ناس بقول لك أنا ضحية صدمات الطفولة. طيب أوكي، كلياتنا
0: كلنا
1: عنا صدمات الطفولة. أوكي. بس كيف عم نتعامل معها؟ النرجسية اليوم أي واحد بتعامل معاي بموقف كان موقف
0: يمكن
1: يعني
0: ما يعجبنيش
1: دوري أو سام بأجبه كله.
0: أوكي.
1: فهي صارت مصطلحات مستهلكة إحنا يعني زي الحافظين مش فاهمين بس عم بنلقيها لأنه والله سمعنا اليوم لأنه بسبب السوشيال ميديا انتشرت كثير مفاهيم
0: اللي احنا مثلنا أو هو نرجسي أو المضطرب اللي بنقوله كمان المضطرب
1: بالضبط يعني واضطرابات نفسية وبيجي بقول لك هذا بسيخوباث يعني هاي مصطلحات كبيرة إني أجي ألقيها هيك من على ناس.
0: ما هو الناس تلقيها بشكل عام ومتداول للكل لأنه مش فاهمة بالضبط شو هو التعريف تبعها،
1: لأنه إحنا بنتلقاها من دون وعي. هي ما هو أنا دائما مرات بنسأل على قصة السوشيال ميديا وقديش هي إيجابية ولا سلبية وهيك. بحكيها كل محتوى ممكن يكون، كل محتوى ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي. هو يتعلق بالمتلقي ووعي المتلقي كمان. حتى قصة الوعي، انت فاهمي شايفي هاي الوعي، هاي كمان كلمة مستهلكة اليوم، يعني كثير بنسمعها الوعي الوعي الوعي،
0: لانه من طالب يكون وعي، لانه العالم عم بتصرف،
1: بس احنا مش فاهمين شو يعني وعي،
0: الشغلات بدون وعي بدون فهم بدون تفكير باللي عم بيصير او معناه الحقيقي للي وراء. خلينا ناخذ موضوع هلا النرجسي، كيف فينا نعرف مين هو الانسان النرجسي اللي ممكن يأذي غيره وهو عنده بينه وبين حاله انه انا حرام انا ضحيه؟
1: هو غالبا النرجسي بشوف حاله دائما ضحيه، يعني ليه؟ لأنه أي شيء بيصير معه، أي فشل معين أو أي عرقلة عقبة معينة، هو دايما في موجود بإلقاء اللوم على الآخرين، تأثيره كمان على الناس على المحيطين اللي حواليه. هو كثير بحب يشعر أنه يكون محور الكون، يعني احنا كلاتنا بنحب نكون محور الكون بشي محل حسب شو موقف يعني. وهي كثير مهمة يعني. اليوم احنا ليش بدي أقول لك أنه صار في كلمة نرجسية هي مستهلكة؟ اليوم احنا كلاتنا عنا في عنا سمات نرجسية، في عنا صفات نرجسية، لأنه بتتعلق بالموقف اللي أنا موجودة فيه. يعني أنا بدي أعطيك مثال، إنسان اللي هو اليوم عم ببني، عنده خطة، عنده هدف في بني لها خطة، مركز كثير فيه، بعرف بده يوصله.
0: أوكي.
1: مرات هاي الخطة بتطلب منه تنازلات عن أمور معينة، يمكن ما يشاركش فيها مثلا عيلته أو أصدقائه وهيك. هون هو تصرف، يعني مش أقول النرجسية، بس هو تصرف بنوع من الأنانية عشان هدف معين، بس هذا مش هو شيء متواصل معه.
0: ليش ممكن يعني يكون نوع من الأنانية جهاد؟ في كتير شغلات إحنا بنعملها بحياتنا مش بحاجة إنه نشارك غيرنا فيها، منخليها إلنا لأنه شيء بخصنا إحنا. لما بصير في طرف تاني في الموضوع ساعتها التاني لازم يعرف
1: لا
0: الموضوع.
1: هي مش قصدي المشاركة، هي أنا قصدي إنه مرات، يعني بتعرفي شو، مرات يمكن اليوم أنا أتنازل في عندي شغلة، وأن أنا في عندي، أنا لأني بشتغل كمان مع رياضيين مثلا، يعني مدربة
0: ذهنية لرياضيين. هلأ كنت عم تقولي لزميلة محمد شيخ خليل بتحللي أنت شخصيات رياضية؟
1: طبعا العقلية الرياضية طبعا.
0: أوكي.
1: مثلا على مستوى بسيط، أنه اليوم أنا لاعب برياضة معينة، بتطلب مني كثير وقت وكثير انضباط وكثير التزام بالتمارين بهاي الأمور، أو ممكن ما أتواجد بمناسبات عائلية، أتنازل عن مناسبات عائلية. أنا بتذكر
0: يعني إنسان بدي إشي عن إشي حسب الأهمية.
1: أنا بتذكر مرة إنسان قال لي أنا بسبب التمارين، أنا يعني مع أني ما كنتش معاه بالموضوع، بس أنه أوكي ما كان في عرس أخته.
0: أوه لا مش هالقد
1: لدرجة، بس هون قلت له لا، هون في أمور تكتنتوهلها
0: يعني.
1: طبعا في أمور، في شيء اسمه أولويات.
0: صحيح.
1: أكيد الحلم والطموح والهدف مش برضو كمان يشغلنا عن العيلة وهيك. ولكن اللي بدي أحكيه كثير مهم، وعشان نعرف نفرق بين المفاهيم الفردانية. نحن اليوم للأسف في عندنا كثير مفاهيم فردانية اللي هي كمان بسببها بتشجع إنه الإنسان إنك أنت بتقدر تعمل حالك لحالك، بتقدر تنجح لحالك، فيش إنسان بقدر ينجح لحاله. دائما كلياتنا احنا البشر دائما بحاجة، اكيد الاشي البداية هي تكون من الداخل تبعنا، ولكن احنا دائما بحاجة للدعم الخارجي دائما، عشان هذا هو اللي بكون المحفز.
0: الدعم الخارجي انت قصدك هنا مين يدعمك، من ناحية نفسية ولا من ناحية عملية؟
1: من كل النواحي، من كل النواحي. احنا بحاجة دائما للدعم النفسي والمعنوي. يعني
0: مدى صحة هالمصطلح هذا؟ كلنا بحاجة لدعم. في كتير من اللي عاشوا وكبروا ووصلوا وعملوا بدون
1: إذا بيركزوا،
0: أي دعم.
1: إذا بيركزوا
0: بدون أي دعم،
1: إذا بيركزوا بتفاصيل حياتهم، بيركزوا منيح، بيعرف. مش بالضرورة أن يكون الدعم من إنسان مقرب، بس دائما في حدا نحط بطريقه دعمه، كان سبب انه يتطور، انه يكمل،
0: يتقدم، يكون يعمل حافز. شغلات
1: طبعا
0: ما كانش اخطر على البال انه يعمل.
1: احنا موجودين بحياة بعض عشان مش صدفة،
0: عشان ندعم بعض.
1: ندعم بعض.
0: طيب هلا بدي ارجع معاك للنرجسي. ليش بحس النرجسي انه هو دايما ضحية بما انه احنا كلنا ضحايا، وليش بيأذي غيره وهو مش عارف؟
1: طلع النرجسي هو اول اشي ما فيش انسان بيخلق نرجسي، فيش،
0: الظروف بتعمله يربى.
1: النرجسية هي شيء يربى.
0: حلو حلو، وصلنا. للأهل اللي عم بسمعونا، كيف قولي لين كيف انتو عم بتربوا أولاد وانتو بمفهومكو انه هذا الاشي حب ورعاية وكل الأمور هاي، بينما احنا عم نربي أولاد نرجسيين؟ كيف
1: الحدود اول شغلة؟
0: ايش
1: اول شغلة؟ هي الحدود. احنا الطفل لما بنتهي من السنوات الاولى اللي هي
0: كل الحضانة والبستان وكل الشغلات هاي، ولا لحد جيل معين
1: اللي هي الحضانة، هدول البيبي يعني اللي احنا بنقول هنا، هون بتبلش، هو ببلش يتعرف على العالم الخارجي باكثر استقلالية، لانه ببلش ينفصل عن اهله، ببلش يروح على الحضانة على الروضة، يواجه مجتمع اخر مختلف.
0: اوكي، كيف الاهل هيك بهاي اللحظة ممكن يربوه؟
1: أول شغلة إنه نبلش إحنا نربي الولد إنه الإشي اللي أنت اليوم، الصلاحيات اللي أنت بتاخدها في البيت إشي، والعالم الخارجي هو شيء آخر. يعني اليوم الأهل ممكن بتربي أولادها إنه أوكي أنت الأجمل، أنت الأشطر، أنت الأذكى،
0: أوكي
1: تمام، وبمحل انه هو لما بده يطلع للعالم الخارجي رح يلاقي ناس اشطر واذكى منه واجمل منه،
0: ومش رح يعطول الحب والرعايه والاهتمام اللي اهله طبعا.
1: هون في صدمه، هم بده يتعرض لصدمه. أوكي. كانه هني الاهل شو بصير، كانه ربوا اولاد، عيشوا ابنهم بفقاعه، ولما انطلق للعالم الخارجي هاي الفقاعه انفجرت فيه.
0: فاذا هون احنا بناخذ كيف نربي اولادنا نرجسيه، لما نعطيهم يعيشوا بلا حدود، كل شيء بدكم اياه بتاخذوه، واساليب الحصول على اللي بدهن اياه بعرفوا الاولاد ياخذوا كل شيء بدهن اياه من اهلهم.
1: طبعا
0: والاهل صعب اوقات معينه يقولوا لا،
1: في هذا الابتزاز. أوكي. العاطفي انه بيعرف.
0: طبعا طبعا دمعتين ينزلوا خلص هذا اللي بده اياه
1: بالضبط. او مثلا مرات بيعرف انه اهله ممكن ما يرفضلوش طلب قدام حدا ينحرجه، وبيعرف وين يروح يطلب،
0: وهي بتربي الشخصية النرجسية. انه كل شيء بدي اياه انا لازم احصل عليه،
1: دائما في عندي طريقة ان اوصل اللي بدي اياه.
0: بس أنا بتخيل إنه هاي الطريقة اللي الأهل أوقات بيربوا فيها في لحظات معينة ممكن تكون عكسية، يحرموا الأولاد من كتير شغلات. هون ممكن الولد يبني لحاله شخصية مع أفكار، مع خيالات اللي يقدر يحققها بالمستقبل، وممكن يقوي شخصيته، ممكن يتخلى عن الكل، ممكن يعيش لحاله ومبسوط وناجح ويعمل اللي بده إياه، نتيجة للظلم اللي أخده، مش لأنه تدلل وأخذ كل شيء من الأساس. هذا الإنسان ممكن بداخله كمان يضل في عنده هاي الإحساس الضحية إنه اللي عمله فيه هيك لازم يدفع الثمن.
1: احنا بنحكي هون عن التطرف التربوي. التطرف التربوي هو يا إما أنا بعطي كم هائل من العاطفي،
0: أو بحرم
1: يا إما بكون حازمي على الآخر. بتعرفي ذكرتيني في مرة من المرات في بداياتي كنت لما أمرر ورشات لأهالي، فكنت أعطيهن إما قطعة طين أو نبتة. قطعة الطين أنا أقول لهم هاي قطعة الطين إذا بتعطيها كثير ماي أنت بتبلش تذوب وتبطل تقدر تتحكم، بطل في عندك سيطرة عليها، على تشكيلها، سيطرة على التشكيل تبعها. وبنفس الوقت إذا ما أعطيتها الشيلي ماي هي راح تتفتت بين إيديك. غير هيك إنه في مرات إنه أوكي هي بتنشف، هاي لما بتنشف في مرات بيجي بقول لك انه لما بكون بصير ابنه عمره 15 و16 سنة بقول لك انا مش عارف اسيطر عليه.
0: طب للأسف الشديد هذه من قبل كم من سنة وانا احكي بهذا الموضوع وعالجه مع اخصائيين، كله كان يحكي نفس الشيء. بطل لنا هاي السلطة الوالدية انتهت للأسف الشديد، بديش اقول نهائي ولكن خلينا نقول 70-75% انتهت،
1: لانه هي برجع بقول للتطرف التربوي، لانه احنا بدنا يا اما بدنا نكون اصدقاء لاولادنا وبنلغي حالنا ك يعني انه في بيجي بقول لك التربيه الحديثه، ولكن اذا بدنا نقرا عمق التربيه الحديثه لا بنفهم انه هي ما بتلغي الحدود ولا بتلغي سلطه الوالديه، انه هي لازم انا بدي احكي مع ابني باربع عيون. اذا القرار تبعي، وشوفي هنا كثير مهم، اذا ابني اجى طلب مني شغلي وقلت له لا لازم اشرح له، واذا قلت له نعم كمان لازم اشرح له ليش. كثير مهم.
0: على طول كانت الناس تقول انه في كتير اهل بالذات رجال بدون ما يفكروا، يعني لا انشغالين بألف طبعا. شغلة تانية براسن، شو ما بيجي الولد بطلب منها لا لا لا، طب ليش لا، طب اشرح له ليش لا، اول تاني تالت هالولد كيف بده يربق على كلمة لا لكل اشي، ساعتها بده يعمل هو بالعكس ويمكن يغلط وما حدا يوقف معاه، وممكن الاهل اللي ياكلوها بالنهايه.
1: وكمان
0: انه احنا ما فهمناهوش ما شرحنالوش، ونفس الشيء اذا قلنا له على كل شيء بيطلع نهر جاري، فيش حدود فيش حدود لا بالبيت ولا مع الولد، حتى هو بالمستقبل بطل يقدر يحط حدود لحاله.
1: بالضبط.
0: اليوم هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه جهاد، كل وضع انه وين ما بتروحي عم تسمع أذية، عم تسمع قتل، عم تسمع طخ، عم تسمع سكاكين، عم تسمع ضرب، عم تسمع أولاد عم برفعوا أيديهن على أهلين وبضربوهن، عم تسمع عن مسنين اللي عم بسرقوا المصرياتهن من قلب البيت، من الأولاد نفسهن، من الأقارب نفسهن. هذا الحياة السامي هاي اللي ذكرناها في البداية، التوكسيك، كل شيء عم نشوفه، هل هذا نابع من داخلنا؟ هل احنا فعلا بدنا نأذي اللي حوالينا ولا صار مسار حياة احنا ماشيين؟
1: هي بتبلش من تفاصيل بسيطة. انا برضو كمان كان عندي برنامج وحتى فكرت مرات كثير اني اقعد اطلع اشاركه، يعني بمحاضرات اللي كنت امررها.
0: أوكي.
1: اسميها تفاصيل على الهامش.
0: تفاصيل على الهامش؟
1: تفاصيل بسيطة حياتية يومية، تفاصيل يومية. أوكي. هي بتعكس، هي مرآة يعني سلوكيات، هي مرآة لنا ولا طريقة تفكيرنا.
0: مثل
1: يعني أنا كثير مرات بذكر هذا الموقف صار معي من 8 سنين، يعني اليوم عمر ابني كان عمره 6 سنين.
0: أوكي.
1: موقف صار مع ابني. كنا فايتين رايحين على السوبر ماركت وبدنا نصف بموقف السيارات. فأول طبقة كانت مليانة، تاني طبقة كمان كانت مليانة، طلعنا على الطبقة الثالثة فكانت هيك فاضية نوعا ما، شوي فيها ما كانش فيها كثير سيارات. فأنا من هيك يعني بفرحتي بحكي لهم يعني لأولادي بقول أوه أنا يعني وين ما بدنا بنصف. فهو ولد عمره 6 سنين قال لي بس ماما انتبهي كيف تصفي، صفي منيح بين الخطين لأنه مع الوقت الموقف بده يتعبى وإحنا ممكن
0: نكون محل
1: بالزبط. فأنا كان يعني عيوني لمعت لما سمعت هذا الكلام، قلت له يعني لو بس كم واحد عم بفكر بهاي الطريقة. وكثير شغلة مهمة، ابني هذا الاشي ما انا ما حكيت له اياه، ولكن هو كان يشوفه بتصرفاتي، عشان اقول لك انه الولد هو مرايه اهله بيعكس سلوكياته.
0: كل الاهل يضلوا يتذكروها دائما.
1: بالضبط. هي مش محاضرات، هي أوكي. مش كل الوقت محاضرات، الولد بنقل سلوكيات.
0: فكان لو قد ما تحكي وقد ما تحاضري كله بفوت من هون بيطلع من هون، بس شو بتتصرفي انت هذا اللي الولد بيحفظه.
1: فهذا اللي فهمت انه انا هو كان يشوفني لما كنت اجي مثلا اصف السياره والاقي حالي اني انا متعدي خط الموقف اللي جنبي ارجع واظبط السياره بدون ما احكي ولا اي شيء. فهو خزن ذوت في عقله، فهو فهم انه هون في حدود، ليش اتعدى على حدود ما في لي حدودي انا.
0: حلو.
1: لكل انسان له مكان
0: اكيد، بس هون هذه لناخذ الصوره كمان موسعه اكثر. اليوم احنا عم نحكي عن الاهل عن الكبار، بديش اقول الاهل، خلي الاهل على جنب، عم نحكي عن الكبار تصرفاتهم واحساسهم، ليش بيأذوا وليش ما بيأذوا، شو كل واحد ادرى بحاله وبالموقف اللي هو مرق فيه لصار ضحيه. اليوم احنا بدنا ناخذ الصغار وبدنا ناخذ تصرفات الكبار. الأهل أكيد مش رح يأذوا أولادين، أكيد مش رح يعملوا شغلات اللي ممكن تتركي بقلب جروح، مع أنه في بتصير للأسف الشديد،
1: طبيعي،
0: إشي طبيعي، بس كيف الأولاد ممكن يفرقوا؟ الأولاد بعرفوش يعني نرجسي، بعرفوش يعني أبوهن أو أمهن عم بمرقوا بضغوطات، لأنه في معظم الأحوال الأهل بحاولوا يخففوا عن الأولاد، فبشرحوش كل الصورة للأولاد. كيف لازم الأهل كمان يعملوا هذا التوازن ما بين كل الأوضاع اللي أنا عايش فيها وما بين أنا عندي أولاد لازم أربيهن وهني مش مسؤولين عن الجرح اللي أنا عم بعيشه، فكيف لازم يتصرفوا مع أولادهن مش مع الكبار في المحيط العام؟
1: شوفي، هو طبيعي كل أهل، أنا دايما مؤمنة إنه فيش أهل يعني إلا من رحمة ربي، يعني إنه عن جد بده يؤذي ابنه، يعني هو أصلا الإنسان اللي بيدلل ابنه وبعطيه من دون حدود، هو داري إنه هو عم بيؤذي ابنه ومش داري، هو بالعكس هو بده يدلع ابنه.
0: لا، أنا قصدت بمعنى إنه يكون كتير قاسي عليهن، اللي يضرب، اللي يصرخ دايما،
1: نفس الشيء بالمقابل الإشي الآخر. ولكن انه احنا ليش اسمنا كبار وليش اسمنا بالغين وليش نحاسب؟ شوفي، الانسان هو يحاسب لما بيكون واعي. انت اللاواعي ما بتتحاسبي عليه. الطفل لا يحاسب على يعني
0: لحد معين،
1: لحد معين يعني لا يحاسب. ولكن اليوم انت القانون، اذا انت خالفتي امر، يعني شوفي مثلا مستوى بسيط القانون، اذا الطفل عمل مخالفه معينه يعني اهله اللي بيعاقبوا مش هو.
0: صحيح، لجيل معين بعدين بحطوه بمؤسسه بعدين لسجن بعدين كل الامور هذه.
1: شو القصد؟ أوكي. القصد انه احنا موجودين، احنا كبار، احنا واعيين. انا بقول دايما انه اولادنا مثل ما احنا بنربيهم هم كمان بربونا. إن انا اللحظه اللي انا بجيب فيها طفل على الحياه، وانا اللي اخترت انه هو يجي على الحياه طبعا بمشيئه رب العالمين يعني. فهو بده يشوف، يعني أنا مش دايما في شغلة جملة دايما بحكيها لأولادي، أنا صح إنساني كبيرة بس أنا برضو كمان بغلط،
0: فيش حدا دايما بعمل صح،
1: كمان بغلط،
0: فيش إنسان بغلطش أصلا. يعني
1: فكرة إدراك الخطأ، إني أنا أخطأت وإني أنا المفروض أصلح هذا الخطأ، أعرف شو يعني، حتى مرات أخطاء اللي هي لا تصلح بس على الأقل الاعتراف فيها وإني ما أرجع أكررها، هاي بحد ذاتها تصليح.
0: شو هو الغلط اللي ما بتصلح؟
1: في كثير أخطاء ما بتتصلح.
0: مثل، مش عم بخطر ببالي شغلة إنه تغلطي فيها.
1: القتل،
0: هذا قتل، هذا إجرام، هذا مش غلطة.
1: هذا مش غلطة. إنهاء حياة، هاي بالزبط. مش خطأ. هذا يعني القصد، في أخطاء اللي بينفع أقول عليها آسف، بس في أخطاء ما للأسف ما فيها، مش موجود.
0: أوكي، هذا بالنسبة للأهل وبالنسبة للصغار. إحنا رح نواصل طبعا، هلأ صارت 1:30، رح نواصل بس بعد ما نكون مع فاصل إعلاني، نسمع بعض الإعلانات ومن بعدها نرجع لنواصل معك وحلقتنا اليوم من هايد بارك مع جهاد غبري إرشيد، بين المؤذي وبين الضحية. إعلان.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: نرجع حبائي لنواصل معك وحلقتنا من اليوم، حلقة اليوم هايد بارك، بين عقلية النرجسي أو المؤذي وبين إحساس الضحية. بس بالقبل خلينا أذكركم أنه من ذكر مستمعينا بأننا سننتقل الليلة عند الساعة 9:15 سننقل مراسم إحياء الذكرى الوطنية لعائلات 7 أكتوبر عبر راديو مكان، كما ستنقل المراسم أيضا عبر قناة مكان. يأتي هذا البث في إطار فعاليات إحياء ذكرى 7 أكتوبر التي تصادف اليوم. خلينا نرجع لجهاد. جهاد، عشان نقدر نفوت احنا بهذا الموضوع للعمق وباقي معنا اقل من نص ساعه تقريبا، كل واحد عنده هذا الاحساس الضحيه، هل احنا بنعترف انه في عنا هذا الاحساس ولا بننكر وجوده اصلا وبنتعامل مثل كانه اقوياء وما حدا مسنا وما حدا اذانا، وحتى يمكن هذا التصرف ممكن يؤذي اللي قبالنا وقت اللي بحسه انه احنا كيف بقولوا حجر، احساس من حجر. كيف كنت انت ممكن تشرحي موضوع الرفض؟
1: شوفي، موضوع الانكار هي ببلش مرات حسب الموقف اللي انا عم بتعرض له، لانه الموقف كمان مرات بيكون فيه له صورة نمطية معينة. واللي أنا برفض بسبب هاي الصورة النمطية للموقف، أنا بكون رافضة إنه يعني بكون مصدقة إنه مش أنا الضحية، مصدقة إنه
0: ليش شو هي الصورة النمطية اللي بتخليني أرفض إنه أعترف إنه أنا عن جد انجرحت، أنا عن جد ضحية في مكان معين أو
1: يعني
0: في حدث معين؟
1: بدي أجيب مشهد شوي قاسي، هو راح يكون يعني فكر هاي هذا المواقف قاسي. إنسان اللي تعرض مثلاً لاعتداء أو تحرش. اليوم أنت إذا بتيجي بتقولي لضحايا التحرش مثلاً، أنتوا ضحايا، بتلاقي كثير بيجي بقولك لا، لأنه في صورة نمطية موجودة في المجتمع اللي هن تواجدوا فيه. بتقول خلت الضحية، قلبت الضحية كأنها هي الجلاد، فهي بتكون هي رافضة إنه أنا ضحية.
0: بتكون رافضة لهذا السبب ولا بتكون رافضة لعزة نفسها إنه أنا لا، وأنا هذا بيصيرش معاي وأنا مش ضحية؟
1: بتعلق لأنه بشخصيتها وبوعيها، بوعيها إنه إنه لا أنا كنت ضحية هذا الاعتداء مثلا، وفي شرع، في شرعيه، المفروض في شرعيه. احنا عقليه، منشان اقول كيف شوي شوي عقليه الضحيه كيف بتتربى، كيف بتصير عند الانسان. واحنا مش كل واحد قال انا ضحيه معناها هو عنده عقليه الضحيه، ولكن التكرار مع انه دائما
0: خليه يصدق
1: دائما القاء اللوم على الاخرين اللي هي عدم مراجعه النفس هي اللي بتخلق هاي العقليه.
0: انت ذكرتي كلمه عقليه الضحيه، كيف فينا احنا نحللها ونفهمها وكيف فينا نتعامل مع

0: حسب العقلية عقليته هو لحتى ما يأذينا احنا كمان
1: كيف نحمي حالنا منه
0: طبعا اكيد.
1: زي ما حكيت هي فكرة انه اول اشي العقلية هي مش شيء يعني لحظة يعني مش
0: تبنى مع الزمن
1: مش موقف
0: مع
1: واحد
0: أكيد.
1: مش موقف أوكي. واحد ولكن تكرار انه مثلا في شخص اللي تكررت المواقف معه ودايما القى اللوم دايما علي كل الوقت هو بيلقى اللوم علي بذنبني بيبتز مشاعري كمان في عندهم نوع من الابتزاز العاطفي إن شاطرين بالابتزاز العاطفي
0: يعني ابتزاز عاطفي
1: يعني بموضوع اللي إنه بلعب على الوتر الحساس عندك على الضمير عند الشخص
0: كيف ضميرك بيقبل كيف تقبل إنه تعمل هيك شغلات
1: في أشخاص في عند الابتزاز
0: العاطفي وهذا الشيء بيكون لمصلحة الطرف الثاني طبعا كلامه أو اتهاماته أكيد
1: بس اللي أنا تحكي اللي عنده عقلية الضحية هو للأسف أول ضحايا نفسه هو
0: دايما بيكون تعبان
1: هو ضحية نفسه حتى لو بده يخلق شوفي عقلية الضحية لها كمان أشكال
0: أعطينا أشرحي لنا خلينا نكسب كل دقيقة
1: يعني معنا. اليوم إذا باجي بقول عقلية الضحية أول ما بتراود على أذهان الناس أنه أكيد هو شخص اللي هو ممكن يكون فاشل غير منجز هو إنسان مكتئب كل الوقت يعني حدا كسول خامل لا في أشخاص ناجحة ومنجزة كمان بحياتها ولكن هي كمان عندها هاي العقلية كيف أنا بعرف كيف بميز إنه هاي العقلية؟
0: أوكي كيف؟
1: عادة وغالبا هدول الناس اللي بتقيس نجاحها وبتبني أهدافها عشان يثبت للآخرين.
0: موضوع إثبات للآخرين إنه أنا
1: أستطيع
0: أنا بقدر وأنا عملت وأنا
1: هدول هني جزء في عندهم هاي العقلية. إن هو عم بنجح وعم بنجز مش عشان نفسه هو عشان إثبات للآخرين
0: بس هنا بيكون هو ضحية يعني لما بعمل هيك
1: هو ضحية نفسه
0: بس ضحية نفسه
1: هو ضحية هو ناجح
0: بحسش
1: هو منجز
0: بحسش باللي هو عم بعمله
1: ما بستشعر هي هاي
0: بالزبط.
1: ما بستشعر الإنجاز تبعه دايما في عنده كمان بحب دايما يشعر بالتفوق إنه عنده دايما هاي في عنده الشعور
0: حتى
1: بالتفوق.
0: لو ما كان هو متفوق ولكن بالنسبة
1: دايما
0: له
1: بحب إنه يكون هو بالتفوق وإنه هو لازم
0: ممكن إحساس أفضل
1: دايما بحب يكون إنه هو يشعر إنه هو محور الكون إنه الأشياء ما بتصير من دونه ما بتنجز من دونه في ناس اللي احنا بنشوفها كأن ناس منضبطة وناجحة ومستمرة بنجاحاتها بس هي بتكون الحافز لهاي النجاحات والاستمرارية هي بتكون هي إثبات للآخرين
0: إثبات للآخرين انه انا موجود
1: بالضبط هسه هدول الأشخاص عند الأول وقعة ما بلوم حاله
0: بلوم المجتمع كله اللي حواليه
1: بلوم اللي حواليه المحيط بلقي اللوم دايما بلاقي ذرائع بخلق ذرائع للوقع تبعته
0: دايما لازم يكون في تعليق جنبه
1: الذرائع هاي لازم هي
0: يكون في تعليق جنبه اللي يعلق عليها كل فشل
1: هاي العلاقة
0: تعليق دايما بقولها أنا بالبرامج هذه التعليق اللي دايما زدتوها على جنب وكل واحد يطلع على حقيقة نفسه ليفهم ذاته هو بالأول هدول الأشخاص إذا ما بدنا نأذيهن أو إذا وصلنا لمرحلة من الشفقة عليهن أو إذا كانوا أقرباء عائلي ومش قادرين نطلع من هذا الوضع معهن كيف ممكن نتعامل معهن وبنفس الوقت نحمي إحنا نفسيتنا منهن
1: شوفي هو طبعا الشخص بتعلق قديش مدى العلاقة بيني وبينه قربي إذا هو إنسان بخصني هو حدا في بيتي عايش معاي جوزي ابني
0: حدا
1: أخوي
0: أفراد العائلة.
1: حدا
0: أوكي.
1: يعني صديق برضو في المفروض يكون في لغة في لغة حوار بينه وبينه أدور على لغة اللي أكون في عندي صراحة لإله معينة أنا أحط له الحدود أنا أعمل له هاي الضوابط إذا هو مش عارف يحط لحاله هاي الضوابط أنا بعمل له الضوابط
0: وإذا ما قبل مساعدتك أنك تحطي هاي الضوابط شو بصير؟
1: إذا ما قبل، وغالبا عادة بيكون هدول أشخاص اللي زي مثلا كل شوي بالدائرة اللي أبعد، يعني زي زملاء مثلا أو أشخاص بتعامل معاهن بالعمل، هدول أشخاص اللي أنا بعرف أحطهن بالدائرة المناسبة لإلي. يعني كيف أحمي حالي؟ بحطهن بالدائرة المناسبة لإلي، في حدود معينة، لحد هاي الحدود أنت بتقدر تعرف عن عني وعن حياتي. وإذا بدك تيجي تلقي علي لوم معين أو بدك تتهمني، إنه أنا كثير مهم إن إحنا نحمل المرأة ونفرجيهن،
0: إنه كيف
1: يعني مرات بمواقف هدول الأشخاص لازم نحملهن المرأة ونفرجيهن كلهن انعكاس. يعني أنا إذا أنت كمان تعبت شو، إذا أنت شايفني إنه أنا أذيتك، فكر ليش أذيتك. إذا أنت مفكر، إذا أنت شايف إنك أنا، طيب تعال شو السبب، شو السبب إن أنا خليت صار معي هيك.
0: هل بلحظة معينة ممكن هن يرجعوا لأفكارهن ولحقيقة التفكير تبعهن ويعترفوا بهذا الشيء، ولا مش دائما؟
1: مش دائما، لأنه برضو كمان
0: دائما عليك، لأنه أهون إلهن
1: نسبة وعي المتلقي وكديش كمان علاقتي فيه.
0: أوكي.
1: فهي الحماية إني أنا أكون واعي على الأقل.
0: بس الحماية إنك أنت تكوني واعي لازم تكون من الأساس. في كتير أشخاص اللي بدخلوا لحياتك، طبعا مش الأزواج، مش العيلة اللي ربيانين مع بعض وعارفين كل واحد التاني، اللي بدخلوا لحياتك بصورة معينة اللي بخليك تقربيهن لحياتك، وبيحاول بكل الطرق يستكشفوا مين هي هاي الإنسانة، بيحاولوا بكل الطرق المنيح والعاطل واللطف ومش اللطف بكل الأساليب إنه مين هي هاي مسكري على حالها. في اللحظة اللي أنت بتشعري بنوع من الأمان وبتبلشي تحكي وأنت مش عارفة شو نيتهن، ومش عارفة إذا كانوا نرجسيين أو مجرد ناس بدهن يعرفوا لا يكون للمستقبل معاهن كارت، هذا الكارت الأدية هذا، خلينا نسميه كيف. شو هي العلامات اللي ممكن تدل هدول الأشخاص قبل ما يفتحوا طمن ويبلشوا يحكوا لأشخاص اللي تعرفوا عليهن وتقربوا منهن، إنه وقفوا شوي مين هو هذا بالأساس، وليلة حتى أنا أحكي شغلات اللي ممكن بالمستقبل سبب لي إلي جرح.
1: شوفي، احنا البشر كلياتنا، مش كلياتنا اخصائيين نفسيين
0: اكيد لا،
1: ومش كلياتنا عندنا هاي المجسات اللي يعني، او كلياتنا عندنا مجسات بس
0: مش دائما بنستعملها،
1: تتفاوت القدره تبعتها تتفاوت. ما فمش كلياتنا عندنا مقدره اني اعرف الشخص اللي قبالي كيف بفكر، ومش المفروض. انا ما بتعامل مع الانسان شو بفكر، انا بتعامل مع الانسان كيف بتصرف معي على هذا الأساس.
0: بس في مرات التصرفات بتيجي بشكل هالقد حلو، بينما الأساس يبقى مش هالقد حلو.
1: عشان هيك الإنسان الواعي الناضج، تعنقول إحنا الإنسان البالغ الناضج، هو ببلش يربي حاله على هاي المهارات، اكتساب هاي المهارات. شو يعني هاي المهارات؟ إنه كيف أعمل حدود مع الآخرين، وين تكون عندي مساحة الشخصية. إحنا اليوم على فكرة أنا لو بدي أحكي بهذا الموضوع بخلصش موضوع المساحة الشخصية. إحنا اليوم كثير خصوصا بسبب عالم السوشيال ميديا كثير عم نفقد المساحة الشخصية تبعتنا.
0: هذا كل واحد حسب إرادته، حسب قديش بده ينشر
1: طبعًا عنه. فالإنسان اللي ما في عنده مساحة شخصية، يعني حتى أنت اليوم لإنجاح أي علاقة كانت، أي علاقة، علاقة أصدقاء، علاقة أزواج، علاقة حتى أهل ببعض، يعني ولد أو أهله، كثير مهم في لكل شخص فينا عنده مساحة، في إله مساحة شخصية هاي مع حاله لإله، هاي اللي هي المساحة اللي هي تعنقول المكان الآمن تبعه.
0: هل كل إنسان فينا عنده هذا المكان الآمن، ولا معظمنا بيجهل المكان هذا
1: طبعا،
0: أو بيحاول حتى أنه يدخل فيه ويحمي نفسه من اللي حواليه؟
1: في كثير ناس اللي هي مش واعي أصلا شو المكان الآمن تبعها. واحدة من
0: نحن عم نحكي عن هاي النقطة وجدا مهمة لكتير ناس عم يسمعونا، شو هو المكان الآمن تبع كل واحد فينا، وكيف فينا نعمل مساحة بيننا وبين الآخر الآخر مهما بلغ، إذا كان العلاقة أو الأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل، كيف فينا إحنا نبني المساحة الخاصة فينا ونمنع حدا يقدم عليها؟
1: المساحة الخاصة تبعتنا هي أول شيء مهم يكون في إنه وقت لأنفسنا كل يوم.
0: أوكي.
1: وإحنا بنختار وين تكون هذا الوقت، الصبح، المساء، إحنا بنختار.
0: طيب.
1: أي هاي المساحة اللي دائما بيكون فيها هيك مواجهة مع حالنا.
0: أوقات راحة.
1: أنا حر شو بدي أعمل فيها، بدي أقرأ، بدي أرسم، بدي أسمع موسيقى، بدي أعمل إشي، بس بدي أصفن بالسقف حقي.
0: طيب.
1: هاي بدي إياها. ليش؟ لأنه هاي هي المساحة اللي أنا بكون فيها أنا، يعني من دون أي فلاتر،
0: بدون أي رتوش لأي بني آدم، هيك أنا هذا وقتي ما حدا يقرب علي خلص.
1: أوكي. فالمساحة الآمنة كمان ممكن تكون هي واحدة منها، المساحة الشخصية، المساحة مساحة يعني الأسرة ممكن هي كمان تكون مساحة آمنة، وكثير مهم انه نخلق هاي خصوصا عند الاولاد انه يفهموا انه اي كمان هاي مكانك الان، هاي مساحتك، هذا مكانك الان،
0: دائما
1: كثير مهم. هذا بيكون جزء من هويته الشخصيه. أوكي. انه عارف انه لما بده يتعب، لما بيكون
0: باي وضع بيكون في حاله فوضى، بعرف انه في عند المساحه البيت الاهل هدول المكان الامن.
1: فهذا هو المكان.
0: بالنسبه للكبار كيف ممكن يكون جهاد؟
1: بالنسبه للكبار كمان احنا حكينا انه البالغ هو شو، يعني بالغ هو المفروض يكون واعي ومدرك لمشاعره. اول شيء منظومه المشاعر اللي
0: لما بتقول الانسان الواعي لازم يكون مدرك لمشاعره، انت مآمني بهاي الجمله؟ مآمني انه في قديش النسبه؟
1: ما فيش.
0: اوكي خلص.
1: الاصغاء للمشاعر على فكره بتحسيها كانه لما في كثير مرات بقول لهم اصغوا لمشاعركم، بتحس كأنه جريمة بده يعمل، يعني أنه شو يعني أصغي لمشاعر؟
0: يمكن لأنه بيخافوا أنه يكتشفوا الغلط اللي بالطرف الآخر، لأنه كتير أوقات أقرب ناس بتكون إليك بتكون حسستيها مثل كأن كيف بيقولوا توأم الروح. بس إذا بترجعي لمشاعرك بشغلات اللي صارت، أو بتفكري بحركات صارت، بكلمات قالت، بمواقف صارت، بتعرف إنه هذا هو التوكسيك، هاي هي العلاقة السامة اللي أنت كنت عايش فيها ومبسوطة لأنه مش عم تفكري.
1: وممكن جدا إنه منخاف نواجه كمان أنفسنا، نواجه إنه إذا ممكن نلاقي، والله ممكن ألاقي ضعف أو نقص عندي، يا الله ما أصعبها بالنسبة للشخص. بالنسبة
0: مين فينا إنسان كامل بدون ضعف ما عشان نقص. هيك
1: وهي دائما مرات بقول هي قوة إنك
0: تكتشف إيش
1: وين الضعف تبعي
0: بالضبط،
1: أو أعطيه شرعيته انه ولا واحد فينا كامل،
0: بس مش انه اعيشه دائما نقاط الضعف، انا احاول اتغلب عليه واطلع من هاي النقاط،
1: اعرف كيف اتعامل معاه، اعرف كيف وين الاقي له المحفز والمقوي، يعني اللي بدي قوي اللي
0: يطلع. احنا بقى معنا تحديدا 5 دقائق او 5 دقائق ونص. هلا على مدى الساعه هاي بعرف انه صعب الواحد يجمل، بس بكل الاحوال خلال 5 دقائق جهاد بدي ترجعي لي على أهم النقاط في موضوع المؤذي والضحية. ليش إحنا عنا هذا الإحساس الضحية؟ كيف إحنا بنقدر غيرنا بدون ما ننتبه؟ كيف ممكن نخلص من إحساس الضحية ونطلع لحياتنا، نعيش حياتنا مثل ما هي، ونتذكر لا في إنسان كامل، لا في إنسان ما بمرق بمواقف تجرحه، لا في إنسان بلا جرح الماضي أو جرح الطفولة
1: كلنا.
0: أو بالضبط إنه هاي هذا شيء من حياتنا، المهم إنه نقدر نتخطاه مع شخص صح، مش مع الشخص الغلط اللي ممكن يستغل كمان نقاط ضعفنا للمستقبل. اجملي لي الموضوع كله للمستمعين لحتى نعطي عن جد الفايدة، لأنه هذا شيء بخص كل واحد فينا، كل واحد عاش هاي اللحظات. يلا الوقت معك، شو كنت بتقولي لنا؟
1: كنت بقول هنا انه بينفع انه شرعي ان نعطي حالنا نشعر هذا الشعور. هي اول شيء ان احنا اذا كنا وقعنا في موقف اللي كنا فيه ضحيه، ضحيه خداع، ضحيه تنمر، ضحيه اي نوع،
0: اوكي
1: بينفع نعطي شرعيه، لانه واحده من الاشياء اللي بتخلي بتنمي عقلية الضحية هي إحنا عدم إعطائنا شرعية لهذا المحل، وعدم إغلاقنا للدائرة، وعدم مواجهتنا مع الموقف. يعني في مرات إحنا نحط بموقف منتبلكم منعرف شو نرد فيه، فبصير يتكرر تكرار الموقف كل مرة إنه أنا ما بقدر أعبر فيه، ما بتنعطالي مساحة إن أنا أعبر فيه، بصير لا شعوريا تتذوت عندي هاي بهاي الطريقه
0: انه انا ناقص مش عارف اعبر عن حالي
1: بالضبط. ومع الوقت انه انا لما بكبر، لما بواجه العالم، اي شيء ما بزبط معي، ما بنجح معي، رح دائما القي اللوم على
0: بلاقي تعليقه على اغلاطي.
1: في مثل عندنا مثل شعبي بيقول اللي بيعرفش يرقص بكل الارض عوجة.
0: صح.
1: اجى طلع براسي. بس انا بفكر انه هذا المثل ما طلع هيك من فراغ، لانه احنا كمان دائما عندنا
0: مين الموضوع اللي احنا اليوم عم نحكي فيه، بس باسلوب هن قبل 100 سنين فهن حوروا هذا الذكاء اللي كان عندهم بالضبط.
1: بس هذا هو الذكاء العاطفي اللي احنا بنحكي دائما. على فكره كلمه الذكاء العاطفي هي اليوم مصطلح مستهلك بس ما حد عارف شو معناها.
0: انا عملت عنا حلقه بشي 4 سنين بس رح ارجع اعيدها بفتره قريبه. يلا بعد معنا دقيقه او دقيقتين حبيبي.
1: فهي هيك لما احنا بنتعرض لهدول الاشخاص بيكونوا هدول الاشخاص بحياتنا، على الاقل الجانب الواعي ياخذ هو المسؤوليه على نفسه، يعرف يبني هاي الحدود، يعطي هاي الحدود. اذا هذا الشخص هالقد مقرب مني وانا ما بدي اخسره، كل انسان فينا بيعرف كيف يخلق لغه حوار بينه وبين هذا الشخص.
0: بيعتمد على الطرف الثاني كمان، مش بس على طرف واحد،
1: هو بيعتمد على قربي، يعني قديش في بعد العشم تبعه. احنا نحكي بالمصطلحات العامة اليوم، بديش احكي بالمصطلحات الكبيرة. انا بعرف قديش انا عندي ممكن يكون إلي كلمة عن على هذا الانسان. كثير مهم احمي حالي من الابتزاز العاطفي. عادي انه مرات بينفع بمرق موقف اثنين، بس تكرار المواقف مش لانها عم تستهلكني، بتصير عم تستهلكني. أوكي. وعم تستنزفني.
0: بعد في معك دقيقة، يلا استغلي استغلي استغلي.
1: اللي انا بدي احكيه وكثير نقطة مهمة ان اضوي الضوء عليها اليوم، لحظة ادراك اني انا هاي شغلة كل انسان فينا، حدا فينا كامل، كلياتنا منغلط او كلياتنا حتى منوقع ممكن بهفوات، كل انسان فينا، بس بلحظة الادراك ما يفوتها. لما هو يوصل للحظة ادراك ووعي
0: ما يخافش منها ويسكر هالطاقة هاي ويهرب لاشي مريح. جهاد إغباري يرشيد، مدربة ذهنية أخصائية نفسية ومرشدة ولدية، الشكر إنك كنت معنا. الموضوع كتير هيك مشربك بين أحاسيسنا وبين حياتنا وبين اللي بدنا أو ما بدنا إياه، ولكن كان لازم يطرح لحتى كل واحد يوقف قدام مرايته ويشوف بالضبط شو المريح وشو الصح. هذا أهم شيء. شكرا كتير حبيبتي.
1: شكرا لكم.
0: لهون أحبائي انتهت حلقتنا اليوم من برنامج هايد بارك. بنرجع نلتقي يوم الأحد في عنا برنامج بصراحة، يوم الاثنين على 9 عنا سهرية، الثلاثة ما عنا شي عنا استراحة، الأربعة على الوحدة عنا هايد بارك، وبالليل بيكون هدوء نسبي. وما تنسوا الجمعة إعادة لسهرية، الليلة مش رح يكون فيه طبعا هدوء نسبي، رح يكون فيه شيء آخر. تابعوا كل الموضوع، 7 أكتوبر مش يوم هين، يوم صعب جدا. تابعوا عبر الإذاعة وعبر قناة مكان. كونوا بألف خير مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء. معلش افتح الأنين اشرفي.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. أنتم مع مكان.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
6: مخزنها شوك.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جدل حول التحذير الأمني من محاولة سكان بدو في النقب لتشكيل بنى تحتية عسكرية. مصدر لبناني يرى أن إسرائيل تنفذ ما تريده دون حرب. سجن شابين من دالية الكرم لضلوعهما في سرقة ممتلكات من موقع مذبحة 7 أكتوبر. وفوز خبيرين فرنسي وياباني بجائزة نوبل للكيمياء.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. كشفت بعض وسائل الإعلام عن أن رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني حذر خلال جلسة الكابينت الأخيرة من محاولات سكان بدو في النقب لتشكيل بنى تحتية عسكرية ووحدات تشابه الكتائب. وأكد رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابع لديوان رئاسة الوزراء رؤي كحلون ضرورة تفكيك مثل هذه التشكيلات. ومن جهة رفض مجلس القرى غير المعترف بها تحذيرات زيني معتبرا إياها تحريضا ضد البدو. واتهمت مصادر في المجلس زيني بأنه حول الشباك إلى فرع لليكود ويحاول كسب الأصوات لصالح أحزاب مناوئة للعرب. كما رأى رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طلب الصانع أن تصريحات رئيس الشباك تأتي لضرب العرب والتحريض ضدهم بغية تحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات. وقال الصانع ذلك لزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة. في بيروت رأى مصدر مراقب أن إسرائيل تنفذ ما تريده من دون حرب. وأفادت صحيفة الأنباء الإلكترونية أن المصدر اللبناني تحدث عن تراجع خوف إسرائيل من صواريخ حزب الله، خاصة أن معركة علي الطاهر سلطت الضوء على قدرتها اللوجستية على مواصلة تفكيك منشآت الحزب لوقت طويل ومن دون خسائر. وأشار إلى استمرار توجه إسرائيل نحو حماية أمنها القومي ومحاولة إيجاد موقع جديد لها في الخريطة الجيوسياسية التي ترسمها الولايات المتحدة في المنطقة. وفي لبنان أيضا نشر موقع ليب توكس تقريرا بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر، حيث نقل عن الباحث في العلاقات الدولية ميشيل فلاح قوله إن حماس نجحت تكتيكيا في مفاجأة إسرائيل، لكنها أخفقت استراتيجيا في تحويل المفاجأة إلى مكسب سياسي فلسطيني مستدام. وأضاف الباحث أن الحركة ساهمت بقرارها شن الهجوم في توفير البيئة التي سمحت لإسرائيل بإعادة بناء ردعها واستخدام قوة هائلة ضد خصومها. وأشار إلى أن العمليات لا تقاس بنتائج ساعتها الأولى بل بميزان القوى الذي تنتجه بعدها. وعلى صعيد آخر يتعلق بهجوم حماس، حكم بالسجن الفعلي على شابين من دالية الكرمل يدعيان رام شاهين ودانيال حسون بعد أن أدين بالضلوع في سرقة ممتلكات من موقع المجزرة قرب قرية رعيم. وسيقضي الأول عقوبة السجن لمدة 7 سنوات والثاني لمدة 40 شهرا. حاز الخبير الفرنسي أنري كاغان ونظيره الياباني كينسو سواي على جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام بفضل إنجازاتهما في مجال بحوث الكيمياء العضوية، وأعلن عن ذلك في ستوكهولم بعد ظهر اليوم. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون على بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند 3، طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا حالياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
7: موسيقى مكان.

0: مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. أنتم مع مكان.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جدل حول التحذير الأمني من محاولات سكان بدو في النقب لتشكيل بنى تحتية عسكرية. مصدر لبناني يرى أن إسرائيل تنفذ ما تريده من دون حرب. سجن شابين من دلية الكرم لضلوعهما في سرقة ممتلكات من موقع مذبحة 7 من أكتوبر. فوز خبيرين فرنسي وياباني بجائزة نوبل للكيمياء.
0: راديو مكان الأخبار.
5: الثالثة ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. كشفت بعض وسائل الإعلام عن أن رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني حذر خلال جلسة الكابينت الأخيرة من محاولات سكان بدو في النقب لتشكيل بنى تحتية عسكرية ووحدات تشابه الكتائب. وأكد رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لديوان رئاسة الوزراء رؤي كحلون، أكد ضرورة تفكيك مثل هذه التشكيلات. ومن جهته رفض مجلس القرى غير المعترف بها تحذيرات زيني معتبرا إياها تحريضا ضد البدو. كما واتهمت مصادر في المجلس زيني بأنه حول الشباك إلى فرع للليكود ويحاول كسب الأصوات لصالح أحزاب مناوئة للعرب. في بيروت رأى مصدر مراقب أن إسرائيل تنفذ ما تريده من دون حرب. وافادت صحيفة الأنباء الإلكترونية أن المصدر اللبناني تحدث عن تراجع خوف إسرائيل من صواريخ حزب الله، خاصة أن معركة علي الطاهر سلطت الضوء على قدرتها اللوجستية على مواصلة تفكيك منشآت الحزب لوقت طويل ومن دون خسائر. وأشار إلى استمرار توجه إسرائيل نحو حماية أمنها القومي ومحاولة إيجاد موقع جديد لها في الخريطة الجيوسياسية التي ترسمها الولايات المتحدة في المنطقة. في لبنان أيضا نشر موقع ليب توكس تقريرا بمناسبة ذكرى 7 من أكتوبر، حيث نقل عن الباحث في العلاقات الدولية ميشيل فلاح قوله إن حماس نجحت تكتيكيا في مفاجأة إسرائيل، ولكنها أخفقت استراتيجيا في تحويل المفاجأة إلى مكسب سياسي فلسطيني مستدام. وأضاف الباحث أن الحركة ساهمت بقرارها بشن الهجوم في توفير البيئة التي سمحت لإسرائيل بإعادة بناء ردعها واستخدام قوة هائلة ضد خصومها. وأشار إلى أن العمليات لا تقاس بنتائج ساعتها الأولى بل بميزان القوى الذي تنتجه. على صعيد آخر يتعلق بهجوم حماس، حكم بالسجن الفعلي على شابين من دلية الكرمل يدعيان رام شاهين ودانيال حسون بعد أن أدينا بالضلوع في سرقة ممتلكات من موقع المذبحة قرب قرية رعيم. وسيقضي الأول عقوبة السجن لمدة 7 سنوات والثاني لمدة 40 شهراً. حز الخبير الفرنسي أنري كاغان ونظير الياباني كينسو سواي على جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام بفضل إنجازاتهما في مجال بحوث الكيمياء العضوية، وأعلن عن ذلك في ستوكهولم بعد ظهر اليوم. قبل الجوية نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وإليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس 26، تل أفيف واللد وجبال الجليل 28، حيفا 27، الناصرة 30، وفي بحيرة طبرية 34 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة، طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
6: الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر تتصدر المشهد في إسرائيل، المراسم الوطنية في تل أبيب بتنظيم عائلات الضحايا والناجين، ومطالب متجددة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات ذلك اليوم، وتحذيرات أمنية للإسرائيليين واليهود في الخارج. مجلس الأمن القومي يحذر من خطر متزايد لمحاولات تنفيذ هجمات، ودعوات إلى تجنب التجمعات والمناطق الخطرة وعدم نشر تفاصيل السفر والتحركات على شبكات التواصل.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. الاثنين على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
11: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
12: مرحبا مرحبا على الطريق، موعد مع الموسيقى والأغاني للأربعة مع أغنينا الجديدة. البداية اخترناها بصوت شيرين تغني لنا خائن.

خاين. بلشنا مع شيرين احدث اغانيها على الطريق لليوم. تحيه لروبي ساعدنا اليوم الهندسه الاذاعيه. اغاني حلوه للاربعه حبتي بسمعونا ومعنا على السماء راديو مكان. لسه كمان اغنيه حلوه من ألبومه الأخير لتامر عاشور آسف.

اغاني حلوه، اغاني انغام قليل ما نسمعهم ونسمعها. من اخر الاصدارات اللي اصدرتها

0: الغام هاي حسرني. خليكم معنا دقيقة وراجعين لنكمل معكم مشوار أغنينا على الطريق.
1: الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

لو تعرف. سمعنا رامي صبري واحدة من أغاني ألبومه الأخير اللي صدر بالصيف، كان اسم الألبوم القمر، ألبوم ناجح كان له. خلينا مكمل معكم الأربعة زي كل يوم على الطريق.

شوفاني، قلنا لكم صورت لهالأغنية فيديو كليب حلو بتركيا، إحساس جديد. أغنينا الجديدة مكملة إسا حمائي، غنينا توبة.

0: أغاني زمان.
1: أغاني زمان اليوم أغني من أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. قديش زمان؟ 1956. كلمات حسين السيد.
2: أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكراك أرجع تاني.

0: بمعك والقدم ويفترك
1: عبد الحليم حافظ لنا الأغنية الحلوة عام 1956 اللي كنت حابب أحكي لكم إياه، والألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب.

شيرين جبالي تغني لنا أغنيتها الجديدة أو أغنيها الخاصة. هسه بينضم لنا تامر حسني يا خسرتنا.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الأركان يؤكد ضرورة الاستعداد الدائم لاحتمال اندلاع حرب فجائية. إحياء ذكرى 7 أكتوبر بفعاليات في أنحاء البلاد وفي السويداء. معطية تظهر نزوح أكثر من 200,000 يمني منذ استئناف الحرب. تفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق والحرارة نحو الارتفاع قليلاً.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. صرح رئيس الأركان الجنرال إيال زمير بأن العبرة الأهم التي يجب استخلاصها من 7 أكتوبر وحرب يوم الغفران عام 1973 هي ضرورة الاستعداد الدائم لاحتمال اندلاع حرب فجائية. جاء تقويل زمير اليوم أثناء حضوره تمرينا لفرقة 38 الجديدة. تستمر الفعاليات في أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى 3 للمجازر، وستختتم هذه الفعاليات بمراسم الذكرى الوطنية السنوية التي تقام ليلا في منتزه ياركون بتل أبيب بحضور 10,000 من الأشخاص. وتنظم المراسم عائلة ثكلى وعائلات مختطفين محررين. في مدينة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية نظمت مسيرة تضامنا مع ضحايا مجازر 7 أكتوبر، ورفع المشاركون أعلاما إسرائيلية وصورا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيسي الطائفة المعروفية في السويداء الشيخ حكمة الهجري وفي إسرائيل الشيخ موفق طريف، كما رددوا شعارات كتعددت المجازر والفاعل واحد. تشير معطيات نشرة الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 200,000 يمني منذ استئناف المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة سعودياً قبل حوالي شهر، كما تظهر المعطيات أن حوالي 4,000 يمني هربوا عبر البحر إلى جيبوتي. في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، خفض البنك المركزي في بغداد قيمة العملة العراقية ليباع الدولار الواحد بحوالي 1500 دينار، وذلك بعدما كان السعر مثبتا منذ أكثر من 3 أعوام عند نحو 1300 دينار. وقال خبراء اقتصاد إن سبب خفض قيمة الدينار هو تعطل صادرات النفط من العراق. وقبل أن نكون مع الجوية نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الاثنين على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: أخيرا يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. نعود ونلتقي بكم إخباريا عند الخامسة، طاب مساؤكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر تتصدر المشهد في إسرائيل، المراسم الوطنية في تل أبيب بتنظيم عائلات الضحايا والناجين، ومطالب متجددة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات ذلك اليوم، وتحذيرات أمنية للإسرائيليين واليهود في الخارج. مجلس الأمن القومي يحذر من خطر متزايد لمحاولات تنفيذ هجمات، ودعوات إلى تجنب التجمعات والمناطق الخطرة وعدم نشر تفاصيل السفر والتحركات على شبكات التواصل.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان X2 مع محمد الشيخ خليل.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان،
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: نعم.
1: فبلشت من هناك. مين كان يتوقع انه حتى ميسي نفسه ما كانش يتوقع انه هذا الطفل اللي تصور معاه لما كان بجوز بجيل سني انه هذا يصبح يكون اليوم مشهور وموهوب بهاي الدرجة.
0: وصو خليفته كأنه
1: لا شك لا شك هو بداية الطريق. فالإنجازات اللي بحققها الأمين جمال هي إنجازات خارقة. ما كان أنا بفكرش أنه كان في لاعب بجيله ب 16 و17 و18 عام يحصل على الدوري الأوروبي البطولة الأوروبية ويحصل على كأس العالم. فمن هون يعني هذا الشاب موهبة خارقة.
0: طيب شو أكثر شيء مثلا بتطلع عليه أنت كمراقب وتقول لي أنا من عشاق كرة القدم مع أنه في الأساس أنت مدريدي ولا أنا غلطان؟
1: لا أنا مدريدي صحيح، أنا من مؤيدين مدريد،
0: ولكن
1: بس حتى يعني أنا في عندي كمان نوع منه أنا بحب اللقطات الفنية بالرياضة حتى لما كان في ميسي في برشلونة. فأنت ما بتقدر يعني أنا بحترمه لميسي صح، لما كان يغلبه برشلونة يغلبه ريال مدريد كنت أحزن بداخلي. يعني أنا ريالي. بس أنت ما بتقدر يعني ما تقدرش الموهبة اللي كانت عند ميسي وعند برشلونة في هذيك الأيام ورونالدو بريال مدريد. فكان شيء جميل جدا في هذا الصراع على كرة القدم وعلى كأس أوروبا أو كأس أو بطولة إسبانيا وكل هاي الأمور. فكنا يعني كلياتنا موجودين في جميع اللي في أبو عمري في آنذاك كانوا مربوطين في بين ريال مدريد وبرشلونة.
0: طيب انت بتطلع على الأمين جمال بتطلع على ايش؟ كمراوغ صاحب تمريرات مرسومة ثلاث خطوات لقدام، كمسجل أهداف غريب، مو صح الصديق بأي عين ينظر إلى هذا اللاعب؟
1: أولا هو موهبي. فهو الشيء الجميل أنه هو مراوغ لا شك. انت بتشوف يعني حتى غالبية الأهداف اللي برشلونة وحتى المنتخب إسبانيا تيجي من اليمين يمال. فهو عنده مراوغة وتمريرات كروية يعني جنونية. هذا غير انه كمان هو هداف، مع انه هو مش طبعا قلب
0: مش وظيفته انه هو مش مهاجم صريح،
1: ولكن الاهداف اللي بيجيبها يعني شفنا اللعب اللي كانت بين اسبانيا وتشيخيا. الهدف اللي الجميل اللي
0: مرسوم
1: لا شك يعني هذا المدرب لويس دي ليفونتي مسك راسه من شدة اللي ما كان حدا يتوقع انه يعني بيقولوا نسبة انه اليمين يجيب الهدف هذا ويعني يحصل على هدف 2% من الزاوية اللي هو ضربها. فهذا يعني بنطيق انه في موهبة هون كروية
0: بتصنفه لدرجة عبقرية في كرة القدم.
1: انا بفكر لانه
0: انت يعني انا بسالك انت شخصي
1: انا بفكر نعم، لانه هو عنده رؤيه اول شيء للملعب نفسه للفريق اللي الموجود قبال الفريق اللي هو بيلعب فيه. وعاده بتشوفه انه هو عنده رؤيه مش خطوه واحده الا ثلاث خطوات لقدام. فهاي الموهبه
0: صحيح هاي هاي هاي هاي صفه معروفه، بشوفش خطوه ولا تنتين، ثلاث خطوات لقدام بشوف المباراه هذا اللعيب.
1: صحيح صحيح. فلا شك انه يعني انت يعني بعد بحضر صرت احضر مثلا فريق اسبانيا وشوفنا طبعا في كاس العالم، مع انه كاس العالم كان هو مصاب ولكن غدر يؤدي دوره بشكل جيد في كاس العالم.
0: جيد مش اكثر
1: جيد
0: من ذلك.
1: جيد. ولكن اليوم شوف لما إذا كان إسبانيا أو برشلونة كل ما بلعب مع فريق 4 أو 5 أهداف
0: يعني احنا كلنا لما الفريق بده يفوت لأزمة اللي هي مش بير بصير يغلب 2 يا 3 مش 5 ولا 4
1: بالضبط. فإشي طيب. يعني جميل جدا بدايته يعني
0: هذا اللي بقول لك. هذا خدني انت كمان تابعت حياته الشخصية من صغر جده وسته إلى آخره، خدني هاي التفاصيل وكديش باعتقادك تؤثر هاي الحياة الخاصة على لاعب عنده هذا الطموح منذ الصغر.
1: أولا بنشوفه متواضع يعني هو مربوط في بعائلته بأبوه بأمه وبسته، وهذا الارتباط جميل. يعني هو هذا الارتباط بفرج انه رغم الشهرة

0: ورغم المال بيرجع للأساس. هذا بشبهه برونالدو التواضع، ويرجع لكيف هو ربي. يعني رونالدو نفس القصة بلشت معاه، كان في عائلة فقيرة، وحتى بيوزي يعني عائلة الأم اللي هي ربته كانت ظروف صعبة جدا. ونفس الشيء بما أنه هو من أصول مغربية، فنفس المروا بنفس الفترة أنه كان عندهم صعوبة حياة. فلما وصل للي وصله ما نسي عيلته، ما نسي المجتمع اللي هو فيه. واثنين بتشوفوا انه التواضع، يعني بتصور او بلاك الناس الجمهور بحيه، فهذا شيء جميل جدا. مع انه برضو برشلونة يعني ادت دور في هذا الموضوع.
1: هاي النقطة المركزية، هو تقريبا طلع من النطاق، يتسامح مزجلد كما يقال، طلع من النطاق، مسكوا برشلونة الدور اللي بتحكي عليه هسه انت.
0: صح، مسكوا وحددوا له رجل دين مسلم على أساس أنه الدين ضلوا مربوط فيه، ومنشوفه بصوم، في ناس بيقولوا كمان بيصلي أو بيصلي كل
1: بجمعهم مع بعض،
0: بجمعهم مع بعض. جميل يعني أنطوا نوع من التصريح في هذا الموضوع، فهذا نوع من جميل، ما بعرف إذا هو شرعي، ولكن مقبول، مقبول أنه الإنسان زي هذا اللي هو بجيله، يعني ما بعرف حتى تعليمه الأكاديمي أو تعليمه الثانوي، فصعوبة الحمل اللي هو حامله اليوم. شوفوا حامل منتخب إسبانيا وحامل برشلونة، مش يعني الأمر مش بسيط محمد، غيانة التدريبات والصعوبات في التدريب، ومرات في إصابات، فبجيله كل هذا الإشي لا شك أنه صعب جدا عليه. ولكن هم أعطوه هذا النوع من أنه يكون رجل دين بجنبه على أساس يعطيه
1: سلوكيات
0: اجتماعية ودينية مهمة جدا. وكمان أفكر أنه كان فيه هناك زي طبيب نفسي،
1: سلوكي
0: على أساس أنه يساعده ما يفوت في
1: نجحوا. على فكرة نجحوا معاه نجاح مبهر، يعني كان شوي رايح على طريق أخرى. طيب سؤالين سريعات، حضرت له مباراة وجه لوجه ولا لسه بعدك؟ مش
0: لا لسه محمد، احنا انت عارف ظروف الحرب
1: بس تخلص فيني يعني. طب خد سكوب الكبير، انت رجل تسويق واعلام والى اخره، يتحدثون عن امكانيه بشكل او باخر عن طريق انا عارف تاخذ شركه واحضاره للبلاد، وارد في الحسبان؟
0: لا، احضاره للبلاد في مشكله، لانه احنا بنعرف انه توجهاته السياسية،
1: هذا عائق مركزي،
0: لأنه حمل هو علم فلسطين. مع أنه الإعلام العبري ما بيقدر، يعني رغم التوجه السياسي وقضية فلسطين هو في له موقف معروف، ولكن من ناحية جمال الفن واللعب تبع اليمين جمال موجود، ويعني كل المراسلين وكل الرياضيين يعني ما بيقدروا يتغاضوا عن هذا الموضوع. ولكن أنا إحنا فينا دور، أحكي لك محمد، إحنا يعني فينا دوري كاس إل، بطولة الكس إل، فهاي البطولة دائما بنأخذ الفرق اللي الفريق اللي بيربح يحضر ألعاب، كان في كاس العالم أو في ذا ألعاب، طبعا بالذات إسبانيا بين ريال مدريد وبين برشلونة. أبفكر إنه المرة الجاي ورمضان الجاي راح تكون لإسبانيا كمان مرة.
1: طيب نحن نتحدث، حلو الكلام من رجل لا يتحدث رياضة أن يتحدث بين الفينة والأخرى رياضة.
0: أستاذ التخصص محمد الرياضة،
1: بقول لك حلو أن نسلط الضوء من كمان مرة
0: كرة القدم،
1: أن تسمع رياضة من رجل غير مختص رياضة، جميل بين الفينة والأخرى. أستاذنا موسى حصدي، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. موسى دياب المدرب المستقيل من شباب طمرة، تحية لك، مساء الخير.
2: أهلا بك أبو جمع المتمعين أخي محمد.
1: أنت طلعت من هنا وأجو فوزين ورا بعض، أنت العائق كنت في عدم فوز طمرة؟
2: بدي أجيب لك إياها بطريقة ثانية.
1: جيبها.
2: لو أنه موسى دياب ما طلعش من طمرة كان لليوم بعدهن والله نقطة. لو ما صراتش هز اللي عملها موسى دياب بطمرة كان الفريق فرط. ليش بقول لك جاب نقاط؟ كان الفريق فرط، كان فيش فريق بطمرة.
1: أوه
2: فهمت علي؟ أنا صحيت ما حوالين الفريق.
1: طيب
2: أنا اليوم بدي أحكيك شغلة يا محمد. أنا بكتر على التمرين، أنا أفتح البوابة، أنا أسكر البوابة. أنا كنت أخذ معي السيود، أنا كنت أخذ معي الماء، كنت أخذ معي الثلج للفريق، أنا كنت أعمل الرسمات تبعت الفريق.
1: لحالك؟
2: أنا كنت كل شيء إلا مدرب الفريق.
1: يا سلام يا سلام.
2: سمعت. أنا اليوم عملت الهزة، يعني كانت لازم تنعمل هزة، إن كان بلاعبين، إن كان بإدارة، إن كان بمدرب. واليوم أنا قلت لك أنا أخذت الأحريوت وعملتها والحمد لله، أجت لصالح الفريق زي ما بقوله.
1: في عتب على حدا؟
2: لصالح مسجية أجت لصالح الفريق.
1: ما مش لصالحك، في عتب على حدا؟ انت عتبان على حدا معي؟
2: يعني اليوم الواحد والوحيد اللي كان بالاداره هو نائب رئيس البلدية ابو مجد الشحتوت، وغيره ما كانش حدا بالفريق، ما كانوش يعرفوا اصلا انه في فريق بطمره.
1: طب شو تغير اليوم؟ اليوم هي في عيسى جابوا له لعيب اثنين، انا متاكد هو بفتحش البوابه، انا مش متاكد مش هو اللي بيجيب الامتع.
2: اليوم ما تقول لك شغله، انا اليوم لما اشتغلت سنتين بريق بطمره كان الاشي غير، وكان يعني يستقبلوني كمدرب غير. اليوم لما انت من طمره بيركنوا عليك بكل شيء، تعمل كل شيء للفريق. أقول لك أنا لما طلعت قلت لهم الإشي مش مكسوري، الإشي تعب، يعني إنه حاطط على كتافك
1: مش بعدين لا يناسب اسم مدرب مثل موسى دياب هذا العمل. لا
2: اليوم يعطي فيش ولا مدرب بالدرجة الأولى بيعمل هاي الشغلات.
1: بتتندم على إنك عملتها من البداية اليوم بنظرة لورا؟
2: أنا اليوم بروح أي فريق أنا ساخ كل مدرب كرة قدم ولا أي إشي تاني.
1: ندمان إنك
2: حتى أنا أقول لك طمرة امبارح انا ساعدتهم وجبت لهم لعيب على الفريق.
1: امير علي؟
2: لا محمد طه من نبيل.
1: محمد طه وامير علي جوراني سيف ما زبطش عود.
2: ما بعرف من مرة ولا مرقش، بس محمد
1: ما مرقش ابوه بدوش يلعبوا بالدرجه الاولى. طيب ايش السؤال؟ طيب لك دور اليوم بالفريق؟ لك دور معين ولو غير رسمي؟
2: انا اليوم بس يعني اللي بتقول ابو مجدي كان، انا بقول لك حتى من دون ابو مجدي ما كانش في رياضه بطمره شيلي، يعني هو اللي عمل الرياضه وانا بنيت الفريق. يعني اليوم طمره فريق قوي، انا قلت لك يعني كان ناقصه اول السنه لعيب اللي هي كانت مصابه رجعت، وبقول لك راح طمره راح يكون فريق قوي السنه.
1: برنامجنا عارف، انت بعدك مش عارف، دائما بنعرف قبل كتير اشياء، انه فريق قمه من الدرجه الثانيه خلال اسبوع حسب نتائج معينة، فريق قمة معين مش اللي البالغ فيه، ينتظر نتيجة أو تنتين، وموسى دياب برأس قائمة المدربين اللي يفكر فيها رئيس الإدارة. طردة الدرجة الثانية؟
2: اليوم احنا بنسمع العرضات، وصار وصلني يعني عرضني الدرجة الأولى، يعني فريقين عم بيحكوا معي. طبعا يعني بنقعد بنشوف، وبتعرف إذا تنزل على الدرجة الثانية راح يكون كيف قلت لفريق اللي ناوي يصعد للدرجة الأولى.
1: رايح تحضر لعبة بكرة مقدار عامك ولا خلاص؟
2: أكيد أكيد. أنا أكيد أنا المشجع الأول لطمرة.
1: موسى دياب نلتقي، شكرا.
2: مش بس بالنجاحات يعني طبعا.
1: واضح إنه وقت الصعوبة أنت قلت حملت الفريق.
2: أنا قلت لك يعني لولا موسى دياب وأبو مجدي الشحتوت فيش فريق بطمرة.
1: بالنجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا موسى.
3: الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

0: إذن اتفقنا نتحدث مع أدهم هادي مدرب فريق مكابي لقاء الناصرة الجديد، وبناء على طلبه طلب أن يكون يعني المقابلة في آخر البرنامج ربما لارتباط أو التزام، ونحن نفذنا الوعد. أدهم طبعا نحن دائما نقدر الظرف كمان مرة لنحكم شو الظرف الموجود مع أدهم، أردنا أن نحاوره. وطبعا لمن نسي قبل فترة من الزمن عندما استقال من عكا ويعني ذكر اسمه في لقاء الناصرة، قلت له أنا سألته أدهم مادي إذا أجاك فريق مكابي لقاء الناصري وبدو إياك تدرب وعلاء معك أو مش معك ولا خيري، تفضلوا نسمع إيه جاوب. كنا حابين أدهم يعقب على ما أجاب.
1: لا بفكر انه هذا قرار مش سليم لفريق مكابي لقاء الناصري كون علاء الصايغ صعد مع الفريق للدرجه الممتازه وبدا الموسم بتحضيره لحاله لوحده كمدرب، وهو اليوم موجود في قياده الفريق بشكل مهني. بفكر اذا ادهم بيجي راح يبطل دور علاء الصايغ، علاء الصايغ اليوم بطاقيه مدرب كامله، فمش راح يرجع يكون مساعد مدرب او فوقه حدا اللي ياخذ قرارات عنه. انا بفكر انه علاء شخصيا على الاشي مش مناسب، ولإلي كأدهم خلينا نقول التايمينج او التوقيت شيء سيء ان اكون بالاخاء. الكل بيعرف ان انا بحب فريق الاخاء وابن الاخاء وراح ادرب بالاخاء وراح يكون لي مشوار كبير وكمان في اخاء الناصر يعني
0: بين الجمال،
1: ولكن افكر انا بالوقت هذا اللي احنا موجودين فيه الاشي مش بالنسبة لي مش شايفه مناسب ولا مناسب للفريق كفريق.
0: طيب هذا ما قاله أدهم، ولكن طبعا اليوم أدهم هو مدرب الفريق، أرد منه أن يعقب على ذلك وأسئلي ولا أين ذهب الفريق. كمان مرة حجت معه اتفقنا معه، وأيضا اتفقنا مع فادي عجاوي ولكن ما شاف مشغول بأمور أخرى زميلنا فادي عجاوي المتخصص في الشؤون الرياضية كلها المحلية أوروبية عالمية خليجية أفريقية وتحديدا خليجية. مساء الخير فادي.
2: مساء النور استاذ محمد، إليك ولجميع المستمعين.
0: انت شلناك شوي صغير يا كم دقيقه من اشغالك الكبير، احنا بنعرف بايش منشغل في هالفتره. خليجي 27 اسمعت اقول لك شوي صغير، بدك توافق بدكش توافق انت حر. انا شفت مباراه شفت مباراه حلوه بالامس النهائي، وشفت احداث جماهيريه ما توقعتش اشوفها بين منتخبين عربيات. من هون روح انت الميكروفون إليك.
2: طيب اول شيء كاس الخليج كان ناجح، والصراحه كنت متوقع. انت بتحكي السعوديه بتحضر حالها لكاس العالم
0: 2034،
2: وبالتالي كان مهم جدا يكون نجاح، والتنظيم كان هائل رائع جميل، والمستويات كانت برضو عاليه لانه كل المنتخبات اجت بالفريق الاول. انت
0: لعبوا بشكل جدي من الطراز الاول، مش زي بعض الفرق الاوروبيه بتلعب لما في انجلترا كاس الحليب وكاس الدوري مش عارف
2: ايش. لا
0: خلينا نقول انه 8 منتخبات، كل البطوله اقيمت في مدينه جده السعوديه.
2: صحيح على ملعبين طبعا، وللأمان يعني أنت عارف السعودية اليوم ملاعب هائلة جدا. مدينة جدة على فكرة هي عروس البحر اللي راح على السعودية وقتها على عمره، بعرف مين جدة اللي بدي أحكي. أنا المنتخب السعودي بحاول عملين إحلال وتجديد في المنتخب السعودي، ابتدأ طبعا أنه الدوسري طبعا مش موجود في المنتخب،
0: مصاب
2: مش بس هيك باعتقادي خلص
0: خلاص
2: باعتقادي خلص. بحاول يعملوا إحلال وتجديد. إذا بتنتبه أبو الشمات طبعا،
0: أبو الشمات الهمامي طبعاً البريكان
2: برأيي أكثر لاعب أنا كتير عجبني همامي طبعا، شوف ذلك كان رائع يعني، شفت عنده أداء في هذه البطولة مميز،
0: حصل على لاعب البطولة وحظي بشقة غالي جدا هدية
2: على فكرة، وصغير بالعمر اللعيب يعني 22 سنة طبعا.
0: طيب تعال المباراة بالأمس، استحق الفوز لأنه اعترض الإماراتيون كثيرا على التحكيم، والبعض اتهم وكأنه الحكم بده يخلي الكأس في السعودية بعد مضي مش عارف كأنه كذا 20
2: 2003
0: أيوة 24 سنة يا خدني على اللعبة.
2: طلع المباراة عشان نكون واضحين، انه واضح ان المنتخب الاماراتي ما كانش جاهز لبداية المباراة على اقل تقدير.
0: مزبوط.
2: الضغط الجماهيري كان هائل، الجمهور السعودي وتعرف الجمهور السعودي اللي بتابع، انا بتابع الدوري السعودي في تطور حقيقة، واحنا حكينا تذكر انا وياك في كاس العالم برضو تحدثنا عن موضوع كرة القدم السعودية، وقلت لك انا معلش تسمح لي اطرح الموضوع مهم جدا،
0: اختلفنا بنقطة انا وياك.
2: ايوه قلت لك انا باعتقادي في الدوري السعودي لو بيلعبوا 7 لعيبه اجانب او 8 بكفيني 3-4 لاعبين لعب التشكيل، الاحتكاك العالي بيرفع مستوى المنتخب السعودي على المدى الطويل. وأنا باعتقادي الشخصي يمكن في هاي البطولة بدأنا نشوف ملامح المنتخب السعودي في كأس العالم. أنا ما كنتش راضي عنه على الأقل في الشق الهجومي، ولكن في هذه البطولة صار يعطينا ملامح. شوف أنت الجول الثاني للمنتخب السعودي، جملة تكتيكية رائعة رائعة رائعة، يعني هذا الفوتبول اللي نحكي عنه. أنت بتمر يعني ثلاث بساط وداخل صندوق الجزاء، وبعدين فرص البريكان سجل الهدف الثاني، كان جملة تكتيكية رائعة. فبالتالي أنا عم بشوف حقيقة في المنتخب السعودي في نمط معين. دونيس طبعا المدرب اللي درب مكابي تل أبيب إذا نتذكر، هو بدرب المنتخب السعودي أو منتخب الإمارات. أنا عندي مشكلة مع الأماني، أوكي أنا ما عندي مشكلة تجيب 30 لعيب من البرازيل ولا مش عارف الأماني، بس القضية إنه المنتخب ما في إله روح. المنتخب شوي هيك يعني 11 لعيب، يعني فيش فيهن غير خالد عيسى والباقي ليوناردو ودي سوزا، يعني برضو مرات مبالغ في أكثر من اللزوم. يعني المنتخب الإماراتي أنا بعشقه من التسعينات، عدنان الطلياني وخميس وسنية وكل هاللاعبين الكبار ومحسن مصبح متذكروا حالة المرمى، منتخب كان كبير يعني، وعبد الرحمن محمد. اليوم هيك اتصل الكرة الإماراتية هذا الوضع مش رح يصلوا، يعني في فرق بين التجربة القطرية والتجربة الإماراتية. تجربة قطر يجيبوا اللعيبة 12-13 سنة في كلية إسباير، وانت متذكر لما كنا في قطر وكأس العالم. اللي بدي أحكي أنا جدا مبسوط كنت من البطولة، بس أذكرك البطولتين الجايات رح يكونوا بالعراق بتصير جديات. والسعودية أثبتت للجميع إنه أولاً هي جاهزة تنظيمياً، طبعاً هم قاعدين بيبنوا ملاعب، والسعودية ما كان عندي شك إنه تنظيمها راح تنجح. المنتخب مميز، البطولة قوية جداً، مباراة في ثلاث أربع مباريات كانوا رائعات يعني، حتى مستوى كروي مش بس قصة إنه الجو كان رائع، لا لا لا. أنت بتحكي على سبيل المثال مباراة العراق والكويت، يعني واو، يعني مباراة في الدقائق الأخيرة حسمت، يعني في مباراة هائلة يعني. أيضا مباراة قطر والسعودية، صحيح اللعبة خلصت تعادل بنهاية المطاف، راحت ضربات الجزاء.
0: ترك لا ترجحي. سؤال نعم قبل نصل الأخبار، استحق الفوز السعودية من البداية ولا هيئت له الظروف بجملتين لأنه مستضيف وبستعد لكأس العالم وجهت باتجاهه؟ شو رأيك؟
2: أنت بدك تذكرني بميسي والتعاطف مع ميسي.
0: بجملة استحق؟
2: لا، المنتخب السعودي استحق، والمنتخب الثاني الأكثر مهيئ للفوز ممكن هون وهناك، ولكن لا طيب. المنتخب السعودي هو الأكثر جاهزية للفوز بالبطولة.
0: فادي عجاو، شكرا جزيلا، نلتقي إلى اللقاء. سلامات،
2: إلى اللقاء.
0: انتهى برنامجنا هذا اليوم. شريهان حجير بيكي، جسلين محميد إبريك، أسكار تريدر، ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم غدا بإذن تعالى الخميس بعد أخبار الرابعة مكانكس 2 واجتماع أعضاء البرلمان الرياضي. حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا على خير وبركة، وإلى اللقاء.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
4: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة صفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. زمير يؤكد ضرورة الاستعداد الدائم لاحتمال اندلاع حرب فجائية. إحياء ذكرى 7 أكتوبر بفعاليات في أنحاء البلاد وفي السويداء. معطيات تظهر نزوح أكثر من 200,000 يمني منذ استئناف الحرب. تفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق. ومصادر إثيوبية تقول إن قوات من إريتريا دخلت إقليم تيغراي.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. صرح رئيس الأركان الجنرال إيال زمير بأن العبرة الأهم التي يجب استخلاصها من 7 أكتوبر وحرب يوم الغفران عام 1973 هي ضرورة الاستعداد الدائم لاحتمال اندلاع حرب فجائية. جاء تقوال زمير اليوم أثناء حضوره تمرينا لفرقة 38 الجديدة. تستمر الفعاليات في أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى 3 للمجازر، وستختتم هذه الفعاليات بمراسم الذكرى الوطنية السنوية التي تقام ليلا في منتزه يركون بتل أبيب بحضور 10,000 من الأشخاص. وتنظم المراسم عائلات ثكلى وعائلات مختطفين محررين. في مدينة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية نظمت مسيرة تضامنا مع ضحايا مجازر 7 أكتوبر، ورفع المشاركون أعلاما إسرائيلية وصورا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيسي الطائفة المعروفية في السويداء الشيخ حكمة الهجري وفي إسرائيل الشيخ موفق طريف. كما رددوا شعارات مثل تعددت المجازر والفاعل واحد. تشير معطيات نشرتها الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 200,000 يمني منذ استئناف المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة سعوديا قبل حوالي شهر. كما تظهر المعطيات أن حوالي 4,000 يمني هربوا عبر البحر إلى جيبوتي. في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، خفض البنك المركزي في بغداد قيمة العملة العراقية ليباع الدولار الواحد بحوالي 1500 دينار، وذلك بعدما كان السعر مثبتا منذ أكثر من 3 أعوام عند نحو 1300 دينار. وقال خبراء اقتصاد إن سبب خفض قيمة الدينار هو تعطل صادرات النفط من العراق. في شمال إثيوبيا تعزز القوات الحكومية سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي في عقاب انسحاب المسلحين الانفصاليين منها يوم السبت الماضي. ووفقا لمصادر محلية اجتازت قوات إريترية الحدود إلى داخل الإقليم وهي تتقدم نحو عاصمته. وقد اتهمت حكومة أديس أبابا إريتريا بدعم الانفصاليين، الأمر الذي نفته الأخيرة. وقبل الجوية نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون على بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. عند 6 نعود ونلتقي إخباريا من جديد.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكر.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية المتواصلة حتى السادسة من مساء هذا اليوم. في الإعداد والتحرير معكم محمد سلام، ناصر سعيد من الإنتاج، داني روكي هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. تواصل المراسم والفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى الثالثة لضحايا مجازر السابع من أكتوبر، وعائلات الضحايا تستعد لتنظيم مراسم وطنية في متنزه اليركون في تل أفيف هذا المساء. قادة دول غربية يحيون ذكرى السابع من أكتوبر بكلمات مؤثرة، يؤكدون ضرورة التصدي لمظاهر معاداة السامية بحزم أكبر. رئيس الأركان يقول إن الدرس الأبرز من السابع من أكتوبر هو أن الحرب قد تندلع دون إنذار، يشدد على ضرورة الاستعداد المستمر لسيناريو حرب مفاجئة. حركة حماس تصف أحداث السابع من أكتوبر بمحطة تاريخية، ومجلس السلام في غزة يؤكد أن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو أساس أي سلام. أحكام بالسجن لشابين من دالية الكرمل في قضية سرقة من موقع رعيم. خلافات داخل الأجهزة الأمنية، تحذيرات الشباك عن البلدات البدوية تواجه تشكيكا من قيادات في الشرطة. أهلا بكم. ثلاث سنوات وما زال صباح السابع من أكتوبر حاضرا بكل تفاصيله. ثلاث سنوات منذ اللحظة التي انهارت فيها الحدود، دوت صفارات الإنذار، وبدأ يوم غير وجه المنطقة، أدخلها في واحدة من أكثر الحروب دمويا وتعقيدا. هذا التاريخ آلاف القصص خلفه، قتلى، جرحى، عائلات ثكلى، مخطوفون، نازحون، دمار امتد إلى مساحات واسعة، فيما لا تزال تداعيات ذلك اليوم تلقي بثقلها على الحاضر. اليوم في الذكرى الثالثة تحيي دولة إسرائيل المناسبة بفعاليات ومراسم متعددة. مراسلنا زكي بن حس يجمل في التقرير التالي أهم الفعاليات والمراسم التي نظمت على مدار ساعات هذا اليوم، لنستمع.
1: تواصلت اليوم المراسم والفعاليات التذكارية والاحتجاجية في أنحاء البلاد في الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، وذلك بمشاركة عائلات الضحايا والناجين وناشطين وسياسيين وعسكريين وأعضاء كنيسة، وكذلك رئيس الدولة وعقيلته، فيما كانت الفعاليات الرسمية قد انطلقت نهار أمس. افتتحت الفعاليات عند الساعة 6:29، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، وذلك في إشارة إلى توقيت بدء هجوم حماس. افتتح رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ وعقيلته ميخال الفعاليات بإضاءة شمعة تذكارية في مقر الرئاسة.
2: علينا لذكر تמיד כי היינו קהילה חזקה ואיתנה איתכם ולהבטיח לעצמנו כי נמשיך להיות קהילה חזקה ואיתנה גם לאחר לכתכם. נאהב אתכם לנצח, נכבד את זכריכם בתקומה ונזכור את מורשתכם לעד. מי יהיה ונהיה ראויים למתנו. יהי זכרם ברוך.
1: وفي الكنيسة وخلال افتتاح مناقشة لجنة الدستور والقضاء، وقف أعضاء الكنيسة دقيقة صمت وقرأوا فصلا من مزامير داود تخليدا لذكرى الضحايا. وتم تسير قافلة مركبات من قيسارية إلى تل أبيب، وسد محتجون محاور إيالون أمام حركة السير، وقامت الشرطة بتفريقهم، وكذلك على الطريق رقم 1.
3: نحن لا نشكخ اليوم هذا ولا نشكخ ولا نسلخ גם ב-27 לאוקטובר, ועל זה הבחירות. כי מי שיפקיר חייב לשאת באחריות, ואנחנו אזרחים חייבים לוודא שהכל יחקר, ואחראים יצאו מחיינו לפני שיבשלו את האסון הבא.
1: ومن ضمن الفعاليات العديدة التي جرت اليوم أقيمت وقفة تأبير في موقع مهرجان نوفا الموسيقي، حيث قتل إرهابيو حماس خلال الهجوم 348 شابا وشابة من المحتفلين.
4: התחילו להגיע לנו עדויות ורואים פה את ההתכתבות וואטסאפ האחרונה של החבר'ה מהמסיבה בשעה 7:12 אמרו לחבר'ה, חבר'ה תעדכנו שכולם בסדר כי כל אחד ברח לכיוון אחר אז כל אחד אמר אני בסדר וניב בתור תשובה עשה סלפי זה ניב יושב, זה עידו נוהג ברכב
5: אפשר להתעלם מהכותרת
4: זה המילים האחרונות שלו, מי יכול עלינו? בתור תשובה לאני בסדר ובדיעבד אלו המילים האחרונות שלו, מי יכול עלינו?
1: وعند ساعات الظهر نظمت فعاليات تذكارية في مئات المواقع تخللها الوقوف دقيقة صمت ومن بينها مستشفيات وشركات تكنولوجيا ومطاعم ومؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد
6: نذكر أن نرصفات فان يرتخين ببعيد بسده وبدرخ بشتخي النقب المعربي شنفرطوا ونخبشوا بيدي أويب أخضر وخصار خميس את האם האוכבת ושארית כוחותיה בידיד גאה את הברזל לגונן על משפחתה לפני המזיז של נגד.
1: وانصب مطلب المحتجين اليوم على إقامة لجنة تحقيق رسمية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى مجزرة 7 أكتوبر ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات.
7: 7 أكتوبر هو أروع بمنخيم هستوريم שלא ידענו כמותו מאז הקמת המדינה. ודווקא מעומק הכאב והצער על הרצחם ונפילתם של למעלה מ-2,300 איש, רובם צעירים. חשוב שלא נשכח את היום הזה, במיוחד כשעדיין לא למדנו, לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית ולא הפקנו לקחים.
1: وجاء في تقرير أصدره جيش الدفاع ومؤسسة التأمين الوطني أن 2347 شخصا من مدنيين وعسكريين وأجانب قتلوا منذ 7 أكتوبر من بينهم 970 عسكريا سقطوا خلال نشاطات عملياتية أثناء الحرب.
0: وفي وقت تتواصل فيه حول العالم الفعاليات والتصريحات إحياء لذكرى ضحايا مجازر 7 أكتوبر لا تزال تداعيات ذلك اليوم حاضرة في المشهد السياسي والإعلام الدولي من مراسم تأبين ووقفات تضامن إلى تصريحات مؤثرة لقادة ومسؤولين يستحضرون أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها يؤكدون ضرورة التصدي لمظاهر معاداة السامية بحزم أكبر. نقول مساء الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم الذي تابع هذه الفعاليات. أهلا بك شمعون.
8: مساء الخير محمد. إذن محمد نحن نستمع في هذه الأثناء بالذات إلى إحدى الوقفات التضامنية الجارية حاليا في ميدان بابل في برلين لإحياء ذكرى أسوأ اعتداء استهدف دولة إسرائيل منذ المحرقة النازية. فعاليات مشابهة محمد على المستويين الشعبي والرسمي أجريت في العديد من مدن أوروبا، منها مثلا لحصلا استضافة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية المخطوف عيدان عمري ميدان ميران الذي قضى في أنفاق حماس 738 يوما.
9: He's with us today here. Yeah, Omir, thank you for being with us today and I know your story of courage and resilience as you've just seen.
8: وسط تصفيق ووقوف النواب قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ماتسولا إن رسالة وقصة ميران من الصمود والبطولة ستداوي أصداؤها في مقر البرلمان. ولكن محمد ربما هذا البرلمان الأوروبي بالذات يمثل المقاربتين في أوروبا والعالم إجمالا تجاه هذا اليوم.
10: Je n'ai pas touché au drapeau européen, il est simplement tombé.
8: هذا الصوت للنائبة الأوروبية من أصول فلسطينية ريما حسن، هي تعتذر في وقت سابق لسقوط علم أوروبا خلال إسقاطها علم إسرائيل الذي نصب إلى جانبه في عرض مجسد لذكرى مجازر 7 أكتوبر في مقر البرلمان الأوروبي حيث عقدت لاحقا هذه الجلسة
11: بمعنى محمد إلى جانب غالبية كبيرة يمكن القول تدين وتشجب الأحداث المروعة. ثمة من يركز على مقتل الآلاف من سكان القطاع عقب الحرب في غزة التي جرتها هذه المذابح. آخر ممثلي هذه المقاربة كيف لا عمدة نيويورك ممداني الذي نوه إلى إبادة شعب في غزة. هذه الإبادة مستمرة وفقا لاصطلاحه إلى جانب طبعا استهجان جرائم حماس كما قال. في لندن تم قبل قليل اعتقال مشارك في مظاهرة مؤيدة لغزة رغم طلب واضح من شرطة العاصمة البريطانية بضرورة تأجيل هذه المظاهرات المناوئة لإسرائيل إلى موعد غير هذا اليوم الحساس. إذا أردنا محمد تلخيص ردود الفعل ونذكر فقط بعض القيادات التي نشرت بيانات تضامن: وزير الخارجية الأمريكي روبيو، رئيس الوزراء الرئيس الفرنسي ماكرون، والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني وغيرهم من القيادات. إذن القلق من ناحية من ارتفاع مظاهر معدات السامية التي سجلت في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ولافتا خياليا يقول البعض، ومن ناحية أخرى العديد من القيادات العالمية ركزت على وجوب العودة إلى حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب بسلام، ربما محمد في إشارة إلى الانتخابات المقبلة لدينا في البلاد. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. وفي متنزه اليركون في مدينة تل أبيب تنظم عائلات ضحايا 7 أكتوبر الساعة 9:15 من هذا المساء تنظم مراسم وطنية خاصة إحياء لذكرى أحبائهم الذين فقدوهم في ذلك اليوم. ونلفت عناية مستمعين الكرام بأن راديو وقناة مكان ستنقلن المراسم ببث مباشر. ينضم إلينا من موقع المراسم من اليركون أحمد أبو صويس. مساء الخير أحمد.
12: مساء الخير محمد.
0: يمكننا أن تنقل لنا صورة صوتية عما هو حاصل في اليركون؟ تفضل.
12: نعم محمد، السدادات أخيرة تجرى في هذه الأثناء كما بيّنت. من المتوقع أن تبدأ هذه المراسم تقريبا الساعة 9:15 وستستمر حتى تقريبا الساعة 11 قبل منتصف هذه الليلة، بالتأكيد بحضور عائلات كبيرة من عائلات المختطفين الذين تم تحريرهم من أسر حركة حماس، وأيضا عائلات الضحايا، وكل ذلك بالتعاون يعني بالتعاون ما بين مجلس أكتوبر الذي هذا طبعا هذه المراسم التي تنظم للعام الثالث على التوالي، ومن المتوقع بحسب بيانات المسؤولين أن يشارك فيها ما يقارب 50,000 من المواطنين من جميع أنحاء البلاد، وذلك من أبرز النقاط التي ستبر يعني يتم ربما التشديد عليها في هذه اليوم في هذه المراسم. وإقامة لجنة تحقيق غير يعني لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، ومن المتوقع أيضا أن يصلها ويشارك فيها عدد كبير من السياسيين ورؤساء الأحزاب أعضاء كنيست سيصلون في طبعا إلى هذه المراسم. طبعا استعدادات أخيرة تجرى، أيضا قوات الشرطة تتواجد وقامت بإغلاق عدد من المناطق، أو متوقع خلال الوقت القريب الساعات القريبة القادمة إغلاق عدد من الشوارع القريبة. حراسة كبيرة تجرى أيضا من شركات خاصة، حراسة خاصة قامت بإدخالها أو من أجل تنظيم الأمن والأمان هنا والمحافظة على النظام. وكما بينت محمد ما متوقع أن يشارك عدد كبير في بالتوازي مع هذه أو قبل ذلك سبق يعني هذه الفعاليات في متنزه اليركون في مدينة تل أبيب، أيضا فعاليات أخرى كانت اليوم في مدينة تل أبيب في ميدان المختطفين، وأيضا عدد آخر من الأماكن التي شهدت خلال السنوات الثلاثة الماضية حضورا كبيرا وكانت رمزا لنضال المختطفين. وسابع من أكتوبر حيث وصلت بعض العائلات وقامت بالوقوف دقيقة حداد، وكل ذلك يعني كل هذه الفعاليات هناك مطلب مهم جدا ربما يعني هو بإقامة لجنة تحقيق رسمية للضغط على الحكومة لإقامة لجنة تحقيق. حاليا كما نعرف يعني هناك تماطل كبير من قبل الحكومة ورئيس الحكومة بإقامة لجنة تحقيق. هذا الشيء يطالب فيه يضغط فيها في هذه المراسم وفي فعاليات أخرى، ومن المتوقع أن تكون هناك خلال الأيام القادمة والأسابيع والأشهر القادمة أيضا فعاليات أخرى من أجل هذا المطلب. حاليا باختصار شديد استعدادات أخيرة تجرى من أجل بدء هذه المراسم 9:15 والتي من المتوقع أن تستمر حتى 11:00 قبل منتصف الليل.
0: شكرا جزيلا لك أحمد أبو سويس. وفي ذكرى 7 أكتوبر لا تقاس الخسارة بالأرقام وحدها، بل بالوجوه التي غابت، بالبيوت التي تغير كل شيء فيها. من شفا عمر نستمع إلى قصة دانيال راشد مقاتل جولاني الذي كان بإمكانه أن يغادر قاعدة ناحل العوز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لكنه اختار أن يبقى حتى يتمكن زملاؤه من الخروج والاحتفال بعيد فرحة التوراة. ينضم إلينا الأستاذ معاذ راشد والد دانيال راشد. مساء الخير أستاذ معاذ.
13: مساء الخير. مساء الخير إلى كل جميع المستمعين. مساء الخير.
0: أولا أهلا بك، رحم الله ابنك. حدث المستمع الكريم لإنعاش ذاكرته، ما الذي حدث لهم؟
13: ابني طبعا اسمه دانيال راشد نشف عمر، كان في خداد جولاني. في نفس النهار هو ما كانش لازم يكون غاد، كان لازم يكون في العطلة تبعته، كان في عنا عرس وكان لازم يكون في عطلة. هو رجعته أنا يوم الأربعاء على غاد، أبونا بده يعطي فرصة لأصحابه يطلعوا على العيد تبعهم. ويوم الخميس إجت كمان الضابط تبعته من الفكاية تبعته، قالت له أنت بتقدر تروح، يعني فيش حاجة تكون هنا. قال لا أنا بدي أظل هنا، بعض أصحابي يطلعوا على عيد وأنا بروح بعدين يوم الأحد 2 بروح. ويوم السبت نفسه في وقت لما صار الإشي كان معه كمان فرصة إنه يطلع، لما ساعد الشمديات الثنتين يطلعوا من شباك تبع الحمام وهربهم من غاد، كان قالت له واحد منهم، أنا حكيت معها يعني قالت له تعال تعال اطلع، قال بقول لا أنا بديش أطلع من هنا. أنا بدي أجرب أساعد قديش بقدر. هذا اللي صار.
0: كان متزوج دانيال؟
13: لا، كل عمره كان 19 سنة.
0: 19 سنة لم يتزوج، يعني لم يترك عائلة ولم يترك أبناء. طيب يعني عندما تمر ثلاثة
13: بكف إنه ترك أبوه وأمه وأخوته.
0: نعم صحيح، الأسى يصيب كل فرد يعني عرفه. سؤالي لك أستاذ معاذ، بعد 3 أعوام عندما تتذكر ابنك، ماذا يعني يخطر بوجدانك بذاكرتك؟
13: أنا ما أتذكرش كل 3 سنين، أنا كل يوم بتذكره. ما دخلش 3 سنين وما دخلش 7 أكتوبر، ما دخلش.
0: لا أنا في, كل في, يوم في هذه بذكر. المناسبة في هذه المناسبة
13: طلع مناسبة صعبة بالعصوت إيش صعب كثير، أما يومه بده يمرق والحياة بدها تكمل، يعني مش حين نوقف هنا. والحمد لله نشكر الله ونحمده، آية كله من ربنا كيف بقوله.
0: طيب ماذا تتمنى لأبناء الشعبين أستاذ معاذ بعد هذه الكوارث والمجازر والقتل والدمار في الطرفين؟ طبعا
13: إن شاء الله نبقى السلام.
0: سلام. إذن بهذه النبرة المتفائلة نريد أن أشكرك أستاذ معاذ راشد على أنك شاركتنا وتحدثت عن ألمك الحاد. شكرا جزيلا. وبعد 3 سنوات على 7 أكتوبر تعود تحذيرات المفاجأة العسكرية إلى الواجهة، فرئيس الأركان الجنرال إيال زمير يقول إن الدرس الأبرز من 7 أكتوبر وحرب يوم الغفران هو أن الحرب قد تندلع دون إنذار وأن الاستعداد لها يجب أن يكون دائما. تصريحات زمير جاءت خلال حضوره اليوم تمرينا للفرقة 38 الجديدة، حيث شدد على ضرورة الاستعداد المستمر لسيناريو حرب مفاجئة. تفاصيل أوفى معك إيال عليمة. مساء الخير.
14: مساء النور محمد. كما ذكرت رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير يحضر اليوم التمرين الأول لفرقة 38 الجديدة، ويدلي بتصريحات حول العبر التي تم استخلاصها من مجزرة 7 أكتوبر وكذلك حرب يوم الغفران. لم يكن من باب الصدفة أن المتحدث العسكري أصدر هذا البيان مع الإشارة إلى حضوره المناورات الأولى للفرقة الجديدة، علما بأنه من بين العبر المركزية التي تم استخلاصها بالنسبة لقيادة الجيش قد تكون عدم الاكتفاء بقدرات وتفوق تكنولوجي، وإنما بناء وحدات كبيرة قد تكون في حالة من الجاهزية والاستعداد الدائم. كما قال الجنرال زمير، ما من شك بأن هذه المهمة تشكل تحديا حقيقيا، وخاصة أنه بعد 3 سنوات فإن المعركة لا تزال مستمرة في الجبهات المختلفة. قوة كبيرة رابطة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في قطاع غزة، في لبنان وفي سوريا. الجبهة السورية تزداد فيها المؤشرات حول الانتقال أو انتقال هذه الحدود الهادئة إلى جبهة مواجهة جديدة على خلفية استمرار الاحتلال الإسرائيلي والقيود على الأهالي في جنوب سوريا. رئيس هيئة الأركان تحدث في البيان الذي أصدره عن جيش كبير يوفر عمقا استراتيجيا تفتقر إليه دولة إسرائيل. رئيس الوزراء بدوره يؤكد مرارنا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها. أحد الامتحانات والتحديات المركزية للحكومة الجديدة ربما قد يكون تغيير الواقع السياسي والاستراتيجي دون الاكتفاء باحتلال المناطق على امتداد الحدود الإسرائيلية والبقاء في هذه المناطق في حالة من الحرب الدائمة. وهذا ينطبق بشكل خاص على جبهة أو مناطق الضفة الغربية. إسرائيل تدفع ثمنا سياسيا غاليا مقابل سياسة التهجير وتوسيع الاستيطان في هذه المناطق وتجاهل القضية الفلسطينية. في نهاية الأمر قد يكون ربما الامتحان الأكبر لدولة إسرائيل، وربما قد يكون الدرس المركزي من مجزرة 7 أكتوبر بأنه يجب عدم الاكتفاء بإدارة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنما إيجاد حلول حقيقية سياسية لهذا النزاع. مع أن الحديث عن حل القضية الفلسطينية بطرق سلمية والاعتراف بحقوق الفلسطينيين أصبح في السنوات الأخيرة بالنسبة للمجتمع مع الإسرائيلي مرادفا للخيانة، ولكن هذا بلا شك لا يوفر الحل لدولة إسرائيل، وعليها أن تواجه هذه الظروف. ربما الحكومة الجديدة سوف تقوم بذلك. محمد،
0: شكرا لك يا العليم. وبالتزامن مع حلول الذكرى 3 من 7 أكتوبر، رافق مراسلنا سالم أبو جامع قوات جيش الدفاع العاملة في شمال قطاع غزة وأعد هذا التقرير لنستمع.
15: في الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر لا تزال أثار ذلك اليوم حاضرة في الميدان داخل قطاع غزة، وستبقى كذلك محفورة في ذاكرة العائلات التي فقدت أبناءها. داخل شمال قطاع غزة رافقنا قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة الخط الأصفر في جولة ميدانية كشفت حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة. بيوت ومباني مدمرة بالكامل، وأحياء تغيرت معالمها بشكل كبير. وخلال الجولة دخلنا إلى عدد من الأنفاق التي كشفت مؤخرا. بعض هذه الأنفاق يمتد أسفل مناطق سكنية، وتوجد فيها بحسب ما شاهدناه شبكات للكهرباء والمياه إلى جانب ممرات ومنشآت تحت الأرض. والحديث للام ضابط استخباراتي المجالي تحت الأرض،
16: אחת من המנהרות האלה היא המנהרה שפה לידינו, מנהרה באורך של כמעט 500 מטרים עם עומק שמגיע בין 4 ל-14 מטרים, שמראה את החשיבות שלה בעיקר בגלל התשתיות החזקות שיש לה, תשתיות של חשמל, תשתיות של שירותים שעד עכשיו הן עובדות, חדרי בחירים ממש מרוצפות.
15: القوات العاملة في قطاع غزة قالت أنها نفذت عمليات واسعة لتدمير البنية التحتية تحت الأرض على امتداد الخط الأصفر، من بينها تحييد نفق بطول نحو 16 كيلومترا في منطقة بيت لاهية، وتدمير نحو 26 كيلومتر من الأنفاق في نطاق اللواء الشمالي. كما تضيف الليفتنان كولونيل إيلا ووية، الناطقة باسم جيش الدفاع للإعلام العربي.
17: حماس استخدمت الباطون، استخدمت الإسمنت، واستخدمت كل المصالح اللي هي تابعة للمواطن الغزاوي لصالحها الإرهابي في هذه الأنفاق الإرهابية. هذا النفق الإرهابي طبعا طوله حوالي 500 متر، ومثل ما شايفين هون في هون إضاءة، فلما الغزي ما في عنده إضاءة سبب هذا الشيء هو حماس.
15: ومن داخل هذه الأنفاق شاهدنا ممرات ضيقة تمتد تحت الأرض، بينما تبدو فوقها آثار الحرب والدمار واضحة في مختلف المناطق التي وصلنا إليها. إذن 3 سنوات مرت على 7 أكتوبر، لكن آثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة هنا في المشهد الميداني، كما هي حاضرة في ذاكرة العائلات التي فقدت أبناءها.
18: الجمعة على قناة مكان،
19: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
18: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
19: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
18: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: أجا
21: هيا يا جماعة بس شوي.
22: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
21: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
18: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
0: إحدى 31 دقيقة بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. تعالوا بنا إلى ما هو حاصل في قطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر بعد 3 سنوات على أحداث أكتوبر. قطاع غزة بين 74,000 قتيل وركام واسع واقتصاد فقد معظم قدرته على الحياة. حركة حماس وصفت أحداث 7 أكتوبر بمحطة تاريخية. أما مجلس السلام في غزة يؤكد أن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو أساس أي سلام كما يقول مجلس السلام. ينضم إلينا الزميل حسن أبو زيد ليأتينا بوجبة عما هو من المعلومات عما هو حاصل في القطاع. أهلا بك حسن.
23: مساء الخير محمد. في الذكرى 3 لهجمات 7 أكتوبر أكدت حركة حماس تمسكها بالمقاومة، معتبرة أن هجوم 7 أكتوبر شكل محطة تاريخية في مسيرتها، وقالت إن هدفها ما زال إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وحملت حركة حماس إسرائيل مسؤولية استمرار الحرب، مطالبة الولايات المتحدة والوسطاء إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق خريطة الطريق والعمل على إدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة. كما دعت الحركة إلى بناء استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة بمشاركة مختلف الفصائل والقوى الدولية. من جانبه قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إن هجوم 7 أكتوبر أسهم بحسب تعبيره في كسر نظرية الأمن الإسرائيلية، وقال إن قطاع غزة دفع ثمنا باهظا خلال الحرب، لكنه اعتبر أن ما قدمه سكان القطاع سيبقى حاضرا في التاريخ. أما الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالف فقال إن العام الرابع للحرب سيكون عام الثبات والصمود وإفشال المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية التي تدفعها بعض الدول الاستعمارية التي وصفها بالاستعمارية.
24: الاستعماري المجرم الذي اندثر بإرادة الشعوب الحرة يحاول إعادة تاريخه الدموي بأشكال جديدة ووجوه جديدة، مستهدفاً المنطقة العربية والإسلامية. والحروب التي نشاهدها اليوم لهي أكبر دليل على ذلك، وإن محاولة العدو المستمرة لتهجير أهلنا من غزة لدليل آخر على أهداف العدو.
23: في المقابل قال مجلس السلام في غزة إن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام، مؤكدا أن مهمته تشمل ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل والعمل على كسر حلقة الخوف المستمرة منذ عقود من خلال نزع السلاح ومكافحة التطرف في قطاع غزة. محمد، بعد ثلاث سنوات من الحرب لا تزال غزة تواجه أزمة إنسانية واقتصادية واسعة. وفق أحدث البيانات الواردة تجاوز عدد القتلى منذ بداية الحرب 74,200 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 1,175,000، بينما قتل أكثر من 1,400 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. على صعيد الدمار تضررت ودمرت أكثر

0: وطال إلى أكثر من 80% في الوقت الذي لم تتوقف فيه العمليات العسكرية، ولم ينتقل إسرائيل وحماس إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب التي لا تزال في هذه المرحلة مجمدا ربما إلى حين الانتخابات الإسرائيلية. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زيد. ومن قطاع غزة إلى هنا، بعد مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر لا تزال أسئلة صعبة مفتوحة تتراوح بين استخلاص القيادات العبرة من الإخفاقات التي سبقت ذاك اليوم، وبين تصاعد المطالبات بكشف المسؤوليات عبر لجنة تحقيق رسمية. بين هذا وذاك يا فالح حبيب، يتواصل الاحتقان والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي فيما تتحول ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة جديدة للصراع السياسي على ما يبدو، مع تصاعد محاولات التشكيك في شرعية التمثيل العربي في الكنيست. فالح مساء الخير.
2: أنا تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: هل كانت السنوات الثلاث كافية لاستخلاص العبر، أم أن تداعيات 7 أكتوبر لا تزال تكشف عن أزمات أعمق؟ والسؤال، العبر على أي صعيد؟ هناك عبر أمنية، عبر استراتيجية، عبر اقتصادية، عبر سياسية. تفضل فالح.
2: لعلني أتفق محمد مع الشق الثاني لسؤالك الذي يتعلق بدون أدنى شك إذ ما تم استخلاص العبر أم لا. استخلاص العبر محمد يبدأ بتحمل المسؤولية ويتوج بنهاية المطاف بتقديم الاستقالة. ما يعني؟ عدم خلق الأعذار، عدم خلق الظروف السياسية المجتمعية، هندسة وعي جماهيري فقط من أجل التنصل من تحمل المسؤولية، وبالتالي الذهاب باتجاه تقديم الاستقالة. انتبه، منذ اللحظات الأولى الائتلاف الحكومي، الحكومة تحاول دحرجة المسؤولية إلى كل الأطراف بما فيها الدوائر الأمنية فقط من أجل التنصل من تحمل مسؤولياتها. وإذا أردنا أن نقول تحمل مسؤوليات، لك أن تتخيل في دولة متقدمة حتى يومنا هذا وبعد مرور 3 أعوام على هذه الأحداث التاريخية لم يتم إقامة لجنة تحقيق رسمية، وهذا جزء من تحمل المسؤولية محمد، أو التنصل بمعنى أدق من تحمل المسؤولية. ذهبت الحكومة باتجاه الالتفاف على القانون المعمول به، مواصلة الصدام المفتعل مع المحكمة العليا في هذا السياق ومع رئيسها حتى يتم تفويت فرصة أو مصادرة حقه وفق القانون من أن يكون هو من يختار الشخصيات التي يجب أن تكون أو أعضاء هذه اللجنة، لجنة التحقيق. راحوا يتحدثون عن جملة من القوانين لإقامة لجنة التحقيق، كلها بنهاية المطاف ذات صبغة سياسية بحتة بغض النظر. وإن لم يكن هذا تهرب من تحمل المسؤولية فماذا يمكن أن نسميه محمد؟ لاحظ أيضا أنه على صعيد العمل السياسي الحزبي هنالك من راح يستغل أحداث 7 أكتوبر لتمرير الكثير من المخططات تحت ادعاء عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر. انتبه ما يحدث من خروقات قانونية في مناطق الضفة الغربية، انتبه كيف يتم تضييق هامش الحريات والعمل السياسي ل قيادات الأحزاب العربية، وقد بلغت ذروتها عندما حاولوا في ولاية الكنيسة الأخيرة عزل وإقالة نواب من القوائم العربية وعلى رأسهم أيمن عودي من الجبهة. انتبه ذروة ذلك عندما بلغ مع مطالبة شطب القائمتين الموحدة من جهة المشتركة من جهة أخرى، وبنهاية المطاف فرض على المحكمة العليا وفرض بنهاية المطاف بالتالي على سامي أبو شحادة أن يسحب ترشيحه. يعني واضح جدا أنه هنالك أيضا من استغل أحداث 7 أكتوبر لتغذية حالة الاحتقان الشعبي الجماهيري بدلا من احتواء هذه محمد الأجواء. انتبه أنه عملية التمييز، العنصرية، عدم المساواة تتغلغل تقريبا في كل مجال ومجال. الاعتداء على الأطباء، التشهير بالأطباء، الاتهامات دون رصيد ودون أي وجه حق للقطاع الصحي وللأطباء وللممرضين العرب، الاعتداء على سائقي

0: حافلات أيضا دون وجهها. يعني هنالك استغلال كان لأحداث 7 من أكتوبر أيضا لشرعنة
1: توظيف
0: أحداث. طبعا طبعا هنالك توظيف استغلال استثمار بل محمد من قبل اليمين المتشدد لتمرير أجندات أيديولوجية وغيرها.
1: يعطيك ألف عافية فالح حبيب، وسأواصل يعني الحوار بنفس الروح مع الدكتورة ورود جيوسي، رئيسة المعهد الأكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل وباحثة في العلاقات العربية اليهودية في مجال التعليم. مساء الخير دكتورة ورود.
2: أهلاً، مساء النور إليك ولكل المستمعين.
1: أهلاً بك. التعايش بين المواطنين العرب واليهود داخل البلاد داخل إسرائيل تأثر بشكل كبير، لا أحد يمكنه أن ينكر ذلك، للقاصي ولا الداني، عقب أحداث 7 من أكتوبر. يعني بموجب دراسات وتقارير صادرة عن مراكز أبحاث مثل جامعة تل أبيب، معهد الديمقراطية الإسرائيلي، ما رأيك أنت وأنت ضالعة في هذا السياق؟
2: طبعا كلاتنا بنعرف انه بعد 7 من أكتوبر مش بس بنعرف وحاسين، سواء في اماكن العمل او سواء من الاخبار اللي بنسمعها عن اللي بيصير مع اصحاب مهن مختلفه مثل ما ذكر سابقي بهذا الموضوع، وانه الوضع اصبح في حالات معينه لا يطاق، يعني اصبح كثير صعب. الكراهيه والحقد الموجود بالجو بشكل عام وبالاقتراب كمان من الانتخابات، يعني مش بس 7 من أكتوبر نحكي عن 3 سنين، ولكن الإشي عم بيزيد يعني حاليا
1: عم بيزيد. هناك دكتورة جهات كما يقول فعلي حبيب، هناك جهات وظفت أحداث 7 من أكتوبر من أجل، يعني استغلت هذه الأحداث من أجل تنفيذ سياسات وأجندة خاصة، علما أن المواطنين العرب أثبتوا بدون يعني بدون غبار، لا غبار على سلوكهم المعتدل خلال الأحداث وبعدها.
2: تماما جدا، يعني الإشي مثبت والإشي واضح، وعلى الرغم من ذلك كأنه في إنكار لما هو واضح وفي عملية تحريض على كل من هو عربي لمجرد أنه عربي ولمجرد أنه يتكلم اللغة العربية. يعني أصبحت اللغة العربية اليوم تهديد، يعني كثير بتسمع أنت بالأحداث اللي بتصير والاعتداء مثلا على عرب، سمعنا زي مثلا ما صار في المستشفى مثلا في رمبم، سمعنا الدكاترة أو الممرضين أو مجموعة بيحكوا باللغة العربية، يعني مجرد ما صاروا بيحكوا باللغة العربية كأن إنه هذا صار حدث كبير، واو بيحكي باللغة العربية، معنى هي تهديد بحد ذاته.
1: طب هل يعني تكفي الكليات والمساقات التعليمية وكذلك الندوات والحلقات المشتركة إلى ترميم هذه العلاقة وإعادة هذه العلاقة إلى ما قبل أحداث 7 من أكتوبر؟ كانت هذه العلاقة أقل جنونا من الآن.
2: مزبوط. خليني إذن أنا أعمل هيك زي ما تقول نظام في التاريخ من ناحية العلاقات اليهودية العربية واللي كنا نسميها الحياة المشتركة بين اليهود والعرب في كل المجالات، وكان للجامعات والكليات دور فعال في تقوية العلاقات العربية اليهودية داخل المؤسسات التعليمية الأكاديمية وعد عن ذلك داخل جهاز التعليم في إسرائيل. يعني أنا كباحث ببحث من كذا سنين موضوع دمج المعلمات العربيات في المدارس اليهودية، واللي كان عملية الدمج وعملية استقبال المعلمات ومساعدة كان إشي كثير، يعني إشي يدعو إلى التفاؤل في مرحلة معينة. إنما بعد 7 من أكتوبر وبعد بحث كمان أنا أجريته ونشرته في إحدى المجلات العالمية بهذا الموضوع، صار في تراجع كبير، صار في اتهامات، في تخوين، في تحقيقات دائمة مع كل هذه المعلومات العربيات بآخر السنة، يعني بعد ما مرت سنة قوى عندهم الحصانة، ولكن هذا لا يكفي. لحد اليوم في تخوف من قبل كمان المعلمات اللي لسه في مرحلة التأهيل، إنه كيف أنا بدي أروح على المدرسة اليهودية، لغتي وشكلي وحجابي إذا هي متدينة بيعملوا عائق في طبعا في استيعابهن وعائق في عمل. أعمالهم. كذلك في السنة الأخيرة أنا أجريت بحث شبيه بالنسبة للمحاضرين والمحاضرات في الجامعات الإسرائيلية والكليات الإسرائيلية، وكمان هم بيتضح أنهم عانوا من العلاقات اللي بتخوف.
1: دكتورة
2: يعني
1: دكتورة ورود، المعطيات والأرقام جيدة جيدة كي تقدم لنا صورة واضحة وجلية ودقيقة، ولكن ما يعني هذا السؤال التقليدي أنا أسأله دائما، كيف يمكن تطبيق هذه النتائج من الورق إلى إلى إلى الحياة أو إلى الشارع إلى الحياة اليومية؟ لا يكفي أن نخط الأبحاث ونطلق هذه الأبحاث، يجب أن تكون
2: صح. أنا جبت الأبحاث بسموها صحيح. خلفية للإنم تحكي.
1: اتفضل.
2: أنا بقول لك هيك، إنه قبل 7 أكتوبر كان في عنا ازدهار بهذا الموضوع، بعد 7 أكتوبر وحتى الآن إحنا في عملية نزول. كيف تستطيع الجامعات والكليات أن تقلب الجرة على فمها؟ الإشي بده كثير جهد ومجهود. يعني المفروض أنه كل كلية اليوم في كل جامعة في مستشار للشؤون العربية مثلا، شؤون الطلاب العرب، عليهم العمل في هذه الوحدات على إعادة تحسين العلاقات بين الطلاب العرب واليهود، هذا بالجامعات والكليات. وعلى تعرف الجمعيات المختلفة للسلام أنه كمان ترجع وتحكي تقاعد اليهود وتقاعد العرب ويحكوا بهمش يتجادلوا ويتقاتلوا، ولكن في هنا حقيقة لازم تظهر. واللي أنا يعني شخصيا بقلقني أنه الإعلام اليهودي لا يفعل شيئا تجاه هذا الموضوع، بل بالعكس الإعلام اليهودي فقط يظهر طرف واحد، الطرف الآخر اللي هو الطرف العربي هنا بالبلاد هو طرف مظلوم من هذه الناحية. لذلك حتى الإعلام لازم يشتغل، لازم حدا يشتغل على الإعلام إنه يظهر العربي الحقيقي.
1: وصلت الفكرة دكتورة ورود جيوسي، يعطيك ألف ألف عافية، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك.
3: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر تتصدر المشهد في إسرائيل، المراسم الوطنية في تل أبيب بتنظيم عائلات الضحايا والناجين، ومطالب متجددة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات ذلك اليوم، وتحذيرات أمنية للإسرائيليين واليهود في الخارج. مجلس الأمن القومي يحذر من خطر متزايد لمحاولات تنفيذ هجمات، ودعوات إلى تجنب التجمعات والمناطق الخطرة وعدم نشر تفاصيل السفر والتحركات على شبكات التواصل.
3: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: عدنا إليكم. هذا ولا تزال أثار الحرب واضحة في المناطق التي تضررت من القتال، معطيات جديدة تكشف عن فجوة كبيرة في وتيرة إعادة التأهيل والإعمار بين الجنوب والشمال، ما يثير تساؤلات حول حجم التقدم، أسباب هذا التفاوت، ومصير السكان الذين ينتظرون العودة إلى حياتهم الطبيعية. وسام جبر.
5: بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر عام 2023 تكشف معطيات جديدة عن حجم الأضرار الاقتصادية التي خلفتها الحرب وعن تفاوت واضح في وتيرة التعافي بين الجنوب والشمال. في غلاف غزة عاد معظم السكان إلى منازلهم، رغم أن العودة في 4 بلدات لا تزال جزئية أو لم تبدأ بصورة كاملة، ومع ذلك بدأت تظهر مؤشرات على تعاف ملحوظ مع ارتفاع عدد السكان وتوسع النشاط الاقتصادي وعودة عائلات لاختيار المنطقة مكانا لإقامة حياتها من جديد. أما في شمالي البلاد على الحدود مع لبنان فالصورة أكثر صعوبة، فالعودة لا تزال جزئية والاقتصاد المحلي لم يستعد عافيته، فيما أدت المواجهات الطويلة إلى أضرار اقتصادية واجتماعية ممتدة. وبحسب معطيات سلطة الضرائب قدم أكثر من 42 ألف طلب في مراكز طبرية وعكا وكريات شمونة مقابل أكثر من 61 ألف طلب في مركز أشكلون لوحده، وبلغت التعويضات عن الأضرار المباشرة في أنحاء البلاد أكثر من 8 مليارات شيكل. أما الأضرار غير المباشرة فبلغت التعويضات عنها 2,300,000,000 شيكل لبلدات غلاف غزة مقابل قرابة 4 مليارات شيكل لبلدات الشمال. وفي مجال إعادة الإعمار أقرت ميزانية تبلغ 17 مليار شيكل للجنوب مقابل 13 مليار شيكل للشمال، لكن التنفيذ يكشف فجوة أكبر، فقد استخدم فعليا 11 مليار شيكل في الجنوب مقابل 6 مليارات فقط في الشمال. وتشير المعطيات إلى أن إعادة إعمار الجنوب تسير بوتيرة أسرع، بينما لا يزال الشمال يعاني من تأخر اقتصادي وديمغرافي. واللافت أن هذه الفجوة لم تبدأ مع الحرب، إذ كان الشمال يعاني أصلا من ركود نسبي، في حين كان الجنوب يسجل نموا اقتصاديا وسكانيا. وبذلك وبعد 3 سنوات من الحرب يبدو أن الجنوب بدأ يستعيد مسار النمو، بينما لا يزال الشمال أمام طريق أطول وأكثر تعقيدا نحو التعافي.
1: وفي تطور قضائي على هامش أحداث 7 أكتوبر، صدرت أحكام بالسجن الفعلي بحق شابين من دالية الكرمل بعد إدانتهما بالضلوع في سرقة ممتلكات من موقع الهجوم قرب رعيم. تفاصيل القضية التي أعادت إلى الواجهة ملفات جنائية ارتبطت بالفوضى التي أعقبت أحداث ذلك اليوم، في تقرير وليد يوسف.
6: محكمة الصلح في بئر السبع أصدرت اليوم أحكامها بحق 2 من أصل 3 متهمين أدينوا بسرقة أجهزة مكبرات صوت تقدر قيمتها بنحو 800,000 شيكل من موقع حفل نوفا في رعيم، بعد يومين من وقوع المجازر التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. وأدين الثلاثة وهم رام شاهين ودانيال حسون من دالية الكرمل وسان لوسيان تيبيل من نتانيا بسرقة المعدات التي كان يملكها المرحوم متان ليور الذي قتل في الهجوم الإرهابي على الحفل خلال قيامه بإجلاء المصابين وإنقاذ الأرواح تحت إطلاق النار. وحكمت المحكمة على شاهين البالغ من العمر 34 عاما بالسجن لمدة 7 سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها 60,000 شيكل ودفع تعويض بحجم 75,000 شيكل لوالدي المرحوم متان ليور، إضافة إلى تعويض قدره 25,000 شيكل لشريك المرحوم. أما المتهم الثاني حسون البالغ من العمر 30 عاما الذي حاول بيع المعدات المسروقة فقد تحمل المسؤولية واعترف في إطار لائحة اتهام معدلة، وورد في الحكم أن دوره في ارتكاب الجرائم كان أقل، ولذلك حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 40 شهرا وغرامة مالية قدرها 30,000 شيكل وتعويض قدره 40,000 شيكل لوالدي المرحوم متان ليور وتعويض قدره 15,000 شيكل لشريك المرحوم. أما المتهم الثالث تيبيل البالغ من العمر 35 عاما فسوف يصدر الحكم بحقه في موعد لاحق بسبب ظروف صحية، علما أنه أدين مثل حسون في إطار صفقة الدعاء. وشدد القاضي أمير دورون في قراره على الانحطاط الأخلاقي البالغ في أفعال المتهمين، واصفا سلوكهم بأنه استغلال ساخر ومدروس وتلاعبي لحالة الفوضى والعجز التي سادت في موقع المجزرة بهدف تحقيق مكاسب مالية من الممتلكات المتروكة. وجاء في قرار الحكم أن هذه الأفعال ألحقت ضررا جسيما بقيم أساسية تتمثل في حرمة الموتى وقدسية الإنسان، إلى جانب المساس الخطير بسيادة القانون والتضامن الاجتماعي وثقة الجمهور وحق الملكية في ظل أزمة وطنية غير مسبوقة.
1: إلى شأن آخر ننتقل، في عقاب التحذيرات التي أطلقها رئيس الشباك بشأن الادعاءات بوجود بنى تحتية ذات طابع عسكري في البلدات البدوية في النقب، برز خلاف لافت بينه وبين قيادات في الشرطة التي شككت في أساس المعلومات التي استند إليها هذا التحذير. مطالبة بإحالة أي معلومات استخبارية خطيرة إلى الجهات الميدانية المختصة. نواف النباري.
7: تحذير رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني بشأن ما وصفه بوجود بنى تحتية عسكرية ومحاولات لإقامة تنظيمات ذات طابع عسكري في البلدات البدوية في النقب وأن الظاهرة أصبحت مقلقة للغاية. هذه الأقوال أثارت ردود فعل حادة داخل سلك الشرطة التي شككت من طرفها في أساس هذه المعلومات وطالبت بإحالتها إليها إذا كانت موجودة بالفعل. مسؤول كبير في الشرطة انتقد هذه التصريحات بشدة وقال إن منسقي الشباك العاملين مع لواء الجنوب وكذلك مسؤولين في الجهاز على اتصال متواصل باللواء لا يعرفون المعلومات التي استند إليها رئيس الشباك في تحذيره، وأضاف أن المسؤولين في لواء الجنوب أنفسهم يتساءلون عن مصدر هذه المعلومات. وشدد المسؤول على أنه إذا كانت لدى الشباك معلومات استخبارية بشأن إقامة كتائب أو بنى تحتية عسكرية في النقب فمن المفترض أن تنقل هذه المعلومات أولا وقبل كل شيء إلى شرطة إسرائيل ولواء الجنوب حتى يتسنى للجهات المختصة التعامل معها. وقال إن إطلاق تصريحات من هذا النوع من دون إطلاع الجهات الميدانية المعنية عليها قد يؤدي إلى إثارة حالة من الهلع، في حين أن الجهات المكلفة بمعالجة الظاهرة لا تعرف المعلومات التي تستند إليها هذه التحذيرات. وبحسب زيني فإن التنظيمات التي تحدث عنها والتي قال إنها تقام من جانب سكان بدو في النقب توجد على مسافة قصيرة من بئر السبع وديمونة وبلدات أخرى في المنطقة وتربطها وفق تقديره صلات مقلقة بمنظمات معادية بينها حركة حماس حسب تعبيره. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه أجهزة الأمن مواجهة ظاهرة تهريب الأسلحة إلى البلاد، إذ تشير المعطيات التي أوردها التقرير إلى استخدام طائرات مسيرة في عمليات تهريب عبر الحدود مع مصر والأردن. وهكذا يكشف الجدل بين الشباك والشرطة عن خلاف بشأن طبيعة المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنقب، ويلقي مزيد من ظلال الشك على مدى مصداقيتها في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة المحلية في النقب استهجانها لهذه التصريحات التي قالت إنها تندرج ضمن معركة اليمين في الانتخابات الوشيكة.
1: وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري. هذه تحية طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج ناصر سعيد، داني روكي هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. استمرار تصفية الإرهابيين في قطاع غزة، نبأ من جنوب سوريا يفيد بجرح شاب بنيران قوة إسرائيلية، الرئيس المصري يزور كوريا الجنوبية، مصادر إثيوبية تقول إن قوات من إريتريا دخلت إقليم تيغراي، وأخيرا الحرارة نحو الارتفاع قليلا. لحظات نكون مع التفصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
6: السادسة ساعتنا الآن، معكم ريمارون، أسعد الله وأوقاتكم. ذكرت مصادر في غزة أن عددا من الأشخاص قتلوا منذ فجر اليوم من جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع، ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن أحدهم فتى في 14 من العمر وآخر مسعف في الدفاع المدني. وبدوره أفاد الناطق بلسان جيش الدفاع بتصفية إرهابيين اتخذا من مشفى كمال عدوان بشمال القطاع مقرا لهما. وقال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإفراج إسرائيل عن شاب اعتقل صباحا خلال توغل قوة عسكرية في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وقد تعرض الشاب لإطلاق النار خلال نشاط القوة مما أدى إلى إصابته بجروح. يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لكوريا الجنوبية، حيث اجتمع مع رؤساء الشركات الكبرى ودعاهم إلى الاستثمار في بلاده وإنشاء منطقة صناعية كورية بمحاذاة قناة السويس. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي حث مستضيفيه على إقامة شركات صناعية واستثمارية تقوم على التصنيع المشترك في قطاعات عديدة، بينها بناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والذكاء الاصطناعي والزراعة. في شمال إثيوبيا تعزز القوات الحكومية سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي في عقاب انسحاب المسلحين الانفصاليين منها يوم السبت الماضي. ووفقا لمصادر محلية اجتازت قوات إريترية الحدود إلى داخل الإقليم وهي تتقدم نحو العاصمة. وقد اتهمت حكومة أديس أبابا إريترية بدعم الانفصاليين، الأمر الذي نفته الأخيرة. قبل الختام نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب مساءكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر تتصدر المشهد في إسرائيل، المراسم الوطنية في تل أبيب بتنظيم عائلات الضحايا والناجين، ومطالب متجددة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات ذلك اليوم، وتحذيرات أمنية للإسرائيليين واليهود في الخارج. مجلس الأمن القومي يحذر من خطر متزايد لمحاولات تنفيذ هجمات، ودعوات إلى تجنب التجمعات والمناطق الخطرة وعدم نشر تفاصيل السفر والتحركات على شبكات التواصل.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني. كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس، خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب.

أجبني السؤال.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
3: الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر تتصدر المشهد في إسرائيل، والمراسم الوطنية الليلة في تل أبيب. زمير يقول إن جيش الدفاع يستخلص العبر بعد 3 سنوات من الحرب، ويدعو لبناء جيش كبير وقوي. مراسل مكان يوثق مشاهد الدمار وشبكة الأنفاق من داخل قطاع غزة، ويرافق القوات العاملة في الخط الأصفر. تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر بين مطالب عائلات الضحايا والحملات الانتخابية. الكشف عن هوية المحاضر اليهودي في بار إيلان الذي خطط لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد المواطنين العرب. وفي أعقاب التحقيقات في حادثة فلاي دبي، شركة الطيران الإماراتية تقيل عشرات من موظفيها.
4: النشرة المسائية مع نايف سيرجي.
5: أهلا بكم في مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام شنت حركة حماس هجوما إرهابيا على دولة إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص وخطف 251 آخرين أعيدوا لاحقا إلى البلاد. وفي الذكرى الثالثة لهذه المذبحة أقيمت اليوم فعاليات في أنحاء البلاد، والتي تختتم بمراسم الذكرى الوطنية التي تقام هذه الليلة في متنزه يركون بتل أبيب بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص. ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. أهلا بك أحمد. وهذه المراسم عمليا أحمد تنظمها عائلات ثكلى وعائلات المخطوفين المحررين.
6: مساء الخير نايف. صحيح طبعا، وكما بينت من المتوقع أن يصل بحسب بيانات المسؤولين والمنظمين هنا أكثر من 50,000 من المواطنين من أقصى جليل إلى أقصى النقب، وذلك طبعا هذه المراسم التي تقام للعام الثالث على التوالي، ستنطلق تقريبا 9:15 وستستمر حتى 11:00، ربما دقائق معدودة بعد ذلك. وأيضا استعدادات كبيرة كانت تجرى خلال الأيام الماضية، وفي هذه لهذا اليوم كانت أوجه هذه الاستعدادات. طبعا قوات كبيرة ومعززة من الشرطة تتواجد في المنطقة، في منطقة باركا يركون، وتقوم بإغلاق، يعني ستقوم خلال الوقت الساعة القريبة بإغلاق عدد من الشوارع القريبة، فيما تقود إلى تقوم استعدادات أيضا حراسة خاصة بتأمين يعني دخول المواطنين والحفاظ على الأمن والأمان. عدد من الموسيقيين يعني الكبار والمشهورين والمعروفين في البلاد سيقومون ويشاركون في هذا في هذه المراسم، وأيضا عدد من السياسيين، عائلات الثكلى وعائلات الضحايا ستكون هناك لها عدد من الكلمات، بالتأكيد عدد أيضا من السياسيين سيصلون. ولكن نايف، أهم هذه المطالب التي ستكون بإقامة لجنة، كما سمعت ذلك من عدد من المواطنين الذين تحدثت إليهم قبل ذلك، بإقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر ربما نايف نستمع لبعض أو نشاهد بعض الأصوات التي قمت بتسجيلها قبل وتصويرها قبل عدد من وقت قصير فنشاهد ذلك.
7: כמובן שצריך ועדת חקירה, כמובן שאנחנו צריכים להבין מה היה שם, אנחנו צריכים להבין את כל הסיפורים של האנשים שהיו בעוטף, בדיוק מה קרה להם, מה עבר עליהם, הם בעצם הכי חשובים, ואנחנו צריכים להבין מה בעצם קרה שם שלא עבד, איפה הייתה המדינה?
8: אני הייתי שם בביקור ערב קודם, ומשום מקום חזרתי הביתה, אני גרה במקום אחר. כשהתאפסתי על עצמי, אחרי שראיתי בטלוויזיה את המורים שלי, את ההורים שלי, את החברים שלי, נרצחים, נחטפים ודברים נוראים שקורים, אנשים שגדלתי איתם, שאני מכירה, שהם בשכונה, אז לקח לי זמן להבין שאני צריכה לעשות משהו, ומה שבחרתי זה לתעד את הסיפור האישי של כל אחד.
9: בשבילי זה נהיה פוליטי בשמיני לאוקטובר, כי אני בשמיני לאוקטובר קמתי וגיליתי שאני חי במדינה חדשה, שהמדינה לא מגינה על אזרחיה, אלא האזרחים. הם גם אלה שמגינים וגם אלה שמטפלים באלה שנפגעו. אז אני, שאני מגיע לכאן בשנה השלישית, אני מגיע מתוך כאב ומתוך גאווה שאלה אחי במדינה שקמו לדגל איפה שהמדינה כשלה.
5: נעם אחמד.
6: نايف بنا يعني على هذه المنصة الكبيرة وفعلا والجميلة التي تم بناؤها ونصبها للسداد يعني خلال الأيام الماضية سيتم أو تم عرض يعني مقاطع أو فيديوهات مسجلة على طول هذا على هذه الساعات يعني ساعات طبعا التي تجرى فيها هذه المراسم.
5: وأيضا شاهدنا أيضا من خلفك هذه ما قصة هذه السيارة المحطمة هناك؟
6: هي رمز طبعا الأحداث ما حدث في الحفل الموسيقي عندما تم إطلاق النار على عشرات مئات السيارات التي تواجدت هناك وأدت إلى مقتل عدد كبير من المواطنين. يعني في أماكن أخرى نايف تم حتى وضع حاويات صفراء ترمز إلى وجود محاولات الدخول للاختباء يعني عدد من المواطنين الذين تواجدوا في الحفل وعندما حاولوا الاختباء في هذه الحاويات هنا تم وضع أكثر يعني صور يتم عرض خلال هذه المراسم فيديو فيديوهات خاصة بما حدث وفيديوهات من السابع من أكتوبر من أحداث السابع من أكتوبر ووضع السيارة هذه السيارة ترمز إلى ما حدث هنا في ذلك اليوم وتم يعني ربما نشاهدها الآن تم يعني وضع هذه السيارة لتعبر وتبين ما حدث هناك يعني خلال طبعا يعني العرض سيتم عرض مقاطع فيديوهات أخرى طبعا نشير نايف بأنه خلال هذا اليوم يعني كانت هناك العديد أيضا من في مناطق في مدينة تل أفيف العديد من الفعاليات التي تخص السابع من أكتوبر وخاصة في ميدان المختطفين وأيضا في مفترقات أخرى وقام عدد من المواطنين وأيضا ضحايا عائلات المختطفين بالوقوف دقيقة حداد وذلك في المكان في هذا المكان الذي كان رمز لعائلات المختطفين خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث أقيمت الكثير من الوقفات الاحتجاجية المظاهرات وأيضا عدد آخر من عائلات الضحايا وأيضا وعائلات المختطفين الذين تم إرجاعهم أحياء وأموات أيضا قاموا بالوصول إلى منطقة جنوب إلى منطقة غلاف غزة وأيضا هناك تم إحياء هذه الذكرى بوقفة
5: سؤال أخير أحمد بس قبل ما ننهي معك هذا البث هل هنالك أي تمثيل من المجتمع العربي يشارك أي أحد من المجتمع العربي في هذه المراسم اليوم؟
6: يعني ربما يعني في هذه اللحظة ساعتين تقريبا قبل بدء هذه المراسم لا يعني خرجت في الخارج وعندما التقيت بعدد من المواطنين لم أشاهد أي من المواطنين العرب التوقعات كما كان في العام الماضي أيضا تواجدت هنا نايف ولم ألاحظ ولم يعني ألتقي بأي عدد من المواطنين العرب الذين فقدوا أو كانوا ضحايا كانت عائلاتهم أو عائلات التي كانت أبنائها فقدوا أبنائهم ربما العرب الموجودين الموجودين يعني الذين يتواجدون بكثرة هم عمال الحراسة من مناطق المثلث الجنوبي ومناطق أخرى، هم العرب الوحيدين الذين يتواجدون، عائلات الضحايا والمفقودين العرب والذين تضرروا من أحداث 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة لم ألتقي بعدد منهم، وربما الحال كما هو في العام الماضي لن يتواجدوا ولن يصلوا إلى هنا.
5: هذا برأيي غياب صارخ. شكرا جزيلا لك. صحيح. أحمد، ونحن نواصل في ذات السياق، حيث نظم مجلس أكتوبر وحركات احتجاجية أخرى مئات الفعاليات في أنحاء البلاد، انطلقت بدقيقة صمت في الساعة 6:29 صباحا، وهو التوقيت الذي بدأت فيه حركة حماس هجومها الإرهابي في 7 أكتوبر. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
10: تواصلت اليوم المراسم والفعاليات التذكارية والاحتجاجية في أنحاء البلاد في الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر، وذلك بمشاركة عائلات الضحايا والناجين والناشطين والسياسيين وعسكريين وأعضاء كنيست وكذلك رئيس الدولة وعقيلته، فيما كانت الفعاليات الرسمية قد انطلقت نهار أمس. افتتحت الفعاليات عند الساعة 6:29 حيث وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، وذلك في إشارة إلى توقيت بدء هجوم حماس. افتتح رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ وعقيلته ميخال الفعاليات بإضاءة شمعة تذكارية في مقر الرئاسة.
11: علينا لذكر تמיד כי היינו קהילה חזקה ואיתנה איתכם ולהבטיח לעצמנו כי נמשיך להיות קהילה חזקה ואיתנה גם לאחר לכתכם. נאהב אתכם לנצח, נכבד את זכריכם בתקומה ונזכור את מורשתכם לעד. מי יהיה ונהיה ראויים למתנו. יהי זכרם ברוך.
10: وتم تسير قافلة مركبات من قيصاريا إلى تل أبيب، وسد محتجون محاور إيالون أمام حركة السير، وقامت الشرطة بتفريقهم، وكذلك على الطريق رقم 1.
12: نحن لا نشكخ את היום הזה ולא נשכח ולא נסלח גם ב-27 לאוקטובר ועל זה הבחירות, כי מי שיפקיר חייב לשאת באחריות, ואנחנו האזרחים חייבים לוודא שהכל יחקר ואחראים יצאו מחיינו לפני שיבשלו את האסון הבא.
10: ومن ضمن الفعاليات العديدة التي جرت اليوم أقيمت وقفة تأبيد في موقع مهرجان نوفا الموسيقي، حيث قتل إرهابيو حماس خلال الهجوم 348 شابا وشابة من المحتفلين.
13: התחילו להגיע לנו עדויות ורואים פה את ההתכתבות וואטסאפ האחרונה של החבר'ה מהמסיבה בשעה 7:12, אמרו לחבר'ה תעדכנו שכולם בסדר, כי כל אחד ברח לכיוון אחר, אז כל אחד אמר אני בסדר, וניב בתור תשובה עשה סלפי, זה ניב יושב, זה עידו נוהג ברכב.
14: אפשר להתעלם מהכותרת.
13: זה המילים האחרונות שלו, מי יכול עלינו, בתור תשובה לאני בסדר, ובדיעבד אלו המילים האחרונות שלו, מי יכול עלינו.
10: وعند ساعات الظهر نظمت فعاليات تذكارية في مئات المواقع تخللها الوقوف دقيقة صمت، ومن بينها مستشفيات وشركات تكنولوجيا ومطاعم ومؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد.
15: את האם האוחזת בשארית כוחותיה, בידי גט הברזל לגונן למשפחתה לפני המזין שמנגד.
10: وانصب مطلب المحتجين اليوم على إقامة لجنة تحقيق رسمية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى مجزرة 7 أكتوبر ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات.
16: 7 أكتوبر هو أروع بمنخيم هستوريم שלא ידענו כמותו מאז הקמת המדינה. ודווקא מעומק הכאב והצער, על הרצחם ונפילתם של למעלה מ-2,600 איש, רובם צעירים. חשוב שלא נשכח את היום הזה, במיוחד כשעדיין לא למדנו, לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית ולא הפקנו לקחים.
10: وجاء في تقرير أصدره جيش الدفاع ومؤسسة التأمين الوطني أن 2347 شخصا من مدنيين وعسكريين وأجانب قتلوا منذ 7 أكتوبر، من بينهم 970 عسكريا سقطوا خلال نشاطات عملياتية أثناء الحرب.
5: هذا ولا تزال تداعيات ذلك اليوم ترسم ملامح المشهد الميداني والإنساني. فمن داخل قطاع غزة رافق مراسلنا سالم أبو جامع قوات جيش الدفاع ورصد حجم الدمار الذي غير معالم المكان ودخل إلى شبكات الأنفاق الضخمة التي استخدمتها حماس لارتكاب الفظائع. إليكم التقرير.
17: في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر لا تزال أثار ذلك اليوم حاضرة في الميدان داخل قطاع غزة وستبقى كذلك محفورة في ذاكرة العائلات التي فقدت أبنائها. من داخل شمال قطاع غزة رافقنا قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة الخط الأصفر في جولة ميدانية كشفت حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة، بيوت ومباني مدمرة بالكامل وأحياء تغيرت معالمها بشكل كبير.
18: אחת מן המנהרות האלה היא המנהרה שפה לידינו, מנהרה באורך של כמעט 500 מטרים, עם עומק שמגיע בין 4-14 מטרים, שמראה את החשיבות שלה בעיקר בגלל התשתיות החזקות שיש לה, תשתיות של חשמל, תשתיות של שירותים שעד עכשיו הן עובדות, חדרי בכירים ממש מרוצפות.
17: וחילל הג'ולת דחלנה אל עדד מן האנפאק אלתי קושפת מואחרא, בעד הזה האנפאק ימתד אספל מנאטק סקניה ותוג'ד פיה בחסב מה שהדנה شبكات للكهرباء والمياه الى جانب ممرات ومنشآت تحت الارض
18: خوخزين بالشطح هذا بصوره بامت خسره تقديم اجانو لمצב كل متر بمتر فوق نحن مكيرين بامت برمى غبوه بيوتر ام كوونه لاشميدت كולם باقدام افشري.
17: القوات العاملة في قطاع غزة قالت أنها نفذت عمليات واسعة لتدمير البنية التحتية تحت الأرض على امتداد الخط الأصفر، من بينها تحييد نفق بطول نحو 16 كيلومترا في منطقة بيت حنون وتدمير نحو 26 كيلومتر من الأنفاق في نطاق اللواء الشمالي. كما طورت القوات ما تسميه الحفريات المنهجية، وهي طريقة تهدف إلى تحييد مواقع الأنفاق تحت الأرض ومساعدة القوات على كشفها وتدميرها.
19: حماس استخدمت البطون، استخدمت الإسمنت، واستخدمت كل المصالح اللي هي تابعة للمواطن الغزاوي لصالحها الإرهابي في هذه الأنفاق الإرهابية. هذا النفق الإرهابي طبعا طوله حوالي 500 متر، ومثل ما شايفين هون في هون إضاءة، فلما الغزي ما في عنده إضاءة سبب هذا الشيء هو حماس. حماس اللي أخذت حتى مستقبل أهالي غزة، ومش بس الإضاءة منهن، هذا الدمار اللي عم بنشوفه فوق هو سببه حماس. حماس هي اللي بدأت مجزرة 7 أكتوبر، حماس جلبت للمواطن الغزاوي هذا الدمار كله. وعم بنشوف كمان مش بس إنها حماس عم تستخدم البيوت والمنازل المدنية والمنشآت المدنية لصالحها الإرهابي، إنما كمان المستشفيات. يعني خلال الأيام الأخيرة كمان كشفنا وحكينا وقلنا إنه حماس ما زالت عم تستخدم المستشفيات لصالحها الإرهابي ولمصالحها الإرهابية.
17: من داخل هذه الأنفاق شاهدنا ممرات ضيقة تمتد تحت الأرض، بينها تبدو فوقها أثار الحرب والدمار واضحة في مختلف المناطق التي وصلنا إليها.
19: حماس اختارت إنها تحط الأموال كلها على أنفاقها الإرهابية بدل ما أنها تحط الأموال على المواطنين الغزيين. في النهاية حماس حفروا هذا الأنفاق، شو صار فيهم؟ انقبروا في هذا الأنفاق، لأنه نحن هون في جيش الدفاع الإسرائيلي. صحيح أنه أنا بحكي معكم بالعين بالعين، ولكن برضو السن بالسن والبادي أظلم. وفي نهاية المطاف كل شخص بحاول المساس بمواطني دولة إسرائيل نحن رح نوصل له.
17: ثلاث سنوات مرت على 7 أكتوبر، لكن أثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة هنا في المشهد الميداني، كما هي حاضرة في ذاكرة العائلات التي فقدت أبنائها.
5: ورئيس الأركان الجنرال إيال زمير يقول إن العام القادم سوف يركز على استخلاص العبر من مجزرة 7 أكتوبر وبناء جيش كبير وقوي كما قال لمواجهة التحديات القادمة. ومساء الخير مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. والتحديات القادمة التي يتحدث عنها الجنرال زمير تكتسب أهمية بالغة إيال على ضوء الحرب التي يعني تستمر منذ 3 سنوات ولم تحسم بعد على الجبهات المختلفة.
20: نعم بلا شك، وهذه ربما النقطة الأكثر أهمية. الحقيقة بأن هذه الحرب لا تزال مستمرة خلال 3 سنوات في الجبهات المختلفة. ربما ملاحظة على خلفية التقرير الذي رأيناه قبل قليل، يقال أن الجيش دائما يخوض المعركة السابقة. ربما هذا ما تحاول القيادة العسكرية حاليا أن تقوم باستخلاص العبر لتخوض المعارك المستقبلية، ولكن إعلاميا لا تزال إسرائيل تخوض المعركة السابقة. صحيح حماس هو العدو الأكثر شرارة قباحة، كل المصطلحات التي يمكن الحديث عنها، ولكن في نهاية الأمر إسرائيل لا تنجح في إقناع المجتمع الدولي بهذه الحرب التي تجيها. وربما يتوجب عليها أن تغير الأساليب، تغير الأنغام فيما يتعلق بمواجهة هذا الموضوع. وهذا ينقلنا أيضا إلى القضية العسكرية الميدانية. رئيس هيئة الأركان تحدث اليوم في أول تمرين لفرقة 38، وربما بشكل رمزي هذا يدل على الاتجاه لتوسيع وبناء وحدات أخرى، أن تشكيل جيش كبير قوي. رئيس هيئة الأركان يقول بأن بهذه الطريقة إسرائيل تستطيع أن تعوض على العمق الإقليمي الجغرافي بأن يكون القوة أو حجم القوات المقاتلة أن يوفر لإسرائيل العمق الاستراتيجي. في نهاية الأمر بلا شك هذه كل العبر التي تم استخلاصها من 7 أكتوبر، وكما قال رئيس هيئة الأركان العام القادم سوف يكرس ويخصص لبناء الجيش بشكل مغاير بناء على العبر التي تم استخلاصها. وهذا مع ذلك يترك الكرة في الملعب السياسي، هل إسرائيل فعلا استخلصت العبر من 7 أكتوبر؟ ليس فقط عسكريا. ربما نشير إلى ما قاله اليوم رئيس هيئة الأركان بهذا الصدد، قال إن هناك صلة مباشرة ما بين حرب الغفران عام 73 وحرب 7 أكتوبر، 50 عاما ويوم بين المعركتين. وربما القاسم المشترك هو عدم النظر إلى الأمور بشكل كما حدث على أرض الواقع، الإهانة بقدرات العدو، التضخيم القدرات الذاتية. والسؤال الأكبر الذي لا يزال مطروحا، هل إسرائيل سوف تواجه هذه الحالة بعد 50 عاما؟ لا أحد يستطيع توفير الرد. يبدو لي أن الرد قد يكون ليس فقط في المسار العسكري الحربي، بناء القدرات، التزود بوسائل قتالية. دعنا نتذكر حرب يوم الغفران قد انتهت وتلاها السلام مع مصر، وهذا السلام رغم السنوات الشاقة وكل المصاعب قد أثبت القدرة على ضمان الأمن، على ضمان الهدوء، على امتداد هذا الحدود. ربما أنا الأوان لإسرائيل أن تتجه أيضا إلى المسار المسارات السياسية لإغلاق هذه الجبهات التي لا تزال في الحدود المختلفة، وعلى رأسها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يبدو أن مجزرة 7 أكتوبر قد أثبتت بأنه لا يمكن فقط إدارة النزاع، وهذا هو الشعار الذي تردد خلال السنوات الأخيرة. في نهاية الأمر لن يكون بد من التوجه إلى حل سياسي، مع أن هذا المصطلح، هذه الكلمة أصبحت مرادفة للخيانة أو الحماقة في المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، ولكن يبدو أن إسرائيل سوف تضطر في نهاية الأمر إلى التوجه إلى هذا المسار.
1: نعم، بنهاية المطاف أكيد، لأنه الحرب ليست هدفا، والعمليات العسكرية ما هي إلا يعني وسيلة لتحقيق غايات سياسية في نهاية المطاف. ولكن من جهة أخرى، إسرائيل موجودة الآن بفترة الانتخابات، وتعلو أصوات السياسيين، وذكرت المستوى السياسي إيال، والحديث الحربجي إن صح التعبير الذي يتحدث عنه كمان رئيس الوزراء وكمان وزير الدفاع في هذه الفترة الحساسة، والتحديات التي ذكرها الآن الجنرال زمير. السؤال يعني ما هو الواقع عمليا؟ يعني عندما نستمع إلى السياسيين قد يعني لا نغفل عمليا السياق الانتخابي الآن ومحاولة جذب واستمالة الأصوات، ولكن المستوى العسكري ماذا يقول بالنسبة لكل هذه الجبهات المفتوحة؟ كما ذكر رئيس الوزراء بالأمس الحديث عن 7 جبهات.
20: نعم، بغض النظر عن محاولة المستوى السياسي تجنيد المواضيع السياسية العسكرية الأمنية في حملة الانتخابات الراهنة، دعنا من هذا الموضوع، ولكن من ناحية المستوى العسكري الأمني ينظر ببالغ الخطورة إلى كل الجبهات. الحقيقة صحيح لم تتوفر حاليا إنذارات معينة خلافا لما أشار إليه أو لمح إليه رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكن الحقيقة بأن الجبهات لا تزال مفتوحة، بمعنى المعارك مستمرة. هذا يترك مجالا لأن تكون هناك جهات أو محاولات للقيام بعمليات إرهابية نوعية، لا أحد يعلم من أين قد يأتي هذا الحادث القادم. دعنا على سبيل المثال نشير إلى ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة فقط في الجبهة السورية، هذه الجبهة التي طوال سنوات طويلة كانت تعتبر الحدود الهادئة بين إسرائيل وسوريا، بعد احتلال الأراضي في جنوب سوريا تحولت إلى جبهة وإلى جبهة مواجهة. خلال الأيام الأخيرة رأينا بعض الحوادث، وهناك بعض المؤشرات والقلق من أن تتحول هذه الجبهة أيضا إلى جبهة مواجهة. لذلك في هذه الظروف حيث القوات العسكرية الإسرائيلية ترابط في أراضي واسعة في كل المناطق أو الدول المجاورة لإسرائيل، هذا يترك مجالا كبيرا لتحديات وربما لعمليات لا أحد يستطيع أن تكهن بها مسبقا. صحيح. وبلا شك هذا هو الامتحان الأكبر، ليس فقط للقيادة العسكرية، وإنما بالدرجة الأولى للمستوى السياسي.
1: واضح، شكرا جزيلا لك إيال.
20: شكرا لك.
1: وبعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، لا يزال قطاع غزة غارقا بالدمار الهائل، وفقد معظم مقومات الحياة، وفي الوقت نفسه يبحث عن مخرج للمفاوضات المتعثرة. حول ذلك ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن، كيف يحيي الغزيون ذكرى 7 أكتوبر؟
21: الحقيقة في غزة هنالك ربما نوعين من ما يسمى بالإحياء لذكرى 7 أكتوبر. المستوى العسكري الذي تترأسه كتائب عز الدين القسام يعلن ويصدر بيانات بأن ما حصل في 7 أكتوبر هو نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الذي استمر عقود طويلة، واعتبر أن ما حدث واجتياز عناصر القسام في الأراضي الإسرائيلية هو بمثابة كسر نظرية إسرائيل الأمنية بأن الجيش الإسرائيلي لا يقهر، رغم بناء سياج كلف المليارات على امتداد منطقة قطاع غزة. حماس تقول هي متمسكة بالمقاومة رغم ما دفعه سكان قطاع غزة من ثمن باهظ. هذا في المستوى القيادي أو في المستوى العسكري. السكان الغزيون العاديون ينظرون في هذا اليوم 3 سنوات بعد الحرب إلى ما تبقى من منازلهم، ما تبقى لهم من خدمات، وبعضهم قام بزيارة منازلهم، ما تبقى من منازلهم الأطلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. نشير إلى أن أكثر من 74 ألف فلسطينيا قتلوا في الحرب المستمرة حتى اليوم، فقط 1450 منهم قتلوا نايف بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول أكتوبر الماضي. أضف إلى ذلك أكثر،
1: ولا يزال هنالك 2000 من عناصر حماس الذين اخترقوا الحدود في 7 أكتوبر لا يزالون على قيد الحياة داخل قطاع غزة، وفق ما صرح به وزير الدفاع إسرائيل كاتس قبل أيام.
21: نعم، إسرائيل تقول أنها قضت على 4000 وبقي نحو 2000، لكن الواقع هو مغاير نايف. حماس استطاعت أن تجند في السنة الأخيرة أو في السنتين الماضيتين أكثر من 25 ألف عنصر جديد من عناصرها، واستطاعت أيضا في فترة قصيرة ترميم ما تبقى من الأنفاق. وحتى بعد 3 سنوات نايف لا تزال حماس هي الحاكم الآمر والناهي في منطقة قطاع غزة على الأراضي التي تسيطر عليها. لم تظهر طوال هذه الفترة أي معارضة من قبل السكان، كانت هنالك مظاهرة صغيرة هنا وهناك، لكن لا يزال السكان رغم الألم رغم الكوارث رغم المأساة نايف يخضعون لإمرة حركة حماس، ولا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا، بالرغم من أن 71% أو أكثر من 71% من سكان قطاع غزة هم نازحون في غزة، هم لا يستطيعون التحرك من مكان إلى آخر، ومتواجدون في خيام النازحين في نصف منطقة القطاع والتي يفصلها طريق صلاح الدين من الشمال وحتى الجنوب.
1: نعم، وأعود بك حسن لقضية حماس التي تحاول إعادة تنظيم نفسها وترتيب صفوفها كما ذكرت، وأعود بك إلى تصريحات القيادة السياسية في إسرائيل التي يعني تحذر من إمكانية قيام حركة حماس في هذه الفترة الدقيقة قبيل الانتخابات في إسرائيل بعمليات عسكرية ضد جنود جيش الدفاع أو ربما ضد أهداف داخل إسرائيل. يعني هل هذه التحذيرات هي فقط للاستهلاك المحلي الشعبوي كما يقال ضمن الحملات الانتخابية، أم هنالك أساس من الصحة لمثل هذه التحذيرات؟
21: الجواب في سؤالك نايف هي جزء من الحملة التي يطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. حماس أكثر من مرة نايف، وأنت تعرف جيدا أنها تعرضت وقياديوها تعرضوا لاستهدافات إسرائيلية. فقط في الشهرين الماضيين قتلت إسرائيل 60 عنصرا من عناصر حركة حماس، من بينهم قادة ألوية الشمال المركز والجنوب. وحماس
1: ولكن من جهة أخرى تقول إنه حماس نجحت بتجنيد 25 ألف عنصر جديد.
21: هذه العناصر من أجل أن تستمر وأن تسيطر على منطقة قطاع غزة داخليا، وبعد تطبيق الخطة خطة ترامب الذين يتحدثون عنها، هؤلاء سيساعدون حركة حماس في أن تكون جزءا من أي إدارة فلسطينية مدنية لمنطقة قطاع غزة. حماس لن تختفي، مثلا نزع السلاح سيقولون نزعنا السلاح ويسلمون جزء من الأسلحة، لكن عناصرهم ستبقى مسلحة، لن يسلموا أسلحتهم الشخصية، لذلك حماس لها مركز. لا أعتقد أن حماس ستقوم بأي عملية ضد إسرائيل انطلاقا نايف من منطقة قطاع غزة، لأنها تريد أن تستمر في المسار التفاوضي خطة ترامب، هي لا تريد أن تغضب الوسطاء والأمريكيين، تريد أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الإسرائيلية، وربما على أمل أن تكون هنالك حكومة إسرائيلية مستقبلية أكثر اعتدالا من الحكومة الحالية. إن وقعت نايف جملة واحدة نايف إن وقعت استهدافات أو اعتداءات ضد إسرائيليين، فالانطلاق سيكون من منطقة الضفة الغربية، وحماس لها عناصر نائمة هناك، وستقول حماس في حينها نحن لسنا مسؤولين عن الأمن في منطقة الضفة الغربية، هنالك الجيش الإسرائيلي، هنالك السلطة الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك حسن.
21: العفو.
1: هذا ولا يزال الخلاف محتدما في إسرائيل في ظل انعدام توافق حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية رغم مرور 3 سنوات من ذلك اليوم الأسود. ومساء الخير لمراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. وفالح، يعني موضوع تشكيل هذه اللجنة يتصدر عمليا الحملات الانتخابية لا سيما لدى أحزاب المعارضة.
0: أتفق معك تماما نايف، في الوقت الذي فيه وبحق العائلات تطالب معرفة ما جرى آنذاك بشكل مهني مسؤول، سيما وكان هنالك إخلال بالعقد المدني ما بين دولة بأكملها والمواطن. الائتلاف يحاول المراوغة، سيما وهو يدرك أن تحمل أن استخلاص العبر عمليا يبدأ بتحمل المسؤولية ومن ثم بالاستقالة والانسحاب، وهذا لن يكون إلا إذا كانت هنالك لجنة تحقيق رسمية حقيقية مهنية. لهذا رأينا على مدار 3 أعوام كيف تحاول الحكومة التنصل من مسؤولياتها ودحرجة المسؤولية إلى جهات أخرى على رأسها الجهات الأمنية، راحت تحاول الالتفاف على القانون المعمول به من أجل أن لا تقيم لجنة تحقيق رسمية، ذهبت باتجاه تشريع قوانين لإقامة لجان تحقيق بجوهرها هي سياسية بحت. المعارضة أتفق معك تماما، لاحظ نايف أنها تحاول استغلال هذه القضية من أجل من خلال طبعا ما يعرف بالتسييس الاستراتيجي وهندسة القضايا، استغلالها لتحقيق مكاسب، سيما وهي تدرك أن هذه القضية من شأنها أن تحرج الحكومة، علما وهي تشكل خاصرة رخوة للحكومة، وبهذا نعم ضمن أساليب ما يعرف بالتأطير الهجومي أتاك فريمينج، تحاول وضع الحكومة في زاوية ضيقة، مواصلة وضع هذا الموضوع في صدارة العناوين. وانتبه كيف في الأيام الأخيرة استغلالا لذكرى 7 أكتوبر أعادت هذا الموضوع مرة أخرى إلى الواجهة، سيما وهي تعلم تماما أن هذا الموضوع يعيد للواجهة إخفاقات 7 أكتوبر، يعيد ضرورة مساءلة الحكومة الحالية عن كل إخفاقات 7 أكتوبر، وهذا نعم يضع نتنياهو في مأزق. نتنياهو انتبه، على الرغم من محاولاته لتدوير صورته الجماهيرية وإعادة شعبية

0: الحكومة من خلاله. ولكن إذا سمحت لي وسريعا نايف، أنا لازلت أؤمن بأن هذه المعارضة سجلت إخفاقات متتالية، لأنها دائما ذهبت باتجاه النقاش الذي لطالما أراده معسكر اليمين ونتنياهو. وأتفق تماما مع الزميل أيال، لماذا يتم تغييب الخطاب الذي يدعو إلى السلام وحل الدولتين حتى كرؤية؟ يعني هنالك واضح أن المعارضة نعم وإن كانت دائما تدعي بأنها لا تريد الركس على نغمات نتنياهو والمعسكر الوطني واليمين المتطرف المتشدد، إلا أنها أحيانا نعم تسجل إخفاقات وتلعب لأيادي اليمين ولا تطرح بديلا حقيقيا على الأقل في هذا السياق.
1: نعم، حسابات سياسية بحتة. شكرا جزيلا لك فالح. سمح بالنشر اليوم أن البروفيسور شاحر نيفو من جامعة بار إيلان هو المحاضر المتهم بالتخطيط لارتكاب مجازر جماعية ضد المئات من المواطنين العرب. مساء الخير لمراسلنا شؤون القضائية وليد يوسف. إذن وليد، بالإمكان القول إرهابي برتبة بروفيسور هذه المرة.
2: صحيح، كما ذكرت نايف، الحديث يدور عن بروفيسور محاضر لعلوم الرياضيات في جامعة بار إيلان يدعى شاحر نيفو، البالغ من العمر 59 عاما من بيتح تكفا. وكانت النيابة قد قدمت لائحة اتهام خطيرة ضده بداية هذا الأسبوع، تنسب له التخطيط لاعتداءات إرهابية والابتزاز وتشويش سير العدالة. وللتذكير، يعني لائحة الاتهام تنسب إليه التخطيط للاعتداء ضد المئات من المواطنين العرب والفلسطينيين في شرقي أورشليم القدس ومناطق السلطة الفلسطينية.
1: بنشوف على الشاشة حاليا وليد كتابات بخط يده، صفحة مكتوبة بخط اليد باللغة العبرية. ماذا تتضمن هذه الكتابات؟
2: هو يعني اعتاد برسم خطته بخط يده وليس بواسطة الحاسوب، وذلك يعني في محاولة للتملص والتهرب في حال يعني تم كشف هذه المخططات. وعلى ما يبدو يعني هذه الرسالة هي إحدى الرسائل وتتضمن بالفعل الخطة التي رسمها، يعني بدافع قومي أيديولوجي متأثرا بعملية حارس الأسوار وبحرب السيوف الحديدية، وبنى هذه الخطة يعني على مدى 3 سنوات، وحتى أنه قام يعني بجولات ميدانية في عدد من القرى بما فيها قرية طوبة زنجرية للاطلاع على مداخلها ولكشف معالمها وبالطريقة الأسهل لمهاجمتها لاحقا. كانت له خطة بتجنيد 72 مهاجما مسلحا يهوديا في 12 خلية. هو كمان كان يعني من المفروض أن يشارك في هذه الخلايا وفي الهجوم بنفسه، حتى أنه رسم خطة كذلك لتجنيد جنود داخل جيش الدفاع حتى في سلاح الجو. يعني هناك هو كان يخطط يعني مع بدء هذه الهجمات بتجنيد يعني قوة داخلية في جيش الدفاع خلافا للقانون من سلاح الجو ومن سلاح المدفعية والمدرعات، على أن يعني تساند القوات التي والخلايا التي أراد أن يقيمها. ويعني المثير للاهتمام نايف أنه خلال المحاكمة يعني هو اعترف بأنه خطط لهذه يعني المخططات، وقال أنا أقف وراء هذا التخطيط ورفض الخضوع لفحص نفسي، رغم أن كان هناك يعني رأي يعني قال قدم للقضاء إلى القاضي وجاء فيه أنه يعني لديه أفكار وهمية واستبصار جزئي وما إلى ذلك نايف.
1: هو كذلك بمعنى أنه يعاني من حالة من اضطراب نفسي،
2: قد يكون يعني يعاني من اضطراب نفسي يعني، ولكن السؤال كيف من الممكن لجامعة مثل جامعة تبار إيلان أن تقوم بتوظيف شخص كهذا يعني بدرجة بروفيسور للرياضيات صحيح. في الوقت الذي يعاني في من أمراض نفسية؟
1: في هنالك ردود فعل من الجامعة نفسها ولي؟
2: صحيح، صدر من قبل

0: الجامعة بار إيلان استنكار شديد حيال هذا البروفيسور، وقال يعني طالبت النيابة العامة والشرطة بإنفاذ القانون بصرامة في حال تبينت صحة هذه التهم المنسوبة للبروفيسور.
1: طيب سنعود إليك لاحقا وليد، ابقى معنا. شكرا. شركة فلاي دبي الإماراتية تستكمل تحقيقاتها الداخلية حول العملية الإرهابية للطيار العماني الذي حاول تحطيم الطائرة فوق الأراضي الإسرائيلية. مراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران ينضم إلينا للمزيد. شيمون مساء الخير. وشركة الطيران الإماراتية استخلاصا لتحقيقاتها تفصل عددا كبيرا من الموظفين في أعقاب التحقيقات.
2: نعم بالفعل، شركة فلاي دبي الإماراتية استكملت التحقيقات الداخلية في الشركة في عقاب محاولة تحطيم المحاولة الإرهابية للطيار لنائب الطيار العماني الذي حاول تحطيم الطائرة فوق الأراضي الإسرائيلية أو الأردنية. ففي عقاب هذه التحقيقات فإنها تقوم بفصل عدد كبير للغاية من الموظفين من المسؤولين الكبار والصغار في الشركة، هذا ما أبلغت به وزارة المواصلات في إسرائيل، كذلك سلطة الطيران المدني برئاسة شمولك زاكاي. وتطلب الشركة من جميع الجهات وتدعو جميع الجهات الإسرائيلية سواء وزارة المواصلات أو هيئة الأمن القومي أو كذلك سلطة الطيران المدني للوصول إلى دبي والوقوف عن كثب على نتائج هذه التحقيقات والإجراءات الجديدة المتبعة وفق ما اتفق عليه بين، وكما تعلم نايف، فإن جهاز الشباك ممثلو محققو الشباك كانوا قد شاركوا في التحقيقات مع نايب الطيار العماني الذي حاول ارتكاب هذه العملية الإرهابية. فهناك من قبل إسرائيل فلاي دبي طلبت من إسرائيل العودة إلى تسيير رحلاتها الجوية في إلى إسرائيل، رحلاتها الجوية من دبي إلى إسرائيل، ولكن في هذه المرحلة وزارة المواصلات ميري ريجيف وسلطة الطيران المدني ترفضان في هذه المرحلة السماح بذلك. نحن نشير أيضا إلى أن هناك الشركات الإسرائيلية تستعد هي الأخرى لتسيير الرحلات الجوية، هناك شركات العال إسرائيل وأركيع التي تستعد لاستئناف هذه الرحلات الجوية إلى دبي في الفترة القريبة، هناك استكمال الإجراءات الأمنية الخاصة بهذا الموضوع.
1: يعني هنالك توافق بهذا الشأن بين إسرائيل والإمارات؟
2: بالتأكيد هناك توافق، وكما رأينا فإن الإمارات لدى بدئها القيام بهذه التحقيقات وجهت الدعوة لإسرائيل المشاركة في هذه التحقيقات بخلاف واليوم بخلاف السعودية. اليوم أعلنت السعودية بشكل رسمي عن أنها تشرف بتحقيقات، وذلك لأن الطائرة الإماراتية فقدت وقامت بفقدان سرعتها وكانت على وشك الانهيار هذه الطائرة في عقاب الاستيلاء هذا الإرهابي العماني على الطائرة.
1: ذكر أنه يعني الاعتداء تم في الأجواء السعودية، ولذلك تقول المملكة بأنه يحق لها وفق القانون الدولي أن تجري هي أيضا تحقيقا مستقلا فيما جرى. والأنباء تشير يعني وفق رويترز أنه عوفر فاكنين وهو مدير هيئة التحقيق في سلامة الطيران يقول لرويترز ما زلنا ننتظر بيانا من المملكة العربية السعودية يدعونا للمشاركة في هذا التحقيق.
2: نعم بالفعل، بغض النظر عن عدم كون علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية إلى أن قوانين الطيران تسمح بمشاركة دول ليست لها علاقات دبلوماسية مع هذه الدول للمشاركة في هذه التحقيقات، ليس من الواضح. نحن نتذكر جميعا نايف بأنه في بداية الطريق قبل نقل التحقيقات إلى الإمارات فإن السعودية رفضت السماح لإسرائيل بالمشاركة في هذه التحقيقات. ما اتفق بين إسرائيل والإمارات نايف والمشاهدون هو بأنه قبل بدء الرحلة الجوية ب 48 ساعة ستقوم الشركة الإماراتية بنقل القوائم بأسماء أعضاء الطاقم والمسافرين، وإسرائيل الشباك سيقوم بفحص هذه الأسماء لتأكد من أنه ليست هناك أي أسماء لا يسمح لها بالوصول إلى إسرائيل. وكذلك كما نعلم جميعا فإن هناك تحقيقات داخلية في إسرائيل حول كل ما جرى بهذا الموضوع نايف.
1: نعم، غدا هنالك مراسم لتكريم 6 من الإسرائيليين كما ذكر بوسام رئيس الدولة للبطولة المدنية، هنالك وسام من هذا القبيل.
2: نعم بالفعل، نعم، بعد اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة والسابع من أكتوبر تحديدا قام رئيس الدولة بمنح عدة مرات وسام رئيس الدولة للبطولة المدنية. وكما نعلم ونتذكر جميعا كان هناك 6 مواطنين إسرائيليين استولوا على المخرب، على هذا الإرهابي، دخلوا قمرة قيادة الطائرة وساعدوا وقدموا المساعدة والعلاج الطبي للطيار الهندي، وكانت هناك رحلة جوية مدهشة وخطيرة للغاية، كان هناك خطر كبير، ورئيس الدولة قرر تكريم هؤلاء الستة
1: مدهشة بالمعنى السلبي، مدهشة بالمعنى السلبي جدا،
2: بالمعنى السلبي مروعة، رحلة مروعة للغاية، مخيفة خطيرة للغاية، كان على وشك الانهيار وتحطيم الطائرة. وبالفعل رئيس الدولة سيمنحهم وسام رئيس الدولة يوم غد في مراسم خاصة ستقام في مقر رؤساء إسرائيل بأورشليم القدس نايف.
1: شكرا جزيلا لك شيمون.
2: شكرا لكم.
1: ولموضوع آخر الآن، مسؤول إيراني يقول لوكالة رويترز إن مسألة تخصيب اليورانيوم بالنسبة لإيران خط أحمر. وحول قضية هرمز جاء أن إيران تنوي القيام قريبا بإغلاق المسار الملاحي في المضيق الذي تمر عبره سفن وناقلات نفط بادعاء أن ذلك مخالف للقانون الدولي. نعود في هذا السياق لمراسلنا وليد يوسف. وليد، طهران تواصل تحديها لواشنطن.
0: صحيح، رغم أن يعني العديد من المراقبين يقولون أن ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قبل يومين هو بمثابة تنازل أمريكي، هو قال في هذه المرحلة يعني على إيران أن تخفض تخصيب اليورانيوم بنسبة ملموسة، وهذا يعني يعتبر ربما بين قوسين موافقة أمريكية على أن تواصل إيران بتخصيب اليورانيوم، ولكن طبعا بالنسبة التي تريد تحديدها. مسؤول إيراني على ما يبدو يرد على ذلك ويقول لوكالة رويترز بالنسبة لنا التخصيب اليورانيوم هو خط أحمر في هذه المرحلة، لا توجد أي مفاوضات بين طهران وواشنطن بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، وإذا أرادت واشنطن أن تفتح معنا مفاوضات من هذا النوع يجب عليها أولا أن توافق على شروطنا. وعلى ما يبدو هو يقصد الشروط المتمثلة بإنهاء الحرب ورفع الحصار وإعادة ورفع الحصار عن الموانئ ووقف الحروب المعارك والحرب في جميع الجبهات والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية. وبالنسبة لمضيق هرمز نايف، كما ذكرت بالفعل إيران يعني هي تراقب وتشاهد أن في الفترة الأخيرة تمر سفن وناقلات نفط بعيدا يعني عن على ما يبدو مرمى عن المرمى مرمى الضربات الإيرانية، كون الجيش الأمريكي يرافق هذه السفن والناقلات، ويقول قريبا سوف نقوم بإغلاق هذا المسار الذي وصفه بأنه غير قانوني ربما لتصعيد الأزمة وتحدي الولايات المتحدة من جديد نايف.
1: واضح. ومن جهة أخرى وليد، إذا انتقلنا للجبهة اليمنية، المعارك مستمرة هناك والحوثيون يستهدفون مطارين في مدينتي الرياض وعدن السعوديتين وسط استمرار المعارك مع القوات الحكومية. ضعنا في صورة الأوضاع هناك.
0: صحيح، عملية فجر اليمن هذا هو الاسم التي أطلق على هذه العملية التي تستهدف استعادة السيطرة على صنعاء تحديدا التي يسيطر عليها الحوثيون منذ فترة طويلة، بإضافة إلى المناطق الأخرى التي سيطر عليها الحوثيون. وبالفعل الحوثيون استهدفوا بالأمس مطار الملك خالد في الرياض بمسيرات وصاروخ باليستي، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة فيه لبعض الوقت. كان هناك كذلك استهداف لمطار عدن جنوب اليمن التابع للقوات الحكومية اليمنية، وهناك تصعيد على جميع الجبهات، وهناك معارك ضارية تدور في محيط مدينة تعز وهي ثالث أكبر مدينة في اليمن. وكان هناك يعني شبه سيطرة من قبل الحوثيين على المناطق الجبلية المحاذية للمدينة لقطع الطريق عن القوات الحكومية في طريقها إلى مضيق باب المندب. وحسب ما نشر طبعا القوات الحكومية استولت على مضيق باب المندب، ولكن الحوثيين يقولون أنهم يعني نفوا صحة هذه الأخبار والتقارير، وقالوا أن يعني القوات الحكومية لم تسيطر بعد على المنطقة المضيق، وهنالك يعني معارك ضارية تدور بين الطرفين في تلك المنطقة. وكل ذلك نايف في الوقت الذي أدت يعني هذه المعارك في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل المئات وإلى نزوح أكثر من 200 ألف نازح يمني عن أماكن سكنهم. وكذلك أمر آخر مهم ربما نايف يعني في هذه المرحلة، بدأت الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة الباكستان وتركيا بتفعيل الاتفاقية. كان هناك أول أمس اجتماع في الرياض، وبالأمس بدأت يعني تقرر بتسريع نشر قوات في داخل السعودية لا تشارك في هذه المرحلة في الهجمات، ولكن دفاعية أكثر للدفاع عن المنشآت السعودية النفطية وكذلك المطارات والمواقع الحساسة والقواعد العسكرية.
1: نعم، الخليج على صفيح ساخن. شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك نايف.
1: والآن إلى خبر حول إنجاز علمي الآن، حيث أعلن في ستوكهولم اليوم أن العالم الفرنسي إنري كاغان ونظيره الياباني كينسو سوائي حازا على جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام بفضل إنجازاتهما في مجال بحوث الكيمياء العضوية. ومن الكيمياء إلى البيولوجيا الآن، حادث مخبري في سيبيريا يتحول إلى قضية تثير القلق في واشنطن. موظفة في معهد أبحاث الطاعون في روسيا تتعرض لبكتيريا قاتلة وتفقد حياتها، بينما تحاول موسكو التعتيم على التفاصيل. فما الذي يحدث في المختبرات البيولوجية الروسية؟ إليكم هذا التقرير.
3: ما بدأ في نهاية الأسبوع كحادث مختبري في سيبيريا وصل اليوم حتى واشنطن. The US monitoring a reported fatal case of pneumonic plague in Russia. القصة بدأت في بلدة شيلخوفا النائية في سيبيريا. داريا شيبيلوفا فنية مختبر تبلغ من العمر 28 عاما وتعمل في معهد لأبحاث مرض الطاعون. أسقطت عن طريق الخطأ أنبوب اختبار يحتوي على البكتيريا وتوفيت بعد عدة أيام جراء إصابتها بعدوى شديدة. ومنذ ذلك الحين والعالم في حالة استنفار. She died after being diagnosed with a pneumonia of unknown origin. And importantly, they're not saying it is a pneumonic plague. We know that Russia's chief doctor, who's the country's leading infectious diseases doctor, she flew from Moscow to the region to oversee the response so far, meeting with its governor to discuss the situation, which officials said they're discussing the suspected case of the illness of a resident of the region with an especially dangerous infection. في موسكو يحاولون طمس القصة ويقولون إن الحديث يدور عن التهاب رئوي مجهول السبب. لكن في بلدة شيلوخوفا سادت حالة من الهلع وفرض إغلاق على مستشفى المدينة وأخضع نحو 200 شخص للحجر الصحي الإجباري فيما نفدت المضادات الحيوية عن الرفوف. رئيسة هيئة الصحة العامة وصلت بشكل عاجل من موسكو للإشراف على الإجراءات عن كثب، لكن الكرملين يصر على التهدئة.
4: очень хорошо когда взаимная помощь предлагается вот это первое я не слышал честно говоря слов президента о том что он считает что это большая проблема для России по-моему так не говорилось впрочем я могу ошибаться и третье я по-прежнему предлагаю вам ориентироваться на информацию которая поступает от Роспотребнадзора.
3: الفجوة بين الهدوء الذي يحاول الكرملين إظهاره وبين إجراءات الطوارئ في إيركوتسك لا تبعث على الارتياح في البيت الأبيض.
5: Which is, it seems that there was a worker at the lab that was infected, and there's concern that you know could have spread at least internally. So you've seen them do quarantines and that's of that nature. There's very limited travel between the U.S. and Russia, obviously. But like anything else, something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely. I don't think it's cause for alarm, but it is cause for focus and a cause to just keep an eye on it, and we're doing that.
3: في الولايات المتحدة يتابعون بقلق كل معلومات ترد، فيما يرى خبراء الأمن البيولوجي أن القصة تبدو بالفعل كأنها محاولة روسية لطمس الأدلة، ويخشون مما قد يكون مخبأ خلف أبواب معهد الأبحاث في سيبيريا، وهو منشأة كانت في السابق جزءا من برنامج الأسلحة البيولوجية السوفيتي.
6: Russia today has a very active biological weapons program. This particular woman apparently was a co-author on a paper that was presented at a conference in Moscow this March on the susceptibility of wild strains of Yersinia pestis, the causative agent of plague, to antibiotics.
3: فهل يقف العالم أمام جائحة جديدة قديمة هربت من المختبر؟ ولمن بدأ بالفعل بتجهيز الكمامات فهناك فرق مهم، بخلاف فيروس الكورونا لا تنتشر بكتيريا الطاعون بسهولة بين السكان وفترة حضانتها ليست طويلة، والأهم أن المضادات الحيوية الحديثة قادرة على القضاء على البكتيريا.
7: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
8: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مراسم الذكرى الوطنية السنوية تقام الليلة في تل أبيب، استمرار تصفية الإرهابيين في قطاع غزة، الكشف عن قيام شركة أسلحة إسرائيلية بتدشين مصنع في أذربيجان، نبأ يفيد بتسلم حزب الله من إيران 200 مليون دولار نقدا، والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله مساءكم. تقام ليلة في متنزه يركون بتل أبيب المراسم الوطنية السنوية إحياء لذكرى مجازر 7 أكتوبر بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص. وتنظم المراسم عائلة ثكلى وعائلة مختطفين محررين. ذكرت مصادر في غزة أن عددا من الأشخاص قتلوا منذ فجر اليوم من جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن أحدهم فتى في 14 من العمر وآخر مسعف في الدفاع المدني. وبدوره أفاد ناطق بلسان جيش الدفاع بتصفية إرهابيين اتخذا من مشفى كمال عدوان بشمال القطاع مقرا لهما. وقد قال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. كشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية عن أن شركة أري أرمز الإسرائيلية دشنت مصنعا في أذربيجان لإنتاج بنادق M4، وهذا هو أول مصنع في أذربيجان يتم فيه إنتاج سلاح من طراز غربي. ويتوقع أن تعقد الشركة المذكورة صفقات إضافية في الخارج قريبا. أفاد تقرير لوكالة رويترز من بيروت أن حزب الله تسلم الشهر الماضي 200 مليون دولار نقدا من إيران لصالح لبنانيين نزحوا من الجنوب. ويشار إلى أن ذلك تم بالرغم من تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وقال مسؤول في حزب الله إنه سيتم في غضون أيام الإعلان عن خطة لتوزيع الأموال. حصدت اليوم لاعبة منتخب الجودو الإسرائيلي كارم بريمو ميدالية فضية في بطولة العالم المقيمة في باكو عاصمة أذربيجان. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أنها خسرت في النهائي أمام لاعبة يابانية مصنفة الأولى عالمياً. نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. وقبل أن نختتم مع الجوية نذكركم أيضا بأننا سنقوم بنقل مراسم إحياء الذكرى الوطنية لعائلات 7 أكتوبر عند الساعة 9:15 مساء عبر راديو وتلفزيون مكان.
1: حالة الطقس الاثنين على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة العوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. نعود ونلتقي عند 9 ضمن نشرة أخيرة. طاب مساءكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان،
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان

0: أجا
1: هيا أجا أجا هيا أجا هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثداي.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
5: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
6: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
5: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
7: أنتم مع مكان.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مراسم الذكرى الوطنية السنوية تقام بعد قليل في تل أبيب. الكشف عن قيام شركة أسلحة إسرائيلية بتدشين مصنع في أذربيجان. نبأ يفيد بتسلم حزب الله 200 مليون دولار نقدا من إيران. إسرائيل تواصل تألقها في رياضة الجودو والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان، أسعد الله أوقاتكم. تقام بعد قليل في متنزه هيركون بتل أبيب المراسم الوطنية السنوية إحياء لذكرى مجازر 7 أكتوبر بحضور عشرات آلاف من الأشخاص. وتنظم المراسم عائلات ثكلى وعائلات مختطفين محررين. وستقوم إذاعتنا ببث وقائع المراسم مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية عند 9:15 عبر أثير وتلفزيون مكان. وبمناسبة الذكرى 3 للمجازر، أكد البيت الأبيض في بيان أصدره مساء اليوم أكد التزام واشنطن بمكافحة الإرهاب. وجاء في البيان أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن حلفائها وقيمها في جميع أنحاء العالم. كشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية عن أن شركة أري أرمز الإسرائيلية دشنت مصنعا في أذربيجان لإنتاج بنادق M4، وهذا هو أول مصنع في أذربيجان يتم فيه إنتاج سلاح من طراز غربي. ويتوقع أن تعقد الشركة المذكورة صفقة إضافية في الخارج قريبا. أفاد تقرير لوكالة رويترز من بيروت أن حزب الله تسلم الشهر الماضي 200 مليون دولار نقدا من إيران لصالح لبنانيين نزحوا من الجنوب. ويشار إلى أن ذلك تم بالرغم من تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وقال مسؤول في حزب الله إنه سيتم في غضون أيام الإعلان عن خطط لتوزيع الأموال. حصدت اليوم لاعبة منتخب الجودو الإسرائيلي كارم بريمو ميدالية فضية في بطولة العالم المقامة في أذربيجان. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أنها خسرت في النهائي أمام لاعبة يابانية مصنفة الأولى عالميا. نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديدا لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وإليكم درجات الحرارة القصوى المرتقبة في أورشليم القدس 26، تل أفيف واللدوى جبال الجليل 28، حيفا 27، الناصرة 30، بئر السبع 29، وفي بحيرة طبرية 34 درجة مئوية. ملتقنا القادم عند 6 ضمن أولى نشرتنا الإخبارية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار. على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

أنتم مع مكان. ننتقل الآن إلى تغطية خاصة. الآن تغطية إخبارية خاصة مع ماريا عبد ربه.

0: في بثنا المباشر. أهلا بكم مستمعينا إلى هذا البث الخاص لنقل وقائع المراسم الوطنية التي بدأت للتو في متنزه يركون بتل أفيف إحياء للذكرى السنوية الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص. هذه المراسم تنظمها عائلة ثكلة وعائلة مخطوفين محررين.
1: المراسم الحقيقة مريا انطلقت وهي الآن يقف المشاركون فيها دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في 7 أكتوبر 2023.
0: نعم ويجب يجب القول يعقوب إن من يقف وراء هذه المراسم هو مجلس أكتوبر وحركة كومو أي انهضوا، وهي من الحركات البارزة التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي حقائق 7 أكتوبر. تلقى العديد من الكلمات
1: صحيح، ولكن الآن نستمع إلى أغنية للفنان أركادي دوخين. الكلمة الأغنية اسمها اسم الأغنية مي أوهيفو تاخي أكثر من مني، من يحبك أكثر مني، هي من كلمات ميخا شتريت وألحان أركادي دوخين.
0: نعم، ونحن نشاهد في الخلفية هناك في الحقيقة شاشة كبيرة تعرض صورا للمخطوفين المحررين. كما ذكرنا يعقوب يشارك الآلاف بل عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه المراسم التي قيل إنها لن تحمل أي صبغة سياسية، بل ستكون فيها الكلمات صرفة عن الضحايا،
1: هي
0: عن العائلات التي ثكلت أبنائها أيضا
1: بالفعل
0: في 7 أكتوبر.
1: بعد اليوم الوطني الذي حددته الحكومة وكان في 5 أكتوبر هذا العام،
0: صحيح،
1: الذكرى السنوية التي طبعا شهدنا فيها يوما كاملا من المراسم الوطنية وإلقاء الكلمات، هذا اليوم يخصص للعائلات الثكلة. هذا اليوم يذكر فيه أبناء العائلات الثكلة
0: يتحدثون عن أعزائهم.
2: חורטת בגופה את הזוועות מדי פעם לחשה לו עולה
1: נסתם על בעד הכלימת מן אמהות הסקלה
2: הלו
3: זו שלא הספיקה לי כלכלתם تلحق ان
2: זו אוחזת בשבריר של
3: סיפור כלכלתם תתמסק בקטעת שריט תظهر انه حي تلك التي استفاقت صباحها يوم السبت وعلمت بالموت. أنا أتجول في غرفي، كتافي مشدودة لا أنام. أمهات لو تمكننا لكنا يتبادلنا الأماكن مع الابن أو الابنة مستعدات للموت، وأمهات لا تتجولنا بالليل، يأتون الليل واحدة واحدة، أنا أحتضنهن وعنقهن وأسحب وأمتص إلى جسدي مشاعر الذنب والعجز وأعطفهن بالصمت واللقب الجديد الذي فرض عليهن.
1: طبعا أركادي دوخين يوصل الأغنية المعروفة والمشهورة من يحبك أكثر مني، أو من يحبك أكثر مني، من هو يتخذ أكثر من مني. أجواء حزينة جدا، الجمهور يجلس في ظلمة حالكة يمكن أن نقول، وينظر إلى شاشات كبيرة تظهر فيها صور الشهداء الذين سقطوا في 7 أكتوبر 2023 في تلك الهجمات الإرهابية التي نفذتها حركة حماس 6,000 مخرب فلسطيني دخلوا من قطاع غزة وارتكبوا هذه الجرائم بحق هؤلاء.
0: وكما ذكرنا يعقوب هذه الخطابات التي ستلقى وتتخللها أيضا من خلال هذا الحفل الموسيقى وكذلك الكلمات.
3: وفي ذلك الصباح فقدنا أصدقاء عائلات أسر منازل ومجتمعات كاملة تفرقت الناس الأحب إلى قلوبنا فقدنا اليقين فقدنا بعضا من السذاجة التي كانت فينا والقلب يعتصر ألما. وفي ذاك اليوم الذي أودى بدولة إسرائيل جميعها إلى هاوية يبدو بدلا وكأننا فقدنا الدولة التي كنا نعرفها. ومذ ذاك الحين مضت 1069 يوما أولئك الذين خرجوا من ملاجئ والمحميات المكتظة تلك الرسائل اليائسة الأصوات والدعاوى التي تعتصر ألما وخوفا ورعبا صوت اللحظات الأخيرة. في هذا المساء نتوقف لنتذكر كل ما فقدناه ولنسأل ماذا تبقى فينا منذ ذاك الحين وماذا نطلب أن نجد ونعثر عليه من جديد. هذا المساء نحن نحتضن ذكرى الضحايا والمصابين وأولئك الذين أصيبوا الذين زال يحملون الآلام والجروح أولئك الأطفال الذين تخبأوا في الخزائن أولئك من اضطروا للتوقف في الليل وفي العتمة وأوقفوا التنفس توقفوا عن التنفس لينقذوا الناس الأمهات التي حولنا أجسادهن لحامية ودرع جسدي وأولئك الذين ودعوا أحبائهم برسالة نصية صغيرة أولئك الذين جعل الأغراب الذين شاركوا لحظات أخيرة من الحياة أصدقاء وأعضاء قوات تدخل السريع المواطنين والمواطنات الذين وقفوا أمام هذه اللحظة بدون أن يطرحوا تساؤلات آلاف المقاتلين والمقاتلات الذين أصيبوا في المعارك ويتعلمون كيف أن يستعيدوا ويعيشوا حياتهم جديد جميع شهداء حرب 7 أكتوبر كل من شاهد الهاوية تفتح أمام عيونهم وحافظوا على إنسانيتهم باسم كل من قتل والضحايا ولأجل الأجيال القادمة سنشهد ونحكي ما حدث في اليوم الذي انهارت السماء فوق رؤوسنا سنذكر الجميع ولن ننسى أبدا.
1: طبعا هذا إلي شرعبي إلي شرعبي الذي يتحدث هو بذاته كان مختطفا في قطاع غزة وتم الإفراج عنه من الأواخر الذين أفرج عنهم في الصفقة الأخيرة. وطبعا إلى جانبه تقف شاني كوهن وكلاهما عرفا الحفل أو عرفا هذه المراسم السنوية الثالثة لذكرى شهداء 7 أكتوبر 23.
3: يسعدني أن أدعو السيد إدويا كير من عضو قوات التدخل السريع في كيبوتس ماجن لصلاة يذكر وليذكر وفي الشاركة في القتال في في ذلك السبع قوات التدخل السريع في ذلك السبع فقدت 2 من أعضائها وفير يارون وآفي فليشر رحمهم الله وليكن ذكرهما مباركا. فليذكر شعب إسرائيل أبنائه وبناته الأمنين والشجعان المخلصين البصل فليذكر ضحايا مجزرة السبت الأسود وكل من قتل في نواحي الغرب النقب الذين التي احتلت وقتل فيها الناس بأيدي عدو شرس لا يرحم لذكرى الأم التي تحمل ما تبقى فيها من قوة بيديها الباب الحديدي ولتحمي عائلتها من الأعداء القادمين الشر القادم الأب الذي يلقي يديهم من الشباك ويقفز بعدهما ويحمل بجسده الطلقات النارية الأشرار الذين يرقصون على جثث الضحايا أولئك الشهداء الذين أخذت جثامينهم إلى الأسر وكل من خطفوا أحياء وماتوا في الأسر. سنذكر كل الشجعان والبواسل الذين هبوا للدفاع إلى المقاتلين والمقاتلات في قوات التدخل السرية الذين قدموا وواجهوا العدو بسلاح السلاح القليل الذي كان بيدهم وأزقوا أرواحهم. ونذكر أيضا الجنود والمجندات الذين قاتلوا ببسالة رغم عددهم القليل. نذكر أيضا أعضاء قوى الأمن والإنقاذ والمواطنين الذين هبوا من جميع أنحاء البلاد لمساعدة إخوتهم الذين تعرضوا للهجوم. نذكر كل البلدات الحدودية المواطن والجندي الأجنبي والمواطن والضيف الذين جعلوا من أجسادهم جدارا حدوديا لنا. فليكن ضحايا شهداء السبت الأسود يكونوا. نذكر جميع المصابين أيضا بالجسد وبالروح واليتامى الأباء والأمهات الثكلى والأرامل وجميع المواطنين الإسرائيليين. الألاف من المجتمعات الإسرائيلية اضطرت للإخلاء من منازلها وأولئك الذين يعودون إلى أراضيهم في ليعيدوا الحياة إلى النقب وأولئك من يظهرون الماضي ولن يسمحوا لأن يرجع الذكرى. لن يسكت ولن يرحم ولن يرحل الفقدان والحراد يعود إسرائيل إلى أرضه سالما غانما.
1: كان هذا عدو يكير ابن كيبوتس مجين وتلا صلاة الذكرى وهي صلاة بصياغة خاصة جديدة على غرار صياغة أو صلاة الذكرى التي تتم تلاوتها في أيام الذكرى لشهداء حروب ومعارك إسرائيل وأيضا
4: فاتس ونلخم ونفل أبو بنيامو والكيدوش الشم.
3: أنا أتواجد هنا لأجل الوحدة في الشعب لأجل التغلب على الخلافات لأجل التكافل المجتمعي فيما بيننا لأجل الحرب على ما هو خير وطيب ويستحق أن يعاش في العالم. إن رسالة الشعب اليهودي أن يصلح العالم ولذلك فإذا سقط شهيدا في إسرائيل مشابه بسقوط كتيبة كاملة في الجيش. هذا ما كتبه الأديب شاي عجنون والذي قاتل لأجل الخير في العالم ولأجل قدسية الحياة وقدسية اسم الله. ولذلك نقول صلاة القديش على قتلى بلاد إسرائيل الذين سقطوا لأجل الله. نصلي أن يتم تصحيح النقص ويخلص الضرر ونحن ورغم النقص الكبير وفضل طاقتنا الكبيرة مقاتلي النور والقداس الذين بقيوا أحياء فليتمجد ويتقدس اسم الله العظيم. أطلب من الجمهور أن يقف إجلالا لتلاوة صلاة القديس.
1: طبعا يتمجد ويتقدس هذا الذي يتحدث الآن يتلي صلاة الرحمة على أرواح الشهداء هو الحاخام بيني كالمنزون وهو والد رجل الموساد الميجور احتياط الحنان مئير كالمنزون الذي سقط في أول أيام هذه الحرب في الهجوم في 7 أكتوبر. الحاخام بيني كالمنزون يتلي صلاة الرحمة على أرواح الشهداء.
4: ويتهدر ويتألي ويتهلال
3: مجدًا مكرمًا معبودًا ومشكورًا باسمك المقدس المبارك المتعالي فوق كل النعم. هذه الترنيمة ستحمدك وتعزي والتي تلفظ في هذا العالم فقولوا آمين.
4: آمين.
3: نرجو سلاما وفيرا من السماء وحياة خيرة بالرضا والعون والراحة والملاذ وأقول آمين. أرجو مالك الرحمة في العالمين يمنحنا الرحمة والسلام في رحمتي وعلى كل أمة إسرائيل قولوا آمين.
1: الآن نستمع إلى أغنية أيك أين أنت للمطربة يوفال ديان ونعم بيتان, هي من كلمات وألحان شولي رند.

0: وبينما نحن نستمع إلى هذه الأغنية التي يؤديها يوفال ديان ونعم بتان، تعالوا بنا في هذه المرحلة ننتقل إلى مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد، أنت موجود في متنزه هيركون، صف لنا ما تشاهده، والحزن يخيم ونراه واضحا على وجوه العائلات المشاركة في هذا الحفل. أحمد،
1: بالتأكيد ماريا، طبعا الألاف، نتحدث عن الألاف، الحديث عن 50,000 من المشاركين الذين وصلوا طبعا من أقصى جليل إلى أقصى نقب للمشاركة في هذه طبعا هذا اليوم. هذه الذكرى الثالثة التي تنظمها عائلات المختطفين ومجلس أكتوبر، وفعلا كما بينت ماريا، يعني على وجوه المشاركين يعني الحزن والقلق في نفس الوقت المستقبل الذي تمر فيه الدولة. هذه الذكرى بدأت طبعا بوقوف دقيقة حداد، وانطلقت بعد قبل نصف ساعة تقريبا، أقل من ذلك بوقت قصير، وستستمر تقريبا حتى الساعة 11 قبل منتصف الليل. سيكون هناك عدد من الكلمات لعائلات المختطفين وأيضا عائلات الضحايا.
0: يجب أن نقول لأحمد أن هذا الحفل التأبيني لا تغيب عنه وجوه سياسية.
1: نعم، بالتأكيد هذا هو العنوان، لأن هذا الاحتفال أو هذا الحفل هو بعيد عن السياسة، وهو لعائلات الضحايا وعلى عائلات المختطفين، وهو غير رسمي، بعكس ما كان يوم أمس في مدينة القدس عندما قام حفل يعني مشابه، ولكن أيضا كان بتنظيم وبمقابل من الحكومة. المطالبة هنا يعني ماريا بأن قامت لجنة تحقيق سمعت ذلك موسعا وكثيرا ومرات عديدة من قبل المشاركين، وتحدثت مع شارون شرابي، يعني أحد يعني الذي فقد أخيه يوسي طبعا في قطاع غزة بعد القطف وقتل هناك. والمطالبة واضحة، إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 من أكتوبر. حاليا يعني خلال هذه طبعا الاحتفال أو الحفل سنسمع ذلك بالتأكيد، هذا يعني في بدايته. الكلمات القادمة ستكون أيضا لعدد من عائلة المختطفين وأيضا المختطفين الذين نجحوا أو نجحت بالرجوع سالمين إلى البلاد، يتحدثون على هذه النقطة. ونشير بأن عدد من المطربين والفنانين الإسرائيليين المعروفين يشاركون في طبعا في هذه المراسم، هذه المراسم التي تحيا للعام الثالث على التوالي ماريا.
2: طبعا أحمد، أنت تحدثت مع بعض المشاركين من أبناء العائلات الثكلى، ما هي المشاعر التي استمعت إليها؟
1: طبعا تأكيد يعني تحدثت مع عدد يعني عدد من المشاركين وعائلاتهم. شارون يعني شرابي تحدثت معه وبين بأن هذه المراسم هدفها لعدم يعني نسيان ما حدث، ما مرت به البلاد وما مرت به عائلاتهم، ويعني كان خط أحمر لحالة الفلتان التي عاشتها الدولة في 7 من أكتوبر. هم يطالبون بفتح لجنة التحقيق لفحص كل الإخفاقات، وهم لن يسمحوا بأن تكون أن يتم تشويش أو تغطية هذه الإخفاقات وأن يتم تشويش ذلك التشويش هذا اليوم. هم يريدون أن يبقى هذا اليوم راسخا. نشير يعقوب أن تحدثت أيضا ما حاولت يعني الوصول وتحدثت إلى داخل القاهرة.
2: أحمد، نحن سنتواصل معك، ويعني طيلة هذه المراسم كن معنا، أنت ستدخل مرة أخرى لتتحدث إلينا عن الأجواء التي تسود هناك، ولكن الآن نحن نعود إلى المراسم وإلى الخطابات.
3: دقائق بعد ذلك وفي طريق ليساعد جنوده خارج كيبوتسوفا، واجه عدو كمين من المخربين وقتل في المعركة معهم ليكن ذكراهم أبدا. في ذلك الوقت رائد سار ساوديان، رئيس وحدة القبة الخضراء الذي حمى سماء الجنوب والبلاد، يدير بكامل المهنية التصدي لآلاف الصواريخ التي توجه سروا. عندما يقولون في الجيش يعلمون الجيش أن انتهت القذائف في القبة الحديدية, وكان واضح أن عليه أن يحمل القذائف وينطلق إلى المنطقة. نحن نتواجد اليوم في روضة

0: כל הזמן הסצנריו האלה רצים.
1: כל הסצנריו, אתה מרומן כאן, מה וג'הת, מה זה שהדת, מה זה אכתברת, ואיה תוספר, מן מונטלך מערפן, זה אמרו ג'לוני. ותכתובו לשקיקי, אתה וג'ה אלה מכן ג'דפי מחריבין, ועלינה אנו ג'דד אל מחזון מן القضائف.
0: صدقي بيتي ش
1: شيء لا تاملته انها لم تكن تفهم
0: وتكشرت لي ايمه شلي
1: وهي تتصل بوالدتي
0: ما كوره
1: ماذا يحدث شو الوضع وهي تهب بالبكاء تنهار بكاء
0: سو
1: هو هذا هو
0: ثلاثة
1: ايام حتى وصل الخبر الى والدي كنا بحاجة المزيد كنا بحاجة أن نرى المزيد منها في هذا العالم ليس منطقيا أننا هنا وهي لم تعد بيننا لو كانت معي دقيقة أخرى لألتقي بها أعتقد أنني أولا كنت سأعانقها عناقا حارا وأقول لها شكرا على كل ما فعلت في صباح السابع من أكتوبر خرجت ساهر لخمس لتجديد تسليح قبة بطارية القبة البديدية على الجدار الحدودي في القطاع ورغم تحذيرها من الخطر العظيم قتلت في المعركة التي تطورت مباشرة بعد ذلك ضابطة مقاتلة في بطارية القبة الحديدية من الرملة توفيت بعمر 21

الآن نستمع إلى أغنية بعنوان فئات وأنت لهرئيل سكاعت وليهي توليدانو، هي من كلمات وألحان كيرن بيليس.

0: الألم، ألم الفقدان والثكل. وبعد هذه الأغنية ستبدأ الكلمات التأبينية. أول المتحدثين ستكون أفيفا تشانا. أفيفا تشانا هي شقيقة إسرائيل تشانا رحمه الله، الذي قتل في هجوم 7 أكتوبر.
1: صح.
0: وطبعا يعقوب، على خلفية هذه الأغنية نتحدث قليلا عن الجدل الذي كان سحابة هذا النهار. بعض الشخصيات انتقدت النية في تحويل الخطابات التأبينية التي ستلقى في هذا الحفل إلى خطابات سياسية. العائلات اعترضت وأكدت أن هذه الخطابات ستكون خطابات صرفة عن الألم، عن الثكل، عن الأشخاص والأعزاء الذين فقدوهم إحياء لذكراهم. على أن يكون هناك حفل آخر يعقوب 3 أيام قبل الانتخابات في 24
1: سيكون حفلا مهرجانا سياسيا بحتا
0: للمعارضة. سنتحدث فيه عدة شخصيات كأيزنكوت، لابيد، يائير جولان وليبرمان وغيرهم.
1: الحقيقة يعني هذا الألم الذي يرافق هذه الذكرى بسقوط أكثر من 1200 مواطن إسرائيلي وجندي مدني وجندي في اليوم الأول من 7 أكتوبر 2023 لا يمكن فصله عن الساحة الحزبية والسياسية الداخلية في إسرائيل. ربما
0: كونه يأتي أسابيع معدودة قبل الانتخابات.
1: بالضبط، ولذلك المعارضة تنوي تنظيم هذا المهرجان 3 أيام قبل الانتخابات في محاولة ربما لتذكير الناس بالفشل الذريع الذي يعني تقول المعارضة بأن المسؤولية الكاملة هي على هذه الحكومة وعلى رئيسها بنيامين نتنياهو. طبعا هناك جدل كبير كما ذكرتي، من هو المسؤول؟

0: المسؤول عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023؟
1: العائلات تطالب مجلس أكتوبر حركة كوما والعائلات نفسها تطالب.
0: أعتقد أن هذا
1: بلجنة تحقيق رسمية لتقصي الحقائق ولمعرفة من المسؤول عن هذا.
0: ليس فقط العائلات ساكلة وعائلات المخطوفين تطالب، أعتقد أنه مطلب شعبي، الشعب بأكمله بأسره يطالب بإقامة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. كان الخلاف على أي نوع من أي نوع لجنة يجب أن نشكل.
1: الحكومة أرادت تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
0: نعم.
1: وهذه اللجنة لم تقم حتى.
0: نعم لم تقم بسبب خلافات داخلية بين الائتلاف والمعارضة وبسبب ضعف المعارضة أيضا في الكنيسة الحالية. من جهة أخرى ماريا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في بداية الأحداث ننتقل إلى
1: الخطابات
2: في صباح 7 أكتوبر إسرائيل شانم وصديقاته شحف من أفاكيم يخرجون في جولة مع الكلب مارلي عندما يبدأ يسمعون سفرات الأنجار يقودون إلى البيت. إسرائيل الذي عمل كحارس يأخذ مسدسة ويخرج يترك شحف وعائلته في البيت خلفا حاملا مسدسا وذخيرة واحدة. أدار إسرائيل معركة بطولية ضد عشرات المخربين حتى أصيب وقتل. المعركة التي أدارها منع الدخول واقتحام المخربين للمنازل وأنقذ العديد من سكان أفاكيم. قتل إسرائيل في يوم ذكرى ميلاده 30 ليكن ذكراه مؤبدا.
3: جوش أحد
2: اخترت لك عنوانا غريبا لكنه عنوانك إلى الأبد، لن تكون مختلفا. هنا تقبرت دفنت أحلامك وهنا يبدأ فقداننا، ولكن لا أريد أن أذكرك عبر هذا المكان فقط، أريد أن أذكرك كيف عشت، الابتسامة العريضة التي تحليت بها، محبتك للحياة وبهجتك، والأخ والابن الرائع، ذلك الرجل الذي يدخل مكانا ويجلب النور معه. في ليلتك الأخيرة كنا احتفلنا بعيد ميلادك 30، شحف أنا وأنت، أنت وأنا، رقدنا، سعدنا، ضحكنا، تمنينا لك كل عام وأنت بخير، كل الخير في العالم. وبعد ساعات قليلة وقفت وواجهت مخربين، أنت وحيدا ومسدس بيديك و15 طلقة نارية. نحن نرسل لك رسائل نصية ولا ترد، كنت مشغولا بأن تكون بطلا. كتبنا على ضريحك أن ابتسامتك العريضة سنذكرها ولن ننسى، وهذا ما تقوله والدتي بأبسط الأقوال. الله أعطانا إياك وبجيل 30 وبعمر 30 أخذانك منا. إسرائيل شقيقي، الجميع يتحدث عن البطل الذي كنت في ذاك الصباح. أشتاق إلى الأخ الشقيق الذي كنت في الأيام التي سبقت ذاك اليوم، ومذاك الحين كما كتب على ضريحك لك مكان هناك ولنا مكان تتواجد فيه. قطع الحوض 16 السطر 15.
0: طبعا هذه أبيبا تشانا،
2: هناك هناك جروح يأخذ الإنسان معه إلى المنزل ولا أحد يراها من الخارج. للعمل المقدس ثمن في بعض الأحيان، يمكن أن ننزع الزي العسكري ويمكن أن نغسل أو نشطف أيدينا وأن نرجع إلى منزلنا، ولكن لا يمكن أن تمحو الجرح من الروح. في جميع محلات الإنقاذ عملوا والطوارئ، عملوا رجال ونساء واجهوا مشاهد صعبة لا يمكن تخيلها، مجندون مجندات، رجال شرطة ونساء عناصر شرطة ونساء شرطة، أعضاء طواقم الإنقاذ والإطفاء، وكذلك أعضاء عمال الإسعاف وموظفي الإسعاف، كلهم ساعدوا بالعائلات، مئات العائلات لتجد بعضا من الرأفة ولتغلق الحلقة والدائرة.
0: الآن نستمع إلى أغنية الأغنية عن الأرض الشير على أرس للفنان عبري لدار وعيدن جولان الكلمات يا ليوشوا سوفول
2: إنها ذكريات صعبة أولاد من الحفل إنها كانت الجثث الأولى التي وصلت كانوا أطفالا جميلين مزينين وصلت شاحنات كبيرة مع عشرات الأكياس التي تحمل في داخلها أشخاصا شهداء مواطنين جنود إنه الشر بمحض عيني إنها الوحشية هذه الوحشية التي كانت نفتح الكيس ونحاول أن نفهم ماذا هناك إن كانت جثة كاملة أو أشلاء في أحيان وجدنا جثتين ملتصقتين اللتين التحمتا بعضهم البعض من قوة النار وفي أحيان كان عليك أن تبني شبه بازل توجد قدم هنا من ذلك الحدث وهناك أشلاء أخرى لا يمكن أن ترى طفلا ولا تفكر بحفيدك لا تستطيع شعرت وكأنهم جميعهم مني جميعهم أبنائي هذا يجعل الأمر أصعب بكثير في مرحلة ما في الصيف الماضي وأثناء رحلة في الخارج مع زوجتي انهارت كليا أصبت نصحوني أصبت بأزمة وبصدمة جلبوني إلى هذه المزرعة التأهيلية أحببت المكان شعرت أنها مأساتنا جميعا كارثان جميعا إنه جرح أعتقد أنه لن يشفى العمل المقدس من دكتور ميلخت تشيسلر لم يتوقف حتى إرجاع آخر مخطوف للدفن وتواصل التطوع كطبيبة أسنان الحخام مناحم بيرس أنها تدريبه إعادة تأهيله وعادة للعمل
0: الآن نحن نستمع إلى أغنية أغنية عن الأرض الأغنية هي للفنان المطرب عفري ليدر وعيدن جولان من كلمات يوشوا سوفول والحان يوني ريختر أغنية عن الأرض

0: الأغاني التي تسمع فيها كذا حفلة، هي أغاني حزينة ميلانكولية ما يسمى، يعني أغاني حزينة
1: وقد تمت
0: عن الألم والأسى.
1: نعم نعم بكل تأكيد. هذه الأغنية أيضا تتحدث عن الواقع الذي شهدته مناطق قرى غلاف غزة في الساعات الأولى من الهجوم، وهو يتحدث عن المظلين المخربين من حركة حماس الذين اقتحموا الأرض عن طريق الجو، اقتحموا إسرائيل عن طريق الجو، والمظلين منهم

0: هذه الأغاني يعقوب تحيي من جديد، تفتح في الحقيقة الجرح من جديد.
1: هذا إذا كان قد تسكر ربما جرح.
0: لا، هو جرح لا ينتقم، يعني فقدان ابن، فقدان أب، والد أو شقيق،
1: أخ وصديق
0: لا
1: وجار.
0: لا، هذا جرح لا يندمر، صعب أن يندمر حتى بعد 3 أعوام على هذه المذبحة، مذبحة 7 أكتوبر. نحن نلاحظ تفاعل العائلات أيضا مع هذه الأغاني، دموع في عيونهم. صحيح. إذا لاحظت من خلال الصور التي التقطتها الكاميرا،
1: هي كلمات مؤثرة وأغاني مؤثرة وألحان مؤثرة أيضا.

0: أين الحياة التي كانت مليئة بالفرح البسيط؟ على كل حال ماريا طبعا هذه يعني الذكرى السنوية الثالثة لمجازر 7 أكتوبر 2023 تأتي والحروب مستمرة على كافة الجبهات.
1: 7 جبهات.
0: نعم يجب أن نذكر أنه يعني ليس بعيدا من المناطق التي تعرضت للهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر 2023 لا تزال قوات كبيرة من جيش الدفاع تتواجد وتستولي وتسيطر على.
1: استمعنا في الأيام الأخيرة عن تحذيرات لاحتمال وقوع هجوم مماثل حتى.
0: صحيح. الآن يعود إلي شرعابي أحد.
2: خايم بن أريه الذي عرفه الجميع كحايم محبوب الأطفال كان. سائق نقليات من جوش كتيف. عبد الحكيم نصاصرة عمل مع شقيقه ووالده كسائق نقليات وسفريات في بلدة كسافي. طلب من جميعهما أن يعملا في ذلك اليوم لم يتوانا وعلى الفور صعدوا ركبتهم. أشخاص مختلفون عوالم مختلفة واجهت هذا المصاب الأليم.

0: האם כאן הסائق נקליית לאטפאל هذا مكان الغاب بفعل اوتو طول حياته عائلة كبيرة ثمان أولاد ابننا الأصغر صار في 16 والنصف والكبرى في 32 عبد كان والد رائع كان له 10 أولاد يعمل كثيرا في النقليات والسفريات البحر الميت عراد كل منطقة النقب 7 من أكتوبر عيد سمحة التوراة استفيق صباحا وأسمع انفجارا في الخارج صباح يوم السبت قرابة الساعة 6 اتصلوا بالمجموعة التي كان ينقلهم وقالوا له نحن نعاني من ضائقة تعالى وخذنا بسرعة وتوجد هنا كميات كبيرة من قوة الاحتياط الناس يخرجون مباشرة ولدى تظهر له صور وتقول لهم لا يهم أعرف أنه خطر ولكن يجب على أحد من ينقل هؤلاء الناس قبل المفترق على ما يبدو أنه تنبه أن هناك خطر ما وبدأ على ما يبدو وطلق نار باتجاهه توقف عبد عن الرد على الهاتف قلت له حايم لا تسافر لا تذهب لا تعرف ما يجري قال لي هناك من يحتاجني فأنا سافر وهذه طريق يعرفها رأسا يعني من الذاكرة رأى الكثير من السيارات مرمية في جوانب الطريق ونأتي أنا وإخوتي ونصل إلى السيارة ونرى الجثة هامدة الخامسة والناس يدخلوا حايم باكيا بحالة يرثى راها نفسيا يقول لي إيريت أولاد شبه عاريين مليئين بروائح النار والحريق وأكثر شيء كان قد أصابه بالألم هو أن ساعتين السفر نحو البحر الميت مليء بالموت يقول لي لا أحد يبكي صمت مدقع حافلة مليئة بالأطفال بالرضع ولا أحد يبكي ولا يمكن أن نساعدهم تلك اللحظات في السفرة سفرة صامتة كسرت روح حايم وفي اليوم الأول لبداية السنة الدراسية وضع حدا لحياته الالتزام باتجاه سائقيه أدى إلى وفاة ومقتل عبد الكريم نصاصرة
1: الآن نستمع سيداتي وسادتي لأغنية غورالي خاد مصير واحد لفاليري خماتي ويران دانكر من كلمات سفنات يارون والحان شيم توف ليفي مصير واحد الحقيقة ماريا يمكن القول أن رصاص الغدر الذي استخدمه مخربو وإرهابي وحماس في هذا الهجوم لم يفرق بين البشر والحجر ولم يفرق بين العربي واليهودي بين المسلم واليهودي نعم تحدثت بالأمس مع حمد أبو عرار في البرنامج الخاص الذي أعلنه أول من أمس حمد أبو عرار فقد زوجته في الهجوم الإرهابي في 7 من أكتوبر في الساعات الأولى منه يقول أن مخربي حماس ومن مسافة قصيرة جدا
2: زوجته كانت حاملا
1: نعم ويقول أنها كانت محجبة ونظروا إلينا بأعين الشر وأطلقوا النار علينا بكثافة حتى سقطت زوجته شهيدة فقلت له لم يتشفع لها الحجاب قال لا هؤلاء لا يعرفون الله ولا يحترمون الحجاب هذه الأغنية مصير واحد تتحدث عن حايم سائق الحافلة
2: وعبد الكريم نصاصرة
1: كلاهما قتلا برصاص الغدر الحمساوي في 7 من أكتوبر 2023

0: هي شاشة كبيرة وضعت في الخلفية وتعرض بين الحين والآخر صورا لضحايا 7 أكتوبر
1: ومشاهد الخراب والدمار
0: لتذكر لعل في الذكرى منفعة وتذكير للمسؤولين ببشاعة ما حدث في هذا التاريخ. مثل ما ذكر زميل أحمد أبو سويس نحو 50,000 يشاركون ويحضرون هذا الحفل من جميع أنحاء البلاد. كانت هناك أيضا يعقوب مراسم أقيمت اليوم تأبينية
2: في
0: عدة أنحاء من البلاد.
3: 6 أكتوبر 2023 عيد الاقتصاد في كيبوتس بيري. الموقع هادئ، الكل يتواجد في بيت الشعب، يغنون أغاني من الفترات السابقة، حياة مختلفة. لا شيء لا يشير أن الكاس التي يحملونها ستكون الأخيرة. تعرفنا البيت يهتز، نقفز ونركض باتجاه الغرفة المحمية بينما يخرج قوات التدخل السريع. 11 صديقا، 6 أسلحة، مئات المخربين في البداية. لم نفهم حجم الكارثة، ولكن في الساعة 6:29 انقلبت حياتنا رأسنا على عقب. أدخلنا الأطفال إلى الخزائن لنخبيهم من القتلة في الذين اقتحموا الغرفة الجلوس. وصلنا بأيدينا تقريبا بدون أي معدات. ولكم يعيل ويناي، ولدين طاهرين ومحبوبين، لم يكن من يحميكم. حتى العمة أيلوز التي بنتكم وحمتكم وكان كما لو كانت أمكم لم تتمكن من إنقاذكم من هذا العمل. لا أتذكر الصوت المحطم الذي سمعته من والدي، جدكم بمعرفته أنه لم يتمكن وصولكم كان قاتلا، كما الطلقات التي اقتحمت واجتازت باب الغرفة المحمية والدرع الأقوى. المحبوب والعم القادر على كل شيء، القوي والأفضل والمحبوب علي. لا كنتم وحدكم عاجزين من دون حماية، وأنا لم أتمكن أن أساعدكم أيضا. قصتكم أثرت بدولة كاملة. لإيل الكلمات الأخيرة التي قلتيها بقيت معنا، ترافقنا. لم تطلبي شيئا عظيما، بل أردت فقط أن ترجع إلى المدرسة، إلى الحياة العادية لطفلة من بعمرك، ولكنك كنت في جهنم وفي جحيم من النار والدخان والخوف. في ذلك اليوم انهارت الأنظمة، الدولة لم تقدم أداء جيدا، وحتى من كان لنا المرساة الراسخة تحطم كل شيء. ولكن كان هناك مقاتلون سعوا للقتال وشقوا الطريق ووصلوا في نهاية المطاف. مواطنون تحضروا بكامل قواهم، وشعرنا التكافل المجتمعي الإسرائيلي بحق وحقيقة. هذه الرحمة الصغيرة، هذه اللقطات من الرحمة، جعلت من هذا أعطتنا إمكانية أن نؤمن بأن هذا المكان. ولكن هذه اللحظات من النعمة والرحمة لا نحتاج إلى الثقة لنبنيها من جديد، ومن دون التحقيق في الحقيقة لا نتمكن من الإصلاح، ولا نتمكن من التأكد من ألا يتكرر الأمر. يجب ألا يكون هذا نقاشا سياسيا، إنه واجب أمني وواجب قيمي وواجب أخلاقي. ثلاث سنوات يحمل شعب إسرائيل على أكتافه خوفا وحطاما وانكسارا وألما ووجعا، وسؤال واحد لا يتركه: كيف حدث هذا لنا؟ ولن نتنازل عن الحصول على جواب. هذه هذا واختبارنا هذا امتحان ومن هذا الامتحان والاختبار سننمو ولكن فقط إذا ما نظرنا إلى الحقيقة بالعينين وفقط إذا تعلمنا الدرس وتعلمنا من وتمكنا من الإصلاح والتصليح وفي خضم كل هذا الانكسار رأينا أيضا شهدنا الأمر الأجمل أو أجمل ما فينا أشخاصا لم نكن نعرفهم أصبحوا أفراد عائلة فتحوا أبوابهم ومنزلهم أنقذوا وتقدموا للخدمة الاحتياطية أو جاءوا إلى الفنادق وجمعوا المعدات والمأكولات ساعدنا جميع بعضنا بعضا بينما كل شيء اهتز من حولنا يجب ألا نفقد هذا الأمر ولا نخسره أيتها العائلة السعيدة تركتم لنا وصية كبيرة إيلوس سنحمي نعمتك في العالم أبويا سنحمي مثلك سنحترم كل إنسان يا الوليل موتكم لن يذهب سدى وباسمكم ولأجلكم سنبني مجتمعا صالحا عيد الاقتصاد لن يبدو كما كان كذلك نحن لن نعود كما كنا ولكن يمكننا أن نختار أن نكون أفضل أن نكون لائقين ومستحقين أكثر ومن هنا ننهض ومن هنا ننبعث ومن هنا نصلح ومن هنا نبني مستقبلا جديدا
1: طبعا هذه الكلمات المؤثرة يلقيها عمري شفروني وهو أحد الناجين من المجزرة التي ارتكبت في كيبوتس بيري
0: فقد 4 من
1: أبناء عائلته نعم في هذه المجزرة كانت كلمات مؤثرة جدا كل من استمع إليها من الجمهور طبعا ذرف الدموع كما وقف الجمهور على
0: صفقوا له أيضا
1: وصفقوا له تقريبا طيلة هذه الكلمة كلمات مؤثرة وعد فيها ببناء المجتمع الإسرائيلي من جديد وعدم السكوت على الحق الشعبي أو المطلب الشعبي الذي يطالب بتلقي الأجوبة لماذا حصل لنا ذلك الآن طبعا نستمع إلى هذه الأغنية وهي حاجها ميشك ويعني عيد المزرعة أحد الأسماء التي المرادفة للعيد الذي ارتكبت فيه هذه المجزرة في 7 من أكتوبر 2027 هو عيد التوراة وفرحة التوراة وأيضا عيد ميشك وهذه الأغنية هي لميشي كيلينشتين ويعلي بوتنر من كلمات والألحان

0: متى تنتهي، متى تنتهي الحروب؟ هذا هو عنوان الأغنية التي تتكلم عن الحصاد. وتحدثنا عن عمري شفروني، هو ابن كيبوتس بئريت. على فكرة هو من حركة كومو انهضوا، استلهم روح التضامن المجتمعي في بئري على تعزيز التكافل، المطالبة بمحاسبة المسؤولين واستعادة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة. يحمل قيم عديدة تقوم على بناء مجتمع إسرائيلي متماسك، مجتمع ينهض من المآسي ويسعى إلى واقع أفضل وأكثر اعتدالا. هذا هو عمري شفروني.
1: أكثر عدلا.

0: الآن نشاهد فيلما مصورا تتحدث فيه أم كارين جورنو.
1: أذكر اليوم الذي ولدت فيه كارين حبيبتي. أذكر أول سن نبتت لديها. فجأة تحت تلك الابتسامة الصغيرة ظهرت سن واحدة. وبعدها جاءت حياة بأكملها. طفلة شاب فتاة شابة مدرسة صديقات جيش عمل ضحكات مزاح. كبرت كارين خاصتي وأذكر كل شيء. أذكر أيضا اللحظة التي قالت لي أنها ستسافر وتذهب إلى الحفلة حتى مع قدم مكسورة. أذكر الرسالة الأخيرة. أذكر الكلمات الأخيرة. أذكر الأيام الأحد عشر والليالي من عدم اليقين الذي يخنق والخوف من أن نأمل. ولا أنسى ولا للحظة واحدة تلك حينما قرع الباب وجاء حامل البشرى المهدمة أن من طفلتي التي بالأمس فقط ظهرت أسنانها لم يتبقى إلا 3 أسنان. كارين جورنو رحمه الله قتلت في سيارة إسعاف الموت مع 17 آخرين من المحتفلين في حفلة النوفا. كارين كانت قرابة 24 عاما عند وفاتها.

0: الآن نستمع إلى هذه الأغنية بعنوان بريشيت
1: لغالي عطاري.
0: غالي عطاري فانونو بالتأكيد، هي من كلمات وألحان دون ماكلين وترجمة رحيل شبيرة. يبدو أن هذه الأغنية يعني اقتبست من لغة أجنبية لأنها مترجمة. البداية لغالي عطاري الآن. نشاهد أمهات تبكين الآن بألم، طبعا الأمهات التي تجلسنا بين الجمهور يستمعن لهذه الأغنية ويبكين بحرقة.

0: يمكن القول أن معظم الجمهور الذي يجلس في هذه المراسم التأبينية يبكي على هذه الأغنية ماريا. الآن هذه نونو التي تشارك على عطاري في هذه الأغنية.
1: أغاني حزينة تثير الانفعال، يعني كيف يمكن أن تتخيل أن يتعامل مع العائلات الثكلة؟ بدون شك يعني هي تحيي الألم وتفتح الجروح من جديد.
0: بكل تأكيد.

0: يا أيضا تتحدث عن النهوض من الألم،
1: نهضنا وتقوينا من ذلك الحين من أجل أبنائنا فقط. عندما لم نستطيع أن نساعدهم عندها، الآن

0: الحقيقة هذه الأحداث الأليمة ماريا تحولت إلى ذكرى وطنية. هذه هي السنة السنوية، الذكرى السنوية الثالثة. طبعا الحكومة أقرت 5 أكتوبر من كل عام كيوم الذكرى الوطني. أعتقد أنها سترافقنا كما ترافقنا مثلا أحداث الهولوكوست، ذكرى ضحايا الهولوكوست وذكرى ضحايا شهداء ومعارك شهداء حروب ومعارك إسرائيل في كل عام. هذه يعني من أعظم ما يقوم به هذا الشعب، هو يتذكر الماضي من أجل المستقبل. لابد من الوقوف عند الذكرى ولو كانت أليمة جدا، مؤلمة جدا، تعتصر لها القلوب، ولكنها تعطي الأمل والقوة والدوافع للاستمرار في الحياة.
1: وكذلك استخلاص العبر
0: بكل تأكيد
1: من مما حدث كي لا يتكرر في المستقبل.
0: هذا هو الأمل. وأعتقد أن هذه الأحداث ماريا كانت يعني نقطة تحول جذري يمكن القول حتى في السياسات الأمنية لدولة إسرائيل. يعني شهدنا مثلا في الأعياد الأخيرة يوم الغفران لدى الشعب اليهودي، وأيضا عيد العريش الذي يستمر 8 أيام،
1: عيد العرش
0: أو العريش يستمر 8 أيام عند الشعب اليهودي. كانت هناك استعدادات أو جيش كان على أهبة الاستعداد في الجو والبحر والبر في كل الجبهات داخل دولة إسرائيل وعلى حدودها الخارجية الشمالية الشرقية والجنوبية وحتى في الجو، يعني حتى سلاح الجو كان على أهبة الاستعداد لأي طارئ. اليوم استمعنا إلى الجنرال
1: قائد المنطقة الجنوبية
0: وأيضا إلى رئيس هيئة أركان جيش الدفاع جنرال أيال زمير، وهو يقول لقد استخلصنا العبر والعبرة الأهم.
1: حدث لن يتكرر.
0: بالضبط، العبرة الأهم هي أن نكون مستعدين. هو قال جيش الدفاع تم تقليصه على مدى 20 سنة الماضية، ولكن الآن نحن ننهض من جديد ولن نسمح بتكرار ما حدث لنا في 7 أكتوبر 2023.
2: انظروا إلى أحفادي يركضون يلعبون، وتمار تعد العشاء، وجون جون يحتضن ويعانق الأحفاد. هذا المنزل كان مليئا، ينبض بالحياة.

0: شلون جدتي؟ كيف الحال؟ كانت لنا حظينا وحظي العالم بالحق أنكم بحظنا أنكم دستم على هذا العالم وملأتم عالمنا. أحبكم أحبكم كثيرا.
1: هذا هو فيلم مصور يتحدث فيه الجدة عن الجدة والجد أيضا عن الأحفاد.
0: بلحظة ولود الأحفاد تولد الجدات، ويكفي أن لكل جد أب وأم وجدة. ما هذا؟ كيف أن أولادهم لم يعودوا معهم؟ أنا أترحل بين العوالم، لدي عائلة في السماء ولدي عائلة على الأرض. أربل وشعر كان يتوجب أن يرتقين إلى الصف الثالث وعمريك إلى روضة التوت. لا حدود لهذا الوجع ولهذا الألم ولهذا وهذا الحزن لا يعرف نهاية. قل لأربل ما أردت أن تقول له.
2: أربلي
0: أحبك يا أربيلي.
1: إطلاق البالونات المضيئة في السماء.
3: على فكرة العديد من الجدات والأجداد يجدون نفسهم يلعبون دور الأم والأب بعد أن فقدوا أبنائهم والأحفاد بدون أم وأب.
1: للأسف ليس فقط في أحداث 7 أكتوبر، وإنما في الحرب المستمرة منذ 3 أعوام. أكثر من 1000 جندي بينهم المئات من سلاح الاحتياط الذين كانوا متزوجين
3: ولديهم عائلات طبعا،
1: خرجوا من بيوتهم زودا أو للدفاع زودا
3: ولم يعودوا
1: للأسف، وتحولت الجد والجدة إلى أب وأم. الآن نحن نستمع إلى هذه الأغنية بعنوان نلمس الحلم، نجا إلى خلوم، لأمير دادون وميري مسيكا

0: إذا لاحظت يعقوب دائما يتحدثون عن المستقبل في غالبية الأغاني، عن الأحلام التي لابد أن تتحقق في يوم ما، وهذه أغنية مثال على ذلك.
1: انتهى ومر للأبد.

0: دائرة أغلقت وبقيت على قيد الحياة. سنلتقي.
1: الأغاني على فكرة يتم تأديتها وسط حلقة
0: من الشموع.
1: من الشموع
0: هي المنصة الخاصة التي بنيت هناك في حديقة اليركون. الأغاني
1: متنزه اليركون على فكرة للسنة الثالثة يتم فيه إقامة الحفل التأبيني السنوي.
0: صحيح. هذا المتنزه يعني يشهد الحفلات الفرحة وأيضا المناسبات الحزينة، الأفراح والأتراح، يمكن أن نقول في منتزه اليركون. إلى أن نصل إلى الحلم، انتهى ومر إلى الأبد.
1: إذا لاحظت يعقوب كانت هناك كلمتان تأبينيتان وبقيت الكلمة الأخيرة، يعني غالبية الحفل تطغى عليه الأغاني الأغنيات الحزينة إذا لاحظت.
0: صحيح.
1: وكذلك أشرطة فيديو
0: تأبينية.
1: نعم أشرطة فيديو للعائلة تروي
0: لتخليد
1: الشهداء. نعم تروي الحزن تروي الذكرى.
2: سبت عيد سمحة تورا أفقين صمت.
3: يوري وروزا
2: كانوا يقتنون مع أدغار مع ابنهم الوحيد مارك في صباح عائلي، وفجأة سافرات انذار ولا تتوقف. مارك يخرج ليفتح الباب ومارك يخرج يفتح الباب. يوري يصاب ويسقط بعد لحظات، يطلقون النار على روزا وتسقط إلى جانب مارك الذي قتل والداه أمام ناظري، أصيب من شظايا الطلقات النارية وينجح بالهروب إلى الملجأ وينقذ ويبقى على قيد الحياة. 55 سنة عاش يوري وروزا سوية، حياة كاملة وصباح إضافي. في 7 أكتوبر اجتثت العديد من القصص الحب، محبوبين وجدوا متعانقين في الغرفة المحمية في ساحة الرقص وفي الحقول وفي على هوامش الطريق، يحاولون دفاع حماية أحدهما الآخر حتى آخر نفس.
0: الآن أغنية أخرى، اسم الأغنية ماريا. الآن دور الحب أو الدور للحب، هاتور لآفا بنايا باربي وليور ناركيس، من كلمات وألحان
1: عوزي
0: ليور ناركيس. الآن يغني كما ذكرت ماريا، هي مراسم تأبينية محضة، هكذا تنظم المراسم التأبينية في إسرائيل حتى لشهداء معارك وحروب دولة إسرائيل. في يوم الشهداء ويوم ذكرى الهولوكوست المراسيم هي عبارة عن خطابات قصيرة، أفلام مصورة تتحدث عن الشهداء لتخليد ذكرهم، أقاربهم وأبناء عائلاتهم يتحدثون في هذه الأفلام القصيرة،
1: وكما نشاهد عرضت صور
0: خلفية هذه الأغنية هي صور الضحايا. نعم
1: ذكرت إنه تلقى كلمات قصيرة، وهذه المرة إذا لاحظت يعني لم تكن هناك كلمات تتخللها انتقاد مثلا للحكومة أو
0: بين طياتها أي معاني سياسية بالمرة.
1: نعم حاول
0: الحديث عن المستقبل.
1: عمري شيفروني تحدث عن، ولكن تحدث بشكل
0: عن المستقبل
1: معتدل
0: عن النهوض
1: بالضبط، إنه نريد الحقيقة، لم يوجه إصبع اتهام إلى هذا الحاكم أو ذاك، يعني تحدث بشكل منطقي.
0: هذه المراسيم أعتقد أنها تراعي مشاعر العائلات الثكلة من جهة،
1: العائلات نفسها.
0: نعم.
1: مجلس أكتوبر العائلات التي تشارك.
0: نعم. مراسم تأمينية وغير سياسية.
1: صحيح.
0: ولكن يعني لابد من معرفة الحقيقة، لابد من تقصي حقائق إخفاقات 7 أكتوبر 2023، لابد من تشكيل لجنة تحقيق رسمية حكومية يشارك فيها أعضاء الكنيسة، يشارك فيها قضاة، يشارك فيها رجال جمهور. ولكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطبعا مؤيدوه يقولون دائما لا نريد لجنة تحقيق سياسية، لا نريد أن تقوم لجنة تحقيق ونعرف نتائج.
1: نعم، ولكن تطرح علامات استفهام يعقوب.
0: نعم.
1: تحدث لا نريد ولا نريد، ولكنه لم يشكل حتى لجنة تحقيق حكومية،
0: لأن الحروب لم تنتهي بعد مريا. 3 سنوات من الحروب وعلى كافة الجبهات. هل تعتقدين أن الحرب مع إيران قد انتهت؟ وهل يعتقد الجمهور أن الحرب في لبنان انتهت؟ أم أن الحرب في غزة انتهت؟ بكل تأكيد حماس ليست كما كانت في 7 أكتوبر.
1: صحيح، ولكن نحن نتحدث بالتحديد يعقوب عن 7 أكتوبر.
0: التهديدات الأمنية التي تحتق بدولة إسرائيل مريا من كافة الجبهات هي التي ترجئ إقامة أو تشكيل لجنة تحقيق.
2: هذا المساء نحترم أيضا ذكرى 64 من أخواتنا وأخواتنا الذين اقتطفوا في ذاك اليوم وبقوا على قيد الحياة في الأسر وقتلوا عن طريق الخطأ من نيراننا الخطية، من عن طريق الخطأ أو قتلوا بأيدي حماس. الأيادي التي رفعت من الظلام طالبة المساعدة عادت خلية الوفاض، لم يرجعوا لمنزلهم بل رجعوا ليدفنوا. نوع حبيبتي 19 سنة علمتني معنى الأمومة، ولكنك لم تعلمني ما معنى أن تكون أما ثكلة. لم تعلميني كيف أن أكون أما لطفلة اختطفت من بيننا ولم ترجع.
0: هذه عديم مثل أم نوعة.
2: كثيرات من الأمهات لم يتعلمنا، أمهات 17 عاملات الرصد والرقابة، والذين كنا معك في ذلك اليوم في آخر مرة تحدثنا فيها، ولو كنت أعلم أن ستكون آخر محادثة مكالمة بيننا كنت سأخبرك كم أحبك وكم فخورة أنا بك. ولكن كيف لي أن أعلم يا بطلتي أن 7 عاملات راس خطفوا وأنت الوحيدة بينهن التي لم ترجعي على قيد الحياة؟ فبدأت 38 يوما من الجحيم بين اليأس والأمل، بين الحياة والموت. هل أنت مصابة؟ نتساءل، هل تشعرين بالوجع؟ هل أنت جوعان؟ تشعرين بالجوع؟ هل بالخوف؟ ولكني كنت أعلم أنك هناك، ولا بد لي أن أرجعك إلى الديار وأن أحتضنك وأنعقك. سافرت، تصورت، قرعت الأبواب، صرخت، استغفت، قلت لهم لا تنتظروا، لا وقت. حتى في مستشفى الشفاء طبيب مخرب قتلك بدم بارد، ولا رمى لنا مثلك 54 من المخطوفين والمخطوفات الذين خطفوا أحياء ولم يحظوا بأن يرجعوا أحياء. صمدوا أسابيع وأشهر في الظلام، في الخوف، يتمسكون بالحياة وينتظرون أن يأتي من ينقذهم. وطوال هذا الوقت أسرهم وعائلاتهم تنتظر، إن كان إلى جانب الباب أو جانب الهاتف، يتخيلون اللحظة، يتخيلون العناق. ولكن العديد من الفرص قد فوتت، لم نتمكن من أن نستعيد ونسترجع أبناءنا أحياء، بل حصلنا عليهم جثثا، وحصلنا حظينا بأن تكون لدينا عائلة جديدة، عائلة الثكل. ابنتنا نعتذر منك، نعتذر على كل أيام المعاناة، الخوف والألم والوجع، والأيام الأخيرة التي عشتها
3: لأننا
2: لم نتمكن من أن ننقذك. حاولنا كل شيء، فعلنا كل ما بوسعنا بالفعل، ولربما لم يكن ذلك كافيا. خلفت من بعدك الكثير من المحبة، وفي كل يوم من جديد أنا ألتقي بك أراك، عندما أكون واحدة، عندما أرى طفلة بعمرك، حينما أسمع أغنية كنت تحبينها وأفكر ماذا كنت ستصبحين. كنت تقولين لنا ابتسموا وكأن الغداء لن يأتي. نحن نحاول يا نوع. أنا أشتاق إليك وسأواصل الاشتياق، وأن أحبك وأن أنتظرك طوال الوقت.
1: إذن كانت هذه عادي مارتسيانو، والدة المجندة نوع مارتسيانو. على فكرة، من خلال الروايات التي سمعناها والتقارير الصحفية، لاحظت في السابع أو في الأيام التي سبقت السابع من أكتوبر، نوع مارتسيانو لاحظت نشاطا غير اعتيادي لحماس من خلف السياج الحدودي، حتى إن والديها روى أنها كانت تشاركهما شعورها إزاء الطريقة التي كان يتعامل بها المسؤولون عن التقارير التي كانت تنقلها إليه، تعاملوا بذلك باستخفاف.
0: على فكرة، والدة عادي نوع مارتسيانو أقاما لها أو لذكراها نصبا تذكاريا على تلة تطل على شمال قطاع غزة. أنا كنت في هذا النصب التذكاري وتحدثت إلى والدها ووالدتها التي تحدثت عادي، وهما يقومان بنشاط شعبي مجتمعي واسع النطاق لتخليد ذكرى نوعا بالتحديد ومن معها من المراقبات الذين الأوات عملنا وقتلنا في مكان واحد على حدود قطاع غزة.
2: لم أكن أن أفهم أي شيء، مجرد أن تشم رائحتهما ونحكي لهم أني رزقت بتوأم، أنهما يحملان اسميهما إلي وأريا، أنهما ليسا معنا ليروا ذلك. بالأمس احتفلت بعيد ميلادي، وأنا عادة بعياد الميلاد يتصل بجدي ويتمنى لي كل عام وانت بخير، كل سنة وانت سالمي، ويأتي والدي ويجلب البالونات، وهذا أول ذكرى ميلاد أحتفل به من دونهما. لا، وأنه صعب علي لأنني بالفعل فقدت اثنين هما عالمي. بعد أسبوع من الأبحاث أثر على جثتي أري وإيلي. رون واحدة إلى جانب الأخرى في الغرفة المحمية في حوض كيم. رون يذهب ليصطاد وحده، وليه تتواصل الاحتفال بأيام ميلادها من دونهما.
0: الآن نستمع إلى أغنية هي السلام من حياة أخرى، دريشات شلوم لحيم أخيرين، السلام من حياة أخرى. روني دلومي وتمير غرينبرغ، من كلمات وألحان عيدان ريخل وآفي أحيون. السلام من حياة أخرى اسم مثير جدا. في الحلم دائما أنت إلى جانبي، أتحدث كل الليل. ما يدور
1: الأباء والأمهات
0: يبكي،
1: من يشاهد حرقة التلفاز الآن يرى شيبة وشبابا
0: يبكون.
1: صحيح،
0: بهذه ذكرى السنوية الثالثة. على فكرة ماريا، في الهجوم الإرهابي هذا في السابع من أكتوبر 2023، اختطف 251 مواطنا إسرائيليا، من بينهم عدد من العمال الأجانب أيضا الذين عملوا في قرى غلاف غزة،
1: وكذلك من سكان منطقة النقب أيضا.
0: نعم، ثلاثة من المواطنين البدو.
1: صحيح
0: طبعا. على كل حال قتل منهم 64 شخصا في الأسر، يعني بعضهم قتل كما سمعنا قبل قليل في الفيلم المصور.

0: بوسعك لا ننسى واقفها هنا واثق أنكم تصغون فاعلموا إنني لا أنسى إسرائيل لا تنساكم أنتم هنا حاضرون في كل يوم في كل ساعة وفي كل لحظة أحبكم ولن أتوقف عن اشتياقي لكم
1: اللي شرعبي كان مختطفا في قطاع
0: إنكم تهبون القوة لكي أواصل أن أعيش من منطلق الخيار وإدراك أنه يمنع أن ينتصر الشر اخترت الحياة معناه أنني أذكر كل اللحظات الجميلة التي قضيناها سوية إنها تحية سلام من حياة أخرى
1: إلي فقد زوجته وابنتيه في الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر وهو اختطف إلى قطاع غزة ولم يكن يعلم لأنه فقد زوجته وبنتيه
2: صحيح وقضى في أسر حماس 491 يوما قبل أن يتم إطلاق سراحه في 8 من شهر فبراير العام الماضي
1: في إطار الصفقة الأخيرة
2: صحيح طبعا. ليعود ويجد زوجته وابنتيه قد قتلوا في هجوم 7 أكتوبر إضافة إلى مقتل شقيقي الذي ذكره الآن شقيقي يوسي الذي اختطف هو الآخر وقتل في الأسر
1: نعم هذا معه كان يعلم أنه معه والتقيا هناك وقتل هناك على أيدي مخربي حماس
2: صحيح على فكرة يعقوب هو أصدر كتابا بعنوان مخطوف هذا الكتاب ترجم إلى اللغة الإنجليزية وإلى لغات أجنبية أخرى كما كان من بين الوفد الذي التقى الرئيس ترامب
1: بالضبط
2: استقبله ترامب
1: كنت أريد أن أقول هذه
2: في الولايات المتحدة
1: هو قرر الحياة والنهوض وتخليد ذكرى زوجته وبنتيه وشقيقه وكل الذين قتلوا في هذه الاعتداءات الإرهابية والذين اختطفوا وقتلوا هناك والحقيقة يقوم بنشاط ليس فقط داخل المجتمع الإسرائيلي وإنما على الحلبات الدولية وكما ذكرت
2: حتى في الأمم المتحدة كان له حضور
1: كلمة في الأمم المتحدة صحيح. والتقى الرئيس ترامب في البيت الأبيض
2: صحيح
1: وكتب كتاب مخطوف
3: שתמיד בחלום כמו שהיינו פשוטים
1: إذن كما قلنا هذه الأغنية هي سلام من حياة أخرى ولذلك خرج إلي شرعبي يعني دخل على هذه الأغنية أوقفها
2: ألقى كان له مونولوج صحيح
1: نعم مونولوج ألقى كلمة إنسانية مؤثرة جدا على حياته في الأسر
2: وصلنا تقريبا إلى ختام
0: ما حدث في ذلك اليوم وما حدث معنا منذ ذاك الحين يجب ألا يتكرر
1: شاني كوهن هي عارفة الحفل
4: نحن خايفين لذكر
0: علينا أن نتذكر وأن نذكر ونحيي ذكرى من قتلوا
4: من
0: سقطوا من خرج من منزله ولم يعد نذكر الأسماء ونستذكر الوجوه والحياة التي عاشوها والحياة التي لم يحظوا بأن يعيشوها ليس فقط لأننا ندين لهم بالذكرى بل لأننا ندين بالحقيقة لأنفسنا
5: لذكر ما كرا
0: أن نتذكر ونستذكر ما حدث وأن نحقق فيما كيف حدث ذلك ألا نحاول أن نلتفر ذلك ولا نسمح للوقت بطمس الحقيقة ألا نعيد كتابة التاريخ ولا نسمح لأن يتكرر التاريخ نفسه الذكرى ليست أن ننظر إلى الخلف فقط إلى الماضي فقط بل طريقنا ودربنا إلى الأمام وفقط إذا ما تذكرنا بحق وحقيقة يمكننا أن نتعلم
1: يقف الجمهور إجلالا له
2: مصفقا لهذه الكلمة
0: فقط إن تعلمنا نستطيع أن نصلح وفقط إن أصلحنا سنتمكن من أن نبني هنا مكانا أكثر أمانا لائقا أكثر وأفضل هذا هو أملنا
1: كما قلنا هذه الشعارات التي
0: أنه
1: ويعمل من أجلها
0: بعد كل شيء ورغم كل شيء ستبقى وتكون هنا

0: حياة أفضل.
1: أنا سمعته في إحدى اللقاءات التي أجرت معه بعد خلاء سبيله من الأسر في قطاع غزة، قال: قررت الحياة، لابد أن تستمر الحياة.
2: انظر ياكوف كيف يقفون مصفقين له، كونه شخص يتحدث من شخص كان في الأسر،
1: صحيح،
2: عاش الألم. هذه أغنية لشلومو أرتسي.

0: والا عطاء يؤديها أوشر كوهن وشلومو أرتسي.
1: هي أيضا من كلمات وألحان شلومو أرتسي، هذا الفنان القدير الذي يقف الآن على منصة المراسم التأبينية في منتزه اليركون، إلى جانبه أوشر كوهن لتيت فلكاخت، العطاء الأخذ والعطاء. حاولت الوقوف.

0: انتهى النشيد الوطني لدولة إسرائيل هاتيكفا، ومعه تنتهي ماريا هذه المراسم التأبينية لعائلة الثكلى تخليدا لشهداء مجازر 7 أكتوبر 2023. نرى أن الجمهور لا يزال واقفا على قدميه، يعني طبعا بعد أن استمع إلى تيكفا وهو واقف لا يزال الجمهور واقف، ونرى بالفعل هذا الكم الهائل من المشاركين،
1: عشرات الألاف. نعم. شاركوا، ذكر أن الأرقام تتحدث عن نحو 50 ألف شخص شاركوا في هذه المراسم من عائلة تكلا، عائلة مخطوفين محررين. من نظم هذه المراسم يعقوب هو مجلس أكتوبر وحركة كومو، وهي إحدى الحركات.
0: كانت مراسم تأبينية محضة كما ذكرنا. صحيح. لم يتخللها أي عناوين سياسية،
1: باستثناء أن الشعب يريد الحقيقة ويريد
0: معرفة
1: ما حدث،
0: ماذا حل بنا. نعم، شكرا لك، شكرا لك زميلتي ماريا.
1: شكرا لك أيضا لك يعقوب، أنت أيضا
0: شكرا.
1: كنت معي، ونشكر المترجم شاهين نصار على الترجمة الفورية.
0: إلى اللقاء.

Thank you.

0: صحة لوين؟ خليكي هون ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

99.3 92.3 93.7 88.8 FM.